وقال

0: الآن الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: دعاء الصباح.
2: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد حي.

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع

عني بيده وسلطاني. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

بحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من

حجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز

واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر.

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود.

لك ترمش باللهفة عينا ألكل جميل بهواك تميل والحب لمن خلق الحب.

يهمك في الوصل فترعاك والكل يغرك للسعي بمسعاك لك يقتربون فلمن ستكون والحب لمن خلق الحب.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف ام.

0: لا تجهدي نفسك، لا داعي للتعجل. هل أكمل لك حكاية ناقة الله؟ سأذكرك سريعا بالأحداث. خرجت ناقة الله من بطن الجبل كآية ودليل نبوة طلبه أهل ثمود من نبيهم صالح،
1: لكن الأشرار في ثمود اجتمعوا غاضبين من وجود الناقة بينهم.
2: يقول صالح إننا سنشرب من لبن الناقة بعد أن تضع وليدها.
3: إن الناقة تلد بعد العام الخامس من ولادتها، فهل سننتظر على هذا الحال 5 سنوات؟
4: لا، هذا كثير.
3: لقد كانت أرضنا تعرف بين القبائل بأرض ثمود، والآن أصبحت تسمى أرض الناقة،
2: وعلينا أن ننتظر الناقة 5 سنوات على الأقل لتلد وتسقينا اللبن.

0: هل أنت مريضة؟
1: لا، بل إنني أنتظر مولوداً.
0: أنت مولودة منذ 3 أيام فقط، فكيف تصبحين أماً؟
1: لا دخل لي بحسابات البشر أو طبائع الحيوان. كما قلت لك من قبل، إنني مأمورة بكل ما يحدث لي.
0: هل تشعرين بتعب؟
1: لا، أشعر بإحساس جديد، أجدني مشدودة إلى الكائن الذي بداخلي، أفكر فيه وأخاف عليه وأحبه حتى من قبل أن أراه.

0: لماذا تبكي يا صغير؟ إن الحياة هدية جميلة من الخالق، يجب أن نفرح بها ونشكره عليها ونسبح بحمده. انظر إلى جموع الناس في أسفل الجبل، إنهم ينتظرون حضورك، فأنت الآية الثانية لي في هذه الدنيا.
1: وهكذا نامت ناقة الله تحتضن وليدها، وهي لا تدري ماذا تخبئ له الأيام القادمة.
0: لا تلعب أثناء تناول الطعام، أحسنت، أنت حوار طيب ومطيع. حوار هو اسمك، الجمل المولود يسمى حوار. ماذا تريدين أيتها الصغيرة؟
2: معذرة أيتها الناقة المباركة، لقد غفلتني الشقية وجاءت إلى هنا.
0: اتركيها، لعلها جائعة.
2: ولكن اليوم موعد إرضاع وليدك، وهي قد شربت من لبنك الطيب بالأمس حتى شبعت.
0: لا عليك، دعيها تقترب.
2: كم أنت طيبة وكريمة يا ناقة الله، تؤثرين أطفالنا على ابنك الرضيع. ليحفظك الله، إن كل بيت في ثمود يدعو لك بالخير. كنا نعيش قبلك حياة صعبة، فبرغم ما ترين من قصور كبيرة وبيوت منحوتة في الجبال، إلا أن الفقراء لا يجدون قوتهم.
0: لقد نامت الصغيرة.
2: الحمد لله، بارك الله فيك. آسفة، أزعجتك بحديثي.
0: تعالي في أي وقت تجوع فيه الصغيرة، والآن دورك يا حبيبي.

0: سنذهب جميعا إلى النهر لنشرب مع العبيد والبهائم.
1: أراهنكم أن الماء لن يكفي الجميع وستحدث مذبحة حول النهر.
2: أتمنى ذلك، أنا لم أبع زجاجة خمر واحدة بالأمس، الكل شارب من لبن الناقة وارتوى، ولم يعد أحد يفكر في الشراء مني.
0: عندما نجد الزحام عند الماء لابد أن نتحدث مع صالح بقوة وحسم.
3: ما هذا أيها الناس؟
4: لقد شربوا جميعاً وارتووا بفضل الله.
3: كيف؟ ألم تحدث معارك بسبب الزحام؟
5: لقد نظم سيدنا صالح الناس فشربوا جميعاً ثم انصرفوا، نحن آخر الشاربين.
4: النهر أمامكم، تفضلوا.
0: كيف استطاع صالح أن ينظم قوم ثمود؟ وكيف أجبرهم على طاعته دون استخدام للقوة؟
6: يجب أن أشرب الكثير من الماء حتى أدر لبنا يكفي أهل ثمود جميعا، كبارهم وصغارهم.
7: وأوحى الله إلى نبيه أن تشرب الناقة في يوم وتسقي الناس باللبن، وفي اليوم الآخر يشرب الناس من النهر بينما ترضع الناقة وليدها.
8: تماثيل الآلهة المقدسة، اغتنم الفرصة، أفضل الآلهة بأرخص الأسعار، اشتري إلهين واحصل على الثالث هدية. هيا تماثيل الآلهة المقدسة، اشتري مني هذا الإله يا سيدي، إنه يسمح لك بارتكاب كل المعاصي والشرور.
4: تبيع الأصنام أمام مصلى النبي صالح عليه السلام، أجننت يا رجل؟
8: يبدو ذلك، لم أنجح في بيع إله واحد. لا أحد يريد الشراء يا سيدي.
0: حاول مرة أخرى، اجبرهم على الشراء لو لزم الأمر.
8: سيدي إنني جائع، لم أخذ أجري منك منذ زمن طويل.
0: خذ هذا الإله أجرا لك.
8: وماذا أفعل به؟ إنه مجرد صنم لا يضر ولا ينفع.
0: إن الموقف يزداد سوءاً يا سادة. عفواً، أقصد يا من كنتم سادة ثمود.
2: هل دعوتنا لتسخر منا؟
0: بل لأعيد إليكم هيبتكم ومجدكم القديم.
1: وهل هذا ممكن؟ إن دين صالح ينتشر في الأرض ويدمر مصالحنا.
9: معك حق، الناس لم تعد تهتم بشراء البيوت الكبيرة الفخمة، علمهم صالح الزهد في الحياة وانتظار الآخرة.
0: وكذلك الأصنام، لا أحد يشتريها، بل وصل الأمر إلى سخرية الناس منها.
10: حتى سموم الثعابين والعقارب ركض سوقها، الكل يعيش في سلام ولا أحد يضع السم في خنجر أو حتى في إناء من العسل.
0: هذه الناقة هي سبب كل المشاكل، منذ أن جاءت إلى أرضنا لم تجلب لنا إلا الخراب.
9: ليتها تتحجر وترجع إلى الجبل حيث كانت،
1: أو تموت ونتخلص من أمرها.
0: هذا هو الحل، يجب أن نقتل الناقة. لماذا لا تنطقون؟
1: إن قتل الناقة فيه تحد للنبي صالح، وهذا أمر خطير.
2: أنا أوافق على قتل الناقة، ولكن من يقتلها؟
11: عندي الرجل المناسب.
12: من؟
11: إن لنا صاحبا إذا شرب الخمر فقد عقله وصار كالمجانين، ولعله إذا تعاطى عقر الناقة وأنهى المشكلة.
0: أحسنت الرأي، أحسنت، لنعطيه خمرا حتى ينسى نفسه، ثم نعطيه سيفا حادا ونتركه يكمل المهمة.
6: ماذا بك؟
5: انهضي سريعا، هيا.
6: لا يمكن أن أنهض، إنني أرضع صغيري.
5: أنت في خطر شديد.
6: سأكون في خطر أشد لو لم أقم بواجبي نحو صغيري.
5: اسمعيني جيدا، إنهم يريدون قتلك.
6: من هم؟
5: 9 من الأشرار يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لقد تعاطى صاحبهم وحمل السيف في يده وهو قادم إليك.
6: يفعل الله ما يريد.
5: ألن تهربي؟
6: كيف أهرب من قضاء الله؟
12: كيف تجلسين هكذا في سلام؟ إنني قاتلك، لماذا تبتسمين؟
6: ولماذا تريد أنت قتلي؟
12: لقد أفسدت حياتنا.
6: هذا غير صحيح، كانت حياتكم فاسدة فأصلحها نبي الله صالح، وكنت أنا الدليل على نبوته. ميلادي آية وولادتي آية ثانية، وإطعامي لكم آية في كل يوم. لقد سقيتكم اللبن ولم أكن أعرفكم، قاسمتكم رزق ابني الرضيع فشبعتم وارتويتم من فضل الله. فهل بهذه الطريقة تحمدون الله على فضله؟
12: كلامك لن يفيد، ولا بد أن أذبحك.
6: إن معنى ذبحي يشبه معنى ذبح البراءة على هذه الأرض.
12: اصمتي، قلت لك اصمتي.
13: أمي ماذا بك؟
6: لا تخف يا حبيبي وافرح لي، إنني الآن أتخلص من سجن الجسد وأنتقل إلى عالم أجمل، عالم يخلو من الشر ومن الظلم ومن الفساد، عالم كل ما فيه صالح مثل نبي الله الكريم. ألا تحب لأمك الخير؟ لا تبكي يا صغير وابتسم.
0: أنا لا أصدق ما حدث من نبيهم صالح. لقد قال لنا تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب.
1: وما معنى كلامه هذا؟
10: ربما يحتاج إلى 3 أيام ليجيش الجيوش ضدنا.
2: لو كان ينوي القتال لقاتلنا على الفور، مستفيدا من غضب قومه وحسرتهم على الناقة الذبيحة.
0: بعد 3 أيام يكون الناس قد نسوا كل شيء عن مقتل الناقة، وعادت إلينا القوة والسلطة وملكنا زمام الأمور.
14: سمعت أن صالحا سيترك الأرض ويرحل.
15: هذا اعتراف بالهزيمة.
16: نعم، خسر صالح ولا يدري ماذا يقول.
11: لنحتفل إذن بالنصر وتخلصنا من الناقة ومن صالح، ولنشرب نخب البطل ذابح الناقة.

0: نسير منذ 3 أيام، لقد حل بنا التعب.
1: إن أوامر النبي صالح أن نستمر في السير بأسرع ما نستطيع.
2: ما هذه الصيحة المفزعة؟
1: إنها في أرض ثمود، إننا نسمعها على مسيرة 3 أيام، فما بال أهل ثمود الآن؟
2: إنهم يستحقون أن تسوى بهم الأرض، هذا جزاء عملهم.

إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صدق الله العظيم. نعم، أصبحوا كهشيم المحتضر، أي أنهم تحولوا إلى ما يشبه فتات القش الذي يفرش في حظائر الحيوانات، وأصبحوا بسلطانهم وقوتهم ومالهم مثل هذا القش الصغير الذي يحمله الهواء حيث يريد. أرى أن قدمك قد طابت وعادت إلى طبيعتها. حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي. هيا اصبري وتحملي كما تتحمل النوق والجمال الأصيلة، واستمري في طريقك وأدي رسالتك أنت أيضا في رضا وسعادة.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يتابع ميدانيا مشاريع التوسعة والتطوير في الحرم الجامعي. محافظ بابل يتابع ميدانيا مشروعي طريق حل كربلاء وأبي غرق وسدة الهندية. رئيس الجمهورية: قوة العراق واستقراره تكمن في مؤسسة عسكرية مهارية. الأعرجي: حصر السلاح بيد الدولة، إطار تنظيمي يحمي المقاتلين وعائلاتهم. عراقشي: إيران انتصرت في الحرب والدبلوماسية. والأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل:
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أجرى رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي برفقة المساعد العلمي الأستاذ المساعد الدكتور عباس الباوي جولة تفقدية ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير وتوسيعة مبنى القاعات الدراسية والمختبرات الحديثة لكليات الجامعة، واطلع على نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الفنية، مؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الهندسية المعتمدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل قسم شؤون الديوان والشركة المنفذة لضمان إنجاز المشاريع وفق التوقيتات المحددة، بما يسهم في تهيئة بيئة أكاديمية وبحثية متكاملة للطلبة. أجرى محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي برفقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي زيارة ميدانية لمتابعة أعمال توسيعة وتأهيل طريق حل كربلاء الممتد من سيطرة أم الهوى حتى منطقة باب الحسين وسط الحلة، واطلع على سير أعمال الإكساء ونسب الإنجاز، موجها بتسريع التنفيذ نظرا لأهمية المشروع في فك الاختناقات المرورية. كما تفقد مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق أبي غرق سدة الهندية بطول 20 كيلومترا، مؤكدا أن المشروعين سيسهمان في تحسين شبكة الطرق وتقليل الازدحامات وتعزيز انسيابية الحركة خلال الزيارات المليونية. في خطوة تعكس تنامي النشاط الصناعي والاستثماري في محافظة بابل، يدخل قطاع صناعة الحديد مرحلة جديدة مع بدء الانتاج الفعلي لمعمل عراق ستيل للحديد الصلب الذي يمثل إضافة مهمة للقطاع الصناعي ويوفر إنتاجا محليا يسهم في تلبية جزء من احتياجات الأسواق العراقية. الزميل محمد علي مراسلا والتفاصيل.
2: لم تعد بابل تكتفي بدور المستهلك للمنتجات الصناعية، بل بدأت تتحول إلى بيئة حاضنة للمشاريع الإنتاجية الكبرى، ومن بينها معمل عراق ستيل للحديد والصلب الذي أنشئ عام 2022 على أرض استثمارية تعود للمحافظة، فيما انطلقت عملياته الإنتاجية بصورة فعلية خلال عام 2026. المعمل يصنف ضمن المشاريع الصناعية المهمة، يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويا، وينتج أصنافا من الحديد وشيش التسليح، بما يعزز حضور المنتج المحلي في الأسواق ويقلل الحاجة إلى الاعتماد على مصادر خارج المحافظة. ويتحدث لإذاعتنا عن أهمية المشروع مدير المعمل سعد خليفة ومدير إعلام بابل أحمد الخفاجي.
3: اليوم عندنا مصنع حديد والصلب من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في السابق. كانت المحافظة تستورد حديد التسليح، والآن لديها القدرة على تعزيز جميع مشاريع هذا حديد التسليح ذات تجربة عالمية ومعتمدة في قسم التقيس والصيفرة المائية IQS. إنتاج حديد الصلب في شمال بابل هو من المعالم المميزة اللي إنتاجها في غرف السوق العراقي، منتج حديدات ومشاريع متميزة على مستوى العراق أيضا.
2: ولا يقتصر دور المعمل على إنتاج الحديد، إذ يعتمد في جزء أساسي على عمليات في إعادة تدوير مادة السكراب وتحويلها إلى منتجات حديدية جديدة، بعد أن كانت هذه المواد تغادر المحافظة باتجاه محافظات أخرى للاستفادة منها. اليوم أصبحت بابل تستثمر هذه الثروة المعدنية محليا لتحول المواد المستعملة إلى منتجات تدخل في السوق وتخدم احتياجات المحافظة ومناطق أخرى من البلاد، فضلا عن إسهام المشروع في توفير فرص عمل جديدة وفتح المجال أمام الأيدي العاملة المحلية ولا سيما الخريجين. المهندس هيثم كاظم وحسين علي أحد العاملين خريجين جامعة بابل متحدثين لإذاعتنا.
4: موجود في كافة المصانع اللي تستخدم مادة الحديد، تكون المواد المفروضة أو المواد الناتجة عن عملية صناعة المجسمات الحديدة والهياكل تكون جاية إلى مصنع يتم الاستلام والفرز والفرز بين المواد إلى حين ما تكون المواد جاهزة تدخل إلى الأفران. هذه العملية تحتاج إلى تدخل إلى قوالب خاصة، هذه القوالب تقوم بدفع الحديد المنتج على أشكال معينة من الشمش المعروفة اللي هي 10 مليم تصاعديا إلى أقياس 25 مليم.
5: عدد آلاف الخريجين جمعوا، طبعا لدينا هذا العمل في المصانع الأهلية بعد أن يأسنا من المواقع الحكومي في التعيينات. صراحة عملنا مصانع خريجة، يوجد عشرات من الخريجين يعملون في هذا المصنع.
2: وبين استثمار الموارد المحلية وإعادة تدوير السكراب وتوفير فرص العمل، يبرز معمل عراق ستيل كنموذج لمشروع يجمع بين الصناعة والاستثمار والتنمية، لتؤكد بابل إن بناء اقتصاد منتج يبدأ من استثمار إمكانياتها وتحويل مواردها إلى مشاريع قادرة على دعم السوق وخلق فرص العمل. لإذاعة جامعة المستقبل، محمد علي، محافظة بابل.
0: بتوجيه من محافظ بابل علي تركي الجمالي وبحضور قائم مقام قضاء الحلة فلاح هاشم المسافر، باشرت لجنة متابعة التجاوزات في القائم مقامية بالتعاون مع مديرية بلدية الحلة حملة ميدانية واسعة في منطقة الوردية. وشملت الحملة متابعة التجاوزات وتوجيه الإنذارات والتبليغات اللازمة للمتجاوزين، مع التأكيد على رفع التجاوزات وإعادة تنظيم الأرصفة. وتهدف الحملة إلى تحسين الواقع الخدمي والحضري ورفع مستوى انسيابية حركة المواطنين والمركبات ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميديا أن قوة العراق واستقراره تكمن في وجود مؤسسة عسكرية مهنية تصون السيادة وتعزز الأمن. جاء ذلك خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارلا في قصر السلام ببغداد. وشهد اللقاء استعراض مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المسلحة والخطط الرامية، كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن دور القوات العسكرية لا يقتصر على حماية البلاد، بل يمتد إلى ترسيخ الأمن وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية والإعمار. فيما أكد رئيس الأركان مواصلة تطوير الأداء العسكري والتعزيز مهنيته. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الإطار التنسيقي شكل لجنة ستباشر أعمالها قريبا بالتنسيق مع الحكومة بهدف وضع الآليات المناسبة لتنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة. وجاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشو هيرس. وبحث الجانبان مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية وجهود الحكومة في حصر السلاح. وشدد المالكي على أهمية معالجة الملف عبر الحوار والتفاهم، مؤكدا أن الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية. أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يعد ملفا وطنيا عراقيا بامتياز، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بلغة الاعتدال والتهدئة وتجنب الاحتقان في المواقف. وشدد على أهمية تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على ضمانات الأمن الشامل للشعب العراقي، كما حذر من الاجتهادات المتسرعة والتصريحات المتشنجة، مؤكدا أن أي قرار يتصل بهذا الملف يجب أن يكون نابعا من إرادة عراقية خالصة تعزز سيادة ووحدة الموقف الوطني. أكد مستشار رئيس الوزراء قاسم العراجي أن أبناء العراق الذين ساهموا في دحر الإرهاب والدفاع عن الوطن يمثلون محط فخر واعتزاز، وأوضح أن ملف حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء أو التفريط بالتضحيات، بل يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي يضمن حقوق المقاتلين وعائلاتهم تحت مظلة القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة. كما دعا إلى اعتماد خطاب إعلامي يرسخ الطمأنينة والشراكة الوطنية، مؤكدا أن أمن المواطن واستقرار المقاتل من أولويات العمل الحكومية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي أن بلاده وصلت القتال خلال الحرب حتى قبل الطرف الآخر وقف إطلاق النار والتفاوض وفق الشروط الإيرانية، وقال أن إيران حاربت وتفاوضت بقوة وحققت الانتصار في الميدان والدبلوماسية على الرغم من الدعم الذي تلقاه خصومها من عدد من الدول. وأشار إلى أن الشعب الإيراني أظهر قدرة على الصمود، مؤكدا أن الدعوات إلى التفاوض جاءت بعد فشل محاولات فرض الاستسلام على بلاده. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لن تتساهل مع ما وصفه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز لن يتم حتى يرفع الحصار الأمريكي عن إيران. وقال أن الشعب الإيراني أحبط ما اعتبره مؤامرة ضد بلاده، مؤكدا أن طهران مستعدة للرد على أي اعتداءات أو تهديدات محتملة في المستقبل. أقرت فرنسا خطة لتخصيص 36 مليار يورو إضافية للقوات المسلحة بين عامي 26 و30 في إطار تسريع إعادة التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية. وبموجب القانون الجديد سيرتفع إجمالي الاعتمادات الدفاعية إلى نحو 436 مليار يورو، وترتكز الخطة على تعزيز الردع النووي والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وإنتاج الذخائر والطائرات المسيرة، إلى جانب إطلاق خدمة عسكرية تطوعية للشباب واستحداث آلاف الوظائف العسكرية والمدنية. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد التوتر في جنوب لبنان بعد أن رصدت قوات اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملها خلال الأيام الماضية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه الأنشطة شملت غارات جوية وهجمات بطائرات مروحية وعمليات بحرية وإطلاقا للنيران غير المباشرة. وأشار إلى أن قوات حفظ السلام واجهت قيودا على حركتها وحوادث سلوك عدوانية، ما يعقد من مهامها ويهدد الاستقرار الهش في المنطقة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي الأحوال الجوية في العراق وفي محافظة بابل، حيث تشير التوقعات الجوية ليوم الأربعاء إلى أجواء صيفية وحارة في معظم مناطق العراق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها العامة لهذه الفترة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لتصاعد الغبار في بعض المناطق. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صافيا وحرا مع درجة حرارة عظمى تقترب من 42 درجة مئوية والصغرى بنحو 29 إلى 31 درجة. وتظهر التوقعات عدم وجود فرص لهطول الأمطار في الحلة مع أجواء صيفية خلال النهار والليل، وتبقى الأجواء الحارة هي السائدة في أغلب مدن العراق مع تباين في درجات الحرارة بين المناطق. وتوصى بمراعاة شدة الحرارة لا سيما خلال ساعات الظهيرة وبعد الظهر. وتظهر أحدث التوقعات المتاحة للحلة طقسا مشمسا وصافيا يوم الأربعاء، مع عظمى تقترب من 44 درجة مئوية في بعض التقديرات.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. عقدت هيئة الرأي في وزارة الشباب والرياضة جلستها الاعتيادية الثانية لعام 2026 برئاسة الوزير وكالة محمد نوري، وناقشت الجلسة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشأن الرياضي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كما بحثت الضوابط الخاصة بتنظيم أعمال الوزارة ومنح إجازات التأسيس الأندية الرياضية. وشدد الوزير على حسم ملاحظات ديوان الرقابة المالية ومواصلة الإصلاحات الإدارية والاستثمارية، فضلا عن مناقشة احتياجات موازنة الوزارة لعام 2027. أوقعت قرعة دور أبطال آسيا للنخبة نادي القوة الجوية في مواجهة أندية بارزة من الإمارات وقطر وأوزبكستان، وسيخوض الفريق 8 مباريات بنظام 4 على أرضه و4 خارج ملعبه، وسيستضيف العين وشباب الأهلي الإماراتيين والغراف القطري وبختكور الأوزبكي، فيما يواجه السد والشمال القطريين والوصل الإماراتي ونيفيتشي الأوزبكي خارج الديار. وتتأهل الأندية الثمانية من كل منطقة إلى دور 16. أسفرت قرعة دور أبطال آسيا 2 عن وقوع نادي الشرطة العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب الحسين إربد الأردني والسيب العماني وإيست بنغال الهندي. ويأمل ممثل الكرة العراقية في تحقيق نتائج إيجابية تؤهله للأدوار الإقصائية، وتعد المجموعة من المجموعات المتقاربة فنيا في البطولة القارية. توجه المنتخب العراقي النسوي للكرة الطائرة إلى الصين للمشاركة في بطولة آسيا للسيدات التي تنطلق في 21 من آب. وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب الصين والصين تايبيه وإيران. وأكد رئيس الاتحاد حبيب اللاوندي أن الفريق أنهى تحضيراته من خلال معسكرين في أربيل، وأشار إلى أن الضائقة المالية حرمت المنتخب من إقامة معسكر خارجي أو مباريات ودية. دعا المستشار الرياضي لرئيس اللجنة الأولمبية هوار ملا محمد اتحاد كرة القدم إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، وأكد أهمية دعم الأندية والمنتخبات لتطوير واقع الكرة العراقية، كما شدد على منح الاتحاد الوقت الكافي لتحقيق أهدافه، مشيدا بخبرة رئيسه يونس محمود ودوره في خدمة الرياضة العراقية. حذر رئيس الاتحاد العراقي للسكواش علي جهاد من خطر إلغاء البطولة العربية المقرر إقامتها في السليمانية بسبب نقص التخصيصات المالية، وأوضح أن الأزمة المالية أثرت سلبا في أنشطة الاتحاد ومستويات اللاعبين، ودعا الحكومة ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم، وأكد أن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل لعدة ألعاب رياضية. أخيرا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انتهاء علاقته الوظيفية مع رئيس العمليات كيفن لامور بعد سنتين من العمل في المنصب، ويأتي الرحيل بعد أسابيع من انتقاده العلني لمشروع اقترحه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإدارة الحقوق التجارية لمسابقات الاتحاد. وكان المشروع قد أثار جدلا واسعا واعتراضات دفعت الاتحاد إلى التراجع عنه مؤخرا، ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة تواجه قيادة الفيفا في المرحلة الراهنة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. رئيس جامعة المستقبل يتابع ميدانيا مشاريع التوسعة والتطوير في الحرم الجامعي. حافظ بابل يتابع ميدانيا مشروعي طريق حل كربلاء وأبي غرق وسدة الهندية. رئيس الجمهورية: قوة العراق واستقراره تكمن في مؤسسة عسكرية مهارية. الأعرجي: حصر السلاح بيد الدولة، إطار تنظيمي يحمي المقاتلين وعائلاتهم. عراقتي إيران انتصرت في الحرب والدبلوماسية، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.

حياتي لقد هد عرش الطغاة البغاة بعزمي رجال.

بحقد تمد الأيادي بقتل وسلب وثم اضطهاد. وها هي بانت رؤوس الفساد تفجر تقطع حبل الرشاد. وراها

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبا الكوكبين.

فساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال أحيي نخيلك والرافدين.

0: بكت تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يا حوم بشمسك.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: على هواكم.

السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج على هواكم. سنكون معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي مريم الزبيدي وأسراء الخفاجي، أما في الإخراج الإذاعي قيصر الجراح.

الطمأنينة أن تختفي المشاكل؟ هناك شيء غريب في الإنسان، يقضي سنوات طويلة وهو يظن إن الطمأنينة تنتظره في مكان ما. يقول: عندما تتحسن ظروفي سأرتاح، عندما تنتهي وينتهي الدين سأرتاح، عندما أجد العمل سأرتاح، عندما يشفى من أحب سأرتاح، عندما أصل إلى ما أريد سأرتاح. وكأن القلب وضع ووضع راحته في المستقبل وقال لنفسه: ليس الآن بل لاحقا. لكن المشكلة إن لاحقا لا تصل كما نتخيل، تنتهي مشكلة فتبدأ أخرى، يتحقق شيء فنبحث عن شيء جديد، نصل إلى مكان كنا نتمناه، ثم نكتشف إن القلب ما زال يسأل عن شيء آخر. فهل الطمأنينة فعلا أن تصبح الحياة بلا مشاكل؟ أم إن الطمأنينة شيء يحدث في داخل الإنسان حتى عندما تبقى الحياة مليئة بالأشياء التي لا يستطيع السيطرة عليها؟

مستمعينا الأفاضل، ربما الفرق بين الإنسان المطمئن والإنسان القلق ليس إن الأول لا يخاف، وإنما الأول يعرف إلى أين يأخذ خوفه. الخائف قد يحمل خوفه وحده، يفكر فيه طوال الليل، يتخيل أسوأ الاحتمالات، يعيد الموقف عشرات المرات، يسأل ماذا لو حدث هكذا؟ ماذا لو خسرت؟ ماذا لو مرض؟ ماذا لو تركني؟ وماذا لو فشلت؟ أما القلب، القلب الذي تعلم الطمأنينة، فهو قد يخاف أيضاً، لكنه يعرف إن هناك أشياء ليست بيده، وهذه المعرفة لا تلغي الخوف، لكنها تمنعه من أن يتحول إلى سيد على حياته.

مستمعينا الأعزاء، هناك أشياء كثيرة لا نملكها. لا نملك أن نضمن بقاء من نحب، لا نملك أن نعرف ماذا سيحدث غدا، ولا نملك أن نمنع كل خسارة وأن نتحكم في آراء الناس وأن نضمن نجاح كل ما نبدأه. نحن لا نملك أن نعيد الزمن إلى الوراء، لكننا نملك شيئا مهما جدا، كيف نقف أمام كل ذلك. وهنا تبدأ الطمأنينة، أن تعمل بما تستطيع ثم تترك ما لا تستطيع لله، أن تسعى لكن أن لا تعبد النتيجة، أن تدعو لكن لا تجعل عدم تحقيق الدعاء سببا لليأس، أن تحب، أن تحب وأنت تعرف أن كل شيء في الدنيا قابل للفقد، وأن تخطط للمستقبل وأنت تعرف أن الله وحده يعلم التفاصيل.

ولذلك مستمعينا، حين يقول الإنسان يا رب دبر لي، فهو لا يتخلى عن مسؤوليته، وإنما يعترف بحدود قدرته، يفعل ما يستطيع، ثم يقول والباقي عليك يا الله. وهذه الجملة إذا خرجت من قلب مؤمن قد تكون أثقل من كثير من الكلام، لأننا نريد دائما أن نسيطر على كل شيء، نريد أن نعرف، نريد أن نضمن، ونريد أن نتأكد، لكن الحياة لا تعطينا هذه الضمانات، والإيمان يعلمنا شيئا آخر، إن عدم معرفتك بما سيحدث غدا لا يعني أن غدا سيكون سيئا، وإن عدم قدرتك على التحكم بكل شيء لا يعني أنك ضائع. هناك رب يعرف الطريق حتى عندما لا تراه أنت.

مستمعينا الأحبة، قد تكون الطمأنينة أحياناً في أن نقول يا رب نحن لا نفهم. هذه جملة صادقة جداً، لأن بعض ما يحدث في حياتنا لا نفهمه فوراً. لماذا تأخر هذا الأمر؟ لماذا رحل هذا الشخص؟ لماذا أغلق هذا الباب؟ ولماذا جاءتني هذه المحنة؟ ليس مطلوباً منك دائماً أن تملك الإجابة، أحياناً يكفي أن تملك الثقة، أن تقول أنا لا أفهم الحكمة الآن، لكنني لا أريد أن أفقد ثقتي بالله بسبب شيء لم أفهمه بعد.

عزيزي المستمع، تأمل كم مرة ظننت إن شيئاً ما هو نهاية حياتك، ثم مر الوقت، وكم مرة خفت وخفت من شيء لم يحدث أصلاً، وكم مرة بكيت على باب أغلق ثم اكتشفت أن خلفه طريقاً آخر، وكم مرة ظننت أنك لن تستطيع تجاوز مرحلة معينة ومن ثم تجاوزتها. ألم تكن هناك في كل مرة يد خفيفة تحملك؟ ربما لم تشعر بها وقتها، لكن عندما تنظر إلى الوراء ترى أن بعض الأشياء التي كنت تظن أنك لن تنجو منها أصبحت اليوم جزءا من الماضي. وهنا يتعلم القلب، يتعلم أن لا يصدق كل خوف يأتيه، وأن لا يعتبر كل تأخير هو رفض، وأن لا يرى كل فقد عقوبة، وأن لا يعتقد أن الطريق الذي لا يفهمه هو بالضرورة الطريق الخطأ.

0: مستمعينا الأعزاء، وفي القرآن معنى عظيم يختصر الكثير من هذه الحكاية، حيث قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية لا تقول إن الدنيا ستصبح بلا مشاكل، ولم تقل إن الإنسان لن يحزن، ولم تقل إن المؤمن لن يمر بالمحن. قالت: إن القلب يجد الطمأنينة بذكر الله. وهذا فرق كبير، فالطمأنينة ليست غياب الحياة من القلب، وإنما حضور الله فيه، أن تكون وسط الضجيج وفي داخلك مساحة هادئة. نعم، في داخلك مساحة هادئة وجميلة، وأن تكون أمام مشكلة لكنك لا تنهار، وأن تبكي لكنك لا تيأس، سواء تخسر لكنك لا تفقد الأمل، أن تنتظر لكنك لا تظن إن الله ناسيك.
1: وربما لهذا مستمعينا هناك أشخاص نلتقي بهم ونشعر بالراحة دون أن يقودوا شيئا كبيرا، ليس لأن حياتهم كاملة، ربما لديهم مشاكل أكثر مما نعرف، لكن هناك شيء فيهم هادئ، لا يستعجلون كل شيء، لا يغضبون من شيء، ولا يقارنون أنفسهم بالآخرين طوال الوقت، ولا يعيشون وكأن العالم كله مسؤول عن سعادهم. تشعر أن لديهم شيئا في الداخل، شيئا يشبه اليقين، وربما ذلك هو القلب، هو القلب الذي تعلم أن يقول: سيأتي ما كتب الله، وسأتعامل معه عندما يأتي، ليس استسلاما بل ثقة.

مستمعينا، وفي النهاية ربما لا نحتاج إلى أن نبحث عن الطمأنينة في مكان بعيد، ربما نحتاج فقط أن نخفف السرعة، أن نصلي دون استعجال، أن ندعو دون أن نحول الدعاء إلى قائمة مطالب، أن نجلس قليلا مع أنفسنا، أن نتذكر نعما كثيرة نسيناها، وأن نقول لله: يا رب، أنا لا أريد أن تتحول حياتي إلى حياة بلا مشاكل، لكنني أريد قلبا يستطيع أن يعيشها دون أن ينكسر كل مرة. فهذا القلب حين يتعلم أن يثق بالله، قد لا تتغير الدنيا من حوله، لكن شيئا عظيما يتغير في داخله، ويبدأ القلب للمرة الأولى يطمئن حين يتوقف القلب عن مقاومة كل شيء. ربما أكبر سبب لتعب القلب إننا نحاول أن نقاوم أشياء لا نستطيع تغييرها، نقاوم الماضي وكأن بإمكاننا إعادته، ونقاوم الحاضر لأننا لا نحبه، ونخاف من المستقبل قبل أن يأتي. نقضي وقتا طويلا ونحن نتمنى لو إن شخصا لم يرحل، ولو إن موقفا لم يحدث، ولو إن قرارا اتخذناه بطريقة مختلفة، ولو إن الحياة أعطتنا شيئا آخر. وفي كل مرة ننسى إن بعض الأشياء لا تحتاج إلى مقاومة، بل تحتاج إلى قبول.

والقبول مستمعينا لا يعني أن تقول أنا سعيد بما حدث لي، ولا يعني أن تحب الألم، ولا يعني أن تتوقف عن محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. فالقبول يعني أن تقول حدث ما حدث، والآن ماذا سأفعل؟ هذه الجملة البسيطة يمكن أن تنقل الإنسان من مكان إلى آخر، لأن الإنسان عندما يبقى عالقا في سؤال لماذا حدث قد ينسى السؤال الأهم، وهو كيف أعيش بعد إن حدث. قد لا تعرف لماذا فقدت شخصا، قد لا تعرف لماذا فشلت في أمر كنت تتمناه، قد لا تعرف لماذا تغيرت علاقة كنت تظن إنها ستبقى إلى الأبد، لكن يمكنك أن تقرر ألا تجعل هذه الأشياء تسرق بقية حياتك.

أحبتي المستمعين، هناك فرق بين أن تحمل الذكرى وأن تجعل الذكرى تحملك. بعض الذكريات يجب أن تبقى لأنها جزء من الإنسان، لكن ليس مطلوبا أن تعيش في داخلها. يمكنك أن تشتاق دون أن تتوقف، يمكنك أن تحزن دون أن تستسلم، ويمكنك أن تتذكر دون أن تعود إلى المكان نفسه كل يوم. فالزمن لا يطلب منا أن ننسى، وإنما يعلمنا كيف نعيش رغم ما لا نستطيع نسيانه.

وأحيانا مستمعينا يكون أكثر ما يحتاجه القلب هو أن يتوقف عن سؤال الناس عن سبب رحيلهم. لماذا تغير؟ لماذا لم يعد يحبني؟ ولماذا لم يقف معي؟ لماذا فعل هذا؟ بعض الأسئلة لا تأتيها إجابات، وأحيانا حتى لو عرفت الإجابة لن يتغير شيء. ولهذا هناك لحظة نضج يصل إليها الإنسان عندما يقول: ربما لن أفهم كل شيء، لكنني سأكمل. ليس لأن الأمر لم يعد يؤلمه، بل لكن لأنه فهم أخيرا إن حياته أكبر من هذا الألم.

0: أحبتي المستمعين، وفي علاقتنا بالله هناك نوع آخر من المقاومة. نحن أحياناً لا نقاوم الحدث نفسه، وإنما نقاوم تقدير الله له. نقول في داخلنا: لماذا لم يحدث ما أريد؟ لماذا أعطاني الله هذا ولم يعطيني ذاك؟ ولماذا استجاب لغيري وتأخر عني؟ هذه أسئلة طبيعية قد تمر في قلب الإنسان، لكن الخطر أن تتحول إلى اعتقاد بأن الله لا يعرف ما يفعل. نحن نرى صفحة واحدة، لكن الله يعلم الكتاب كله. نحن نرى اللحظة، لكن الله يعلم البداية والنهاية. ولهذا قد يكون بعض التأخير رحمة، وقد يكون بعض المنع حماية، وقد يكون بعض الألم تربية، وأحيانا مستمعين قد يكون بعض الفقد طريقا لم نكن سنسلكه لو بقي كل شيء كما أردنا.
1: تأمل عزيزي المستمع كلمتي ربما. ربما الشيء الذي لم تحصل عليه كان سيؤذيك، ربما الشخص الذي فقدته لم يكن مناسبا لطريقك، ربما الباب الذي أغلق كان سيأخذك إلى مكان أسوأ، ربما تأخيرك هو الذي جعلك مستعدا. نحن لا نعرف، وهذا هو الجزء الأصعب، أن تعيش وأنت لا تعرف كل شيء. لكن الإيمان يمنح الإنسان قدرة على العيش وسط هذه المساحة من المجهول، أن يقول: أنا لا أعرف، لكن الله يعلم. وهذه ليست إجابة على كل سؤال، لكنها أحياناً كافية حتى يستطيع القلب أن ينام.

أحبتي المستمعين، وفي النهاية الطمأنينة أيضا أن تتوقف عن مقارنة طريقك بطريق الآخرين، لأن المقارنة واحدة من أكثر الأشياء التي تسرق راحة القلب. تنظر إلى شخص في عمرك فتراه قد تزوج، تنظر إلى آخر فتراه اشترى بيتا، وترى ثالثا نجح ورابعا سافر وخامسا أصبح مشهورا، ثم تنظر إلى نفسك وتقول ماذا فعلت أنا؟ لكن المشكلة إنك تقارن كواليس حياتك مع واجهة حياة الآخرين. أنت تعرف كل خوف عندك، كل تأخير وكل فشل وكل نقص، أما عن الآخرين فأنت ترى ما يظهر فقط. قد تحسد شخصا على حياته وهو يتمنى جزءا من حياتك.

وربما مستمعينا أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان بقلبه هو أن يتعلم الرضا دون أن يتوقف عن السعي. ارضى بما لديك، لكن لا تتوقف عن تحسين حياتك. اشكر الله على رزقك، لكن اسعى إلى رزق أفضل. اقبل واقعك، لكن حاول إصلاحه. سامح، لكن تعلم من التجربة. ثق بالله، لكن خذ بالأسباب، لأن التوكل ليس أن تجلس وتنتظر. التوكل هو أن تتحرك وأنت تعرف أن النتيجة ليست كلها بيدك. وهنا يخف حمل كبير عن القلب، لأنك لم تعد مسؤولاً عن كل شيء. أنت مسؤول عن سعيك وعن نيتك وعن أخلاقك وعن قراراتك. أما النتائج فهناك رب يدبرها.

أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، نسأل الله أن يرزقكم الطمأنينة. كنا معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أنا إسراء الخفاجي وزميلتي مريم الزبيدي، وعلى الهواء مباشرة خلف المكسر المخرج قيصر الجراح. في أمان الله وحفظه.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: يفرق عن الإفلاس.
1: إذا حبيت أحد حب بأعف إحساس، وإذا مول الله حبك لا

0: يرشحك بالنور
1: يرشحك بالنور
0: أحببت حياتك للمضى.

يهمك في الوصل فترعاك والكل يغرك للسعي بمسعاك لك يقتربون فلمن ستكون والحب لمن خلق الحب وسوى

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من الشارع. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل عرفان العبدون. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67، وهي لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. أحبتي المستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل، ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي قص من الشارع المهندس حيدر المعموري، مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في بابل. حياكم الله أستاذ حيدر، وأنت في رحاب إذاعة جامعة المستقبل.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بشخصك الكريم، شرف عظيم أنه أكون في خدمتكم وفي خدمة مستمعي هذه الإذاعة المميزة والراقية، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم ما في خير وصلاح للمواطن البابلي.
1: الله يبارك بيك، الله يحفظك أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، خلي اليوم المواطن المستمع المشاهد يعرف متى تم افتتاح مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في محافظة بابل، والحاجة اللي حقيقة دفعتكم إلى فتح هذا المكتب في بابل.
2: نعم، جزاكم الله خير الجزاء أستاذ حيدر. ابتداء كل الشكر والتقدير والاحترام لشخصك الكريم، لإذاعتكم الموقر على هذه الاستضافة، وإحنا سعيدين أنه أولى الاستضافات تكون لهيئة الإعلام والاتصالات مكتب بابل هي في إذاعة المستقبل، هذه الإذاعة الغراء، لنسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لها ولكوادرها ولمهنيتها العالية. مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في محافظة بابل افتتح قريبا، وتمت مصادقة الهيكل التنظيمي والإداري لهذا المكتب تقريبا يوم 22/6/2026 تمت مصادقته. طبعا الخطوات الأولى بدت منذ نهاية العام الماضي في إصدار أوامر بافتتاح المكتب، ولكن حقيقة المباشرة الفعلية للكوادر وللأقسام وللشعب اللي موجودة ضمن المكتب فعليا أصدرت الأمر يوم 22/6/2026، يعني تقريبا صار أكثر من شهر الحمد لله رب العالمين في محافظة بابل. سابقا لم يكن هنالك تمثيل لهيئة الإعلام والاتصالات، تمثيل مستقل في محافظة بابل، كانت بابل تابعة إلى مكتب الفرات الأوسط
1: في كربلاء
2: المقدسة. نعم، وقبلها كانت تابعة إلى مكتب النجف الأشرف، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل جهود وتضافر كبير من الحكومة المحلية وكذلك بشقيها التنفيذي والتشريعي، وأيضا ضمن الرؤى المستقبلية للتوسع لهيئة الإعلام والاتصالات، الحمد لله اليوم وجد المكتب وباشرنا بأعمالنا، والحمد لله والشكر أصبحت انطلاقتنا مع انطلاقة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين سلام الله عليه.
1: سلام الله عليه. أستاذ حيدر، خلي نتحدث بصلاحياتكم التنفيذية.
2: نعم،
1: عندكم صلاحيات كاملة.
2: نعم،
1: شو صلاحياتكم حتى اليوم المواطن المستمع المشاهد اليوم يشوف هذا اللقاء ويستمع لهذا اللقاء يريد يعرف هيئة الإعلام والاتصالات اليوم شنو عملها؟
2: نعم، جزاكم الله خير. قبل أن نتحدث في موضوع الصلاحيات لابد لنا من أن نذكر ما هي الهيئة، ما هي المفاصل التي تمس حياة المواطن وتعنى بها الهيئة وتتابعها الهيئة أو تراقبها. حتما الهيئة هي مؤسسة دستورية، هذه المؤسسة تم تشكيلها بموجب قانون هيئة الإعلام والاتصالات رقم 65 لعام 2004 وما زال نافذ لحد الآن، وهي الهيئة الدستورية الرئيسية المعنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام. حتما الهيئة هي جهة تراقب وتتابع الأداء لشركات الهاتف النقال وكذلك للمؤسسات الإعلامية اللي موجودة في المحافظات. اليوم مكتبنا نطاق عمل مكتبنا هو محافظة بابل، لذلك نحن مسؤولين عن متابعة شركات الهاتف النقال وخدمة الاتصالات اللي بالهواتف في داخل رقعة محافظة بابل، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى اللي هي الفضاء الإعلامي للمؤسسات الإعلامية اللي موجودة في محافظة بابل، واللي يوجد عدد كبير من الإذاعات الكريمة اللي من ضمنها إذاعتكم الكريمة، وكذلك بعض الوكالات بعض القنوات اللي موجودة
1: اللي صراحة نجي بالتسلسل نتحدث بهن
2: في خدمتكم حتما.
1: الله يبارك فيك.
2: فكل المراجعات كل المتابعات اللي خاصة بهذه المواضيع، إضافة إلى بعض النطاقات الأخرى مثل تسجيلات النطاق العراقي للشركات العاملة في محافظة بابل، هذه كلها كانت تتم أما في بغداد أما يجب على المواطن البابلي الذهاب إلى محافظة كربلاء أو إلى محافظة بغداد لغرض حجز نطاق عراقي، مجرد أنه يريد يحجز نطاق
1: بس يريد يقدم
2: بس يريد يقدم نطاق عراقي لابد أنه يذهب أما إلى بغداد يذهب أما إلى،
1: ولكن اليوم في بابل يجي المكتب
2: مباشرة نستقبلكم في خدمته.
1: اللي هو وين المكتب؟
2: مكتبنا في حي الكرامة نفس بناية الشباب والرياضة اللي كان سابقا فيها يعني مديرية شؤون المرأة والإعداد والتدريب، أخذنا جزء من هذه البناية والحمد لله اليوم أصبح مقرنا في هذا المكان.
1: نتحدث عن عدد العاملين لو يمكن يجوز هذا إحراج بالمكتب مالتكم.
2: والله يا أستاذ حيدر حقيقة عدد عاملين احنا أساسا هي الهيئة رشيقة، وعدد العاملين اليوم الفعلي حقيقة هو 13 واحد. احنا 13 جندي في خدمة محافظة بابل 13، ولكن هذه
1: كفي هذا العدد؟
2: العدد جدا يكفي. العدد جدا قليل، ولكن حقيقة جهود الأخوة الكرام ما لمسنا كتجربة أولية كانطلاقة بالون اختبار في زيارة الأربعينية، وجدنا أنه الكثير من الإخوان يشتغل 24 ساعة لتغطية المهام والواجبات المكلف بها. نعم 13 نفر في المكتب، ولكن قادرين على أنه ندير الملف، ونتمنى في قادم الأيام إن شاء الله أن تصل إلينا، يعني ممكن أنه في قادم الأيام من الممكن أنه ينفتح أبواب أخرى سواء كان للنقل للتنسيب للتعيين، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يزيد العدد بالشكل اللي من الممكن أنه نوسع نطاق العمل ونغطي المهام والواجبات اللي مكلفين به.
1: أستاذ حيدر، هل عملكم يقتصر على المؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات أم يشمل أعمال أخرى يعني مهام أخرى؟ اليوم احنا نشاهد حقيقة، يعني حتى نوضح للمستمع والمشاهد، نشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي كتب كثيرة من هيئة الإعلام تصدر حول حجب، غليق، عدم ظهور، نشاهد هذه العبارات الموجودة، عدم ظهور يعني الإعلام الفلاني بهذه الشاشة، المؤسسة الفلانية الكذا، يعني هذه المهام اللي تقومون بها فقط على المؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات، لأكو مهام أخرى؟
2: نعم، شكرا لسؤالك أستاذ حيدر. ابتداء هيئة الإعلام والاتصالات فيما يخص القطاع الإعلامي مهمتها الرئيسية هي متابعة وسائل الإعلام الرسمية المرخصة. طبعا هنالك عدد من وسائل الإعلام اللي موجودة عندنا خصوصا في محافظة بابل كلها محترمة، والغالبية منها أما مرخصة أما قيد الترخيص، يعني ضمن الإجراءات الرسمية للترخيص.
1: يعني غير مرخصة ما لكم علاقة بها؟
2: الغير مرخصة تقع ضمن طائلة القانون، لدينا قانون هيئة الإعلام والاتصالات التي يوجد مجموعة من اللوائح التي تحدد العمل بها قانونا واتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى الغرامة والغلق، ويدخل اللي يفتح مؤسسة إعلامية دون يعني دون وجود تصريح رسمي حتما سيقع تحت طائلة القانون. فيما يخص عملنا جنابك ذكرت هل توجد أعمال أخرى غير شركات الهاتف النقال وغير العمل متابعة المؤسسات؟ الجواب نعم. كل ما يدخل ضمن نطاق تقنيات وتكنولوجيا المعلومات، سواء كان محلات بيع وتداول أجهزة لاسلكية، سواء كان محلات نعم لابد أن تكون مرخصة، محلات بيع وتداول الكاميرات درونات غيره، كثير من التفاصيل الأخرى لابد أنه تقع ضمن، هي أساسا تقع ضمن نطاق عمل هيئة الإعلام والاتصالات، لابد يجري تنظيمها. العشوائية الموجودة في استعمال الترددات، يعني شو شوف شنو أكو شيء ضمن الطيف الترددي مسؤولية متابعته هي هيئة الإعلام والاتصالات بما فيها الطيف الترددي اللي تستعمل القوات الأمنية، اللي تستعمل المطارات غير هذني، شكليتين هي ضمن نطاق عمل ومهام هيئة الإعلام والاتصالات. لذلك احنا عندنا عدة ترددات منطيها، مثلا على سبيل المثال إلى القوات الأمنية، إلى الشرطة، إلى وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ترددات خاصة. إضافة إلى ذلك متابعة الأجهزة الغير مرخصة لأجهزة النداءات غير مرخصة، الكشف عنها، متابعتها.
1: يعني هانس الأجهزة الأخرى أستاذ حيدر، عفوا، يعني هم أيضا تابع مهامكم.
2: نعم، وبدينا باشرنا بجولات تعريفية أستاذ حيدر. تعرف المواطن البابي اللي قد يكون يجهل ابتداء بالقانون ولا يعلم
1: يعني أستاذ حيدر، يعني نقول إحنا لأنه موجود كلمة اتصالات.
2: نعم.
1: باعتبار أنه هذا الأجهزة والكذا تابع للاتصالات.
2: حتما أي شيء له علاقة بالطيف الترددي ويستعمل نقطة إرسال ونقطة استقبال هي يقع ضمن.
1: زين، هل هنالك يعني نقاط التقاء أو شلون نقول إحنا تداخل ما بين مثلا اتصالات الشرطة، اتصالات الدفاع، لو كل من إلى سياقة وعمل الخاص؟
2: حتما، يعني الحزم الترددية اللي منحيها إحنا إلى القوات الأمنية، سواء كانت جيش، شرطة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، كل واحد نعطي حزمة ترددية خاصة به،
1: بس
2: لا تتداخل مع الحزم الترددية الأخرى للضرورة الأمنية. حتما
1: طبعا، أنتم تتابعوهم يعني ما مسؤولين عليهم؟
2: احنا نمنحهم هذه الرخصة، وهذه الرخصة تمنح من هيئة الإعلام والاتصالات، وهم يتصرفون بها ضمن نطاق النداءات اللي يعملون بها.
1: نتحدث أستاذ حيدر عن ما الفرق بين مكتب الهيئة وعمل دائرة الإعلام والاتصالات أو نقابة الصحفيين أو الجهات يعني الأمنية، أكو فرق بينكم بين عمل اللي ذكرناهم؟
2: حتما عزيزي أستاذ حيدر، هذه المؤسسات المحترمة الكريمة هي كلها عبارة عن فريق عمل واحد. الأهم هو مصلحة المحافظة ابتداء، وجزئية الأخرى ضمان حرية العمل الصحفي، ولكن ضمن لائحة قواعد سلوكية معينة لابد أنه الجميع يلتزم بها.
1: نعم.
2: احنا والأخوة الكرام في دائرة الإعلام والاتصال الحكومي، وكذلك في إعلام قيادة الشرطة، نقابة الصحفيين المحترمة، كليتنا جهات يعني مستقلة واحدة عن الأخرى، ولكن كليتنا نعتبر فريق عمل من أجل تقديم الأفضل للأسرة الصحفية، للإعلام، للخطاب الإعلامي البابلي أو الخطاب الإعلامي بصورة عامة.
1: علاقتكم بالمؤسسات الإعلامية؟
2: نعم.
1: شلون؟
2: أنا أعتقد أنه علاقتنا بالمؤسسات الإعلامية علاقة يحددها مدى التزام تلك المؤسسة
1: باعتبار تجهة رقابية.
2: نعم، إحنا المؤسسات اللي تلتزم بلائحة قواعد السلوك الإعلامي حتما إحنا داعمين وساندين ومؤيدين، ونوفر جميع الإجراءات اللي لازمة لتنسيق أعمالهم، تقديم الدعم والإسناد. ولكن في لحظة معينة إن كانت أي مؤسسة إعلامية مرخصة تخالف أو تخرج من ضمن إطار اللوائح والقوانين اللي حددها الشارع العراقي، فحتما راح تلقانا أنه راح نكون إحنا واقفين نحدد هذه الأمور وننبه أحيانا، وأحيانا نحاسب، وأحيانا تصل إلى مرحلة منع ظهور إذا كان إعلامي معين ضمن قناة معينة، تصل الغرامة، وتصل إلى من الممكن منع عرض، ومن الممكن نوصل إلى مرحلة سحب الرخصة ضمن اللوائح، أنه نسحب الرخصة لمزاولة العمل داخل جمهورية العراق.
1: زين، هل تقومون بزيارة ميدانية للإذاعات والوكالات؟
2: والله بعد أنت أعرف إحنا حتى لكم نزوركم.
1: يعني قصدي إحنا اليوم أيضا خلي المستمع حتى يعرف أنه أكو جهات رقابية تابع المؤسسات الإعلامية، تابع الوكالات الإخبارية، تابع الإذاعات. يعني
2: نعم،
1: اليوم إحنا طبعا أنا يعني كثير من الأمور اللي تحدث بها حضرتك اليوم كضيف محترم يمنا إحنا نعرفها، ولكن إحنا اليوم نريد نعرف المواطن باعتبار نعم. مكتب الهيئة في باب الفتح حديثا، ولا زال المواطن ما يعرف يفرق بين هيئة الإعلام والاتصالات والجهات الأخرى، دائرة الإعلام والاتصالات، هذا المهم اللي
2: وأيضا
1: يعني.
2: ما يمكن هيئة أنه حتى يفرز ويميز بين هيئة الإعلام والاتصالات وبين وزارة الاتصالات.
1: طبعا هو هذا واحدة من
2: الجزئيات
1: اللي المهمة اليوم نريد نعرف
2: نعم.
1: المواطن بها.
2: بخدمة وقتك استاذ حيدر المحترم. اولا لنا زيارات أكيد. دوريه وادامه للتواصل الفعال بيننا وبين المؤسسات الاعلاميه المرخصه المحترمه، وهذه الزيارات تجري بشكل مستمر، وحتما هي ليست فقط زياره رقابيه تدقيقيه، لا حتما هي ادامه التواصل باعتبار احنا وياهم فريق واحد، هم واحد ومصلحه واحده، واثنيناتنا نعمل من اجل يعني حقيقه الكلمه الاعلاميه الصادقه تصل الى المواطن البابلي. فزياراتنا مستمره لكل المؤسسات الاعلاميه، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى اصبح عندنا تقريبا 16 وكاله في محافظه بابل، وكاله اعلاميه مرخصة. نعم بشكل رسمي، وهذه ما كانت سابقا في محافظه بابل، يعني قبل افتتاح المكتب او قبل الشروع بافتتاح المكتب بدايه العام هذا لم يكن سوى 4-5 وكالات، اليوم وصلنا الى 16، وكثير من الوكالات الاعلاميه المحترمه في محافظه بابل بدات تطرق ابواب الهيئه ووجدت انهم سهوله التعامل. سابقا يكون يروح الكربلاء، يروح البغداد، احنا اليوم
3: عجز عنده،
2: احنا اليوم المؤسسه وانا مسؤول عن كلامي، وكثير من المؤسسات المحترمه والوكالات المحترمه راجعوا مكتبنا وشاهدوا هذا الشيء. انا اعطي تعهد بانه المعامله تنجز كلها من محافظه بابل، تنجز كلها الكترونيا تقنيا، وان شاء الله بعد 15/9 استاذ حيدر
3: 15/9 نعم
2: ان شاء الله عندنا خطه، بعد ما نريد حتى اللي يريد يرخص وكاله او يريد يرخص اذاعه او يريد يرخص قناه فضائيه او يريد يراجع الهيئه، بعد حتى ما نريد يوصلنا راح نفتح له رابط الكتروني، هو قاعد بيت
3: وكمل الكتروني.
2: نعم نعم نعم، احنا نقول احنا هيئه اعلام واتصالات ونداعي بالتقنيه والتكنولوجيا فان شاء الله بعد ال 15/9 حتى اللي
3: يعني بعد ما تحتاجوا الموظفين يعني زين يكفي الاعداد الموجوده،
2: حتى نحتاج متابعه باب الكبيره استاذ حيدر، باب المحافظه ليست بالهينه،
3: مو فقط لانه كبيره، وانما الكثير من المؤسسات، كثير من الصحفيين، كثير من يعني شركات الاتصالات موجودة في بابل على الرغم من صغر المحافظة. نعم. ولكن فيها الكثير.
2: نعم، وحقيقة أنا لست يعني مناطقيا أو أنحاز إلى محافظتي، ولكن القامات الإعلامية اللي صحيح. موجودة في محافظة بابل يشار لها بالبنان، ونحن نفتخر أنه بابل فيها من القامات الإعلامية والأقلام المحترمة الكثيرة موجودة في محافظة بابل، وتكليفنا والمؤسسات الإعلامية أيضا المحترمة من ضمنها مؤسستكم المحترمة، هذه المؤسسات تحتاج إلى خدمة ومتابعة وتنسيق وغيرها. بعد 15/9 عندنا خطة أنه كل الطلبات اللي ترد إلينا إن شاء الله راح تكون طلبات إلكترونية، من الممكن أنه ينطرح رابط، وهذا الرابط من خلال الرابط المؤسسة المعنية اللي تريد تبدي بعملية ترخيص مباشرة تدخل على الرابط، ترفع كل الـ يعني المستمسكات المطلوبة، الوثائق الرسمية المطلوبة، وسيصل إشعار مباشرة إلى الهيئة، والهيئة ستتابع وتستكمل. والحمد لله بعد ما نحتاج أنه صاحب الحاجة يذهب إلى بغداد، مستحيل.
3: احنا عندنا نقطة مهمة من ضمن النقاط اللي اليوم الحديث عنها، أن هل هنالك آلية لتقديم الشكاوي من المؤسسات الإعلامية؟ اليوم ربما أحد المؤسسات، أحد الصحفيين يريد يقدم شكوى، شلون يتواصل وياكم؟
2: نعم، أولا أستاذ حيدر، أولا أبواب الهيئة مفتوحة، وشخصا أنا في خدمة كل إخواننا وأحبائنا من الأسرة الصحفية المحترمة، ومكتبنا موجود، أي شكوى من الممكن أنه يحتاج يقدمها أي إعلامي أي صحفي، راح نكون إحنا وكوادرنا في خدمته، وتتضافر جهودنا من أجل إحقاق أي حق من الممكن أنه أو إذا كان أكو في الضرر معين يصيب أحد إعلاميين الكرام. من ناحية ثانية، إذا كنت تسأل عن شكاوى القطاع الآخر، قطاع الاتصالات، أو شكاوى اللي تصيب جودة خدمات الهاتف النقال، فأنا وضعت في خدمة المواطن ووضع في خدمتكم، وأكررها من خلال إذاعتكم الموقرة، عندنا رقم خاص بالشكاوى الخاصة بجودة الهاتف النقال، أي مشكلة من الممكن أنه تكون فيها إشكالية في تغطية خدمات الهاتف النقال، سواء كان الاتصال، سواء كان الانترنت عبر الشريحة، سواء كان بعض الأحيان المواطن ما يشعر بنفسه لأنه رصيده رايح
3: خلي خطين جو الشريحة، يعني أنتم مختصين بالإنترنت اللي خاص بالتليفون،
2: أحسنتم،
3: مو الإنترنت اللي خاص
2: بالمنازل والمنازل.
3: لا هذه لا نقطة لا مهمة جدا حتى نوضحها للمستمع والمشاهد.
2: نعم، أضع في خدمة مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام أنه الخدمات الاتصالات اللي معنية بها هيئة الإعلام والاتصالات هي خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت عبر الشريحة.
3: جيد.
2: أما الإنترنت المنزلي عبر الشركات الأخرى، هذه مسؤولة عنها وزارة الاتصالات. أنطيك تفريق بسيط بيننا وبين وزارة الاتصالات. أي شيء لاسلكي، أي شيء بالطيف الترددي، إحنا نكون في خدمته ومسؤولين عنه. أي شيء تحت الأرض، كيبل كذا، هذه مسؤولة عنه
3: وزارة الاتصالات. خلينا نجي على سؤال مهم، وإحنا دا نخوض بالمحاور الخاصة بهذا السؤال. ربما الكثير يعني يخطر في باله أنه هيئة الإعلام والاتصالات اليوم صادر حرية الصحفي والمؤسسات الإعلامية.
2: نعم.
3: تقيده، يقول لك احنا وين لعد حرية التعبير اليوم من اكو هيئة تابعنا.
2: نعم.
3: اليوم انتم ردكم على هذا الموضوع.
2: احسنتم، جزاك الله خير الجزاء. ابتداء عن اساس تشكيل هيئة الاعلام والاتصالات بموجب القانون 65 لعام 2004 وضع في حسابه الدستور العراقي ضمن المادة 38 ضمن حرية التعبير. هذه من ناحية. من ناحية الثانية، المادة 19 من العهد الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضمنت حرية التعبير، وهذا شيء مكفول دستوريا ومكفول عالميا.
3: ممتاز.
2: هيئة الإعلام والاتصالات هي لا تحدد العمل الصحفي
3: أبداً. ممتاز.
2: من سابع المستحيلات. ولكن نحن نضع الأطر ونضع الأمور التي يجب علينا أن نراعيها حينما تمس.
3: عندكم قواعد سلوكية.
2: نعم نعم نعم، أنا اليوم هذه موضوع أمامي وأمام جنابكم الكريم، لا أحد قواعد السلوك الإعلامي اللي تتكون من مجموعة من البنود ومجموعة من اللوائح. هذه اللوائح تضمن لنا مزاولة عمل صحفي مع ضمان سلم مجتمعي، مع ضمان حرية التعبير، مع ضمان عدم التسويق لأفكار من الممكن أن تثير النعرات الطائفية، من الممكن أنه تثير مشاكل بالمجتمع. حتما لدينا أمانة سيدي الكريم أستاذ حيدر، ونحن بعيد عن المسميات الوظيفية، بعيدا عن كونك إعلامي مرموق أو الداعي مكلف بمهمة رسمية حكومية، احنا أبناء هذا البلد.
3: صحيح.
2: مسؤولية حمايته وحماية أفراده من أي أفكار، من أي أجندات تقع على عاتقنا، مسؤولية إنسانية، مسؤولية دينية، إضافة إلى المسؤولية الوظيفية. فحينما نجد خطابا معينا هذا الخطاب يمس الألفة والتلاحم الشعبي، لابد أن نقف بوجهه. هذه لم هذه من سابع المستحيلات، هذه تجاوزت حدود حرية التعبير. حرية التعبير تصل إلى حدود حينما تمس السلم المجتمعي، حينما تمس قاعدة الضوابط الإنسانية، حينما تمس قاعدة الضوابط الصحية. خب أنت صحفي وحر، ولكن أنت تسوق على سبيل المثال إلى منتجات معينة من الممكن أنه
3: يتأثر
2: يضر الطفل، يضر
3: صحيح.
2: الشاب يضر.
3: صح.
2: هذه تعبر مساحة وحرية حدود التعبير. حرية التعبير في العراق مكفولة بموجب الدستور، موجب مادة 38، مكفولة عالميا موجب المادة 19 من العهد الدولي وميثاق حقوق الإنسان. ولكن هناك بعض الأطر التي لابد أن يراعيها الإنسان والصحفي.
3: إذن أستاذ حيدر، أين تنتهي صلاحية الهيئة وأين تبدأ حرية العمل الصحفي؟
2: حرية العمل الصحفي فضاء كبير متسع لا تحده حدود، إلا الأطر التي تمس السلم المجتمعي، الصحة،
3: نعم،
2: الأخلاقيات المجتمع. وهنالك مجموعة من اللوائح والقواعد التي وضعتها الهيئة. وطبعا حينما نقول وضعتها الهيئة، هي لوائح يقبلها العقل والمنطق وتحددها مصلحة البلد ومصلحة الشعب أيضا.
3: هل تتدخلون أستاذ حيدر إذا كان خلاف بين إعلامي ومؤسسة إعلامية؟
2: نعم.
3: هل للهيئة دور؟
2: حتما جنابك الكريم، أنا حينما ذكر في البداية أن هيئتنا تتابع وتراقب المؤسسات كمؤسسة. إحنا حتى من نريد أن نتابع ونحاسب أي عمل صحفي أو أي عمل إعلامي، نحن نحاسب الجهة المؤسسة التي رخصنا لها، يعني الذي نضعه أمامنا ضمن طائلة القانون هي الجهة. فنحن نتعامل مع الجهات والمؤسسات، لا نتعامل مع أفراد كأفراد.
3: زين، خلينا نذهب إلى موضوع مهم.
2: نعم.
3: اللي هو يعني شاغل للمواطنين المتابعين، اللي هو صفحات التواصل الاجتماعي،
2: نعم.
3: وبدنا نشوف الخرق اللي صاير،
2: نعم.
3: بهذه الصفحات، قسم منها لا والله مفيدة تقدم خدمات للمواطنين، وقسم منها لا والله، هل هذه الصفحات تقع ضمن صلاحية متابعتكم؟ عندكم صلاحية لغلق هذه الصفحات؟ ما أعرف يعني أكو ضوابط لهذا الموضوع. اليوم نشوف أكو فضاء مفتوح أستاذ حيدر، خلينا نحكي بصراحة. اليوم أنت شاهد كمراقب، وأنا كصحفي عامل في الميدان، وشاهد الكثير من الصفحات اللي ما نعرف نهايتها وين.
2: نعم.
3: عملكم اليوم عندكم عمل أو دور بهذه القضية؟
2: نعم عزيزنا أستاذ حيدر، ابتداء هي المسؤولية هي مسؤولية تشاركية بيننا وبين الجهات الأمنية المختصة. بعض هذه الصفحات يعني نتابعها، ولدينا فرق رصد مركزية، وهذه فرق الرصد المركزية موجودة في محافظة بغداد، وأيضا احنا أيضا كمتابعين ومراقبين في محافظة بابل نتابع ونرصد ونحدد كثير من الصفحات اللي من الممكن أن تكون هي مخالفة لتلك القواعد، ومن الممكن أن تهدد السلم المجتمعي. دورنا هو في رصدها، في تحديد هذه المخالفة، في مطابقة المخالفة التي تقدمها مع لائحة السلوك الإعلامي اللي مقرر من ضمن الهيئة، بعد ذلك نرفعها إلى مراجعنا في بغداد، ومن خلال نقطة الاتصال الحكومي بيننا وبين شركة ميتا اللي تتمثل بها عدة جهات حكومية. نعم نحن وعدة جهات حكومية من ضمنها الجهات الأمنية، هنالك نقطة ارتباط حكومية عراقية مع شركة ميتا، نرفع هذه الروابط ونرفع هذه الشكاوى ونوثق أين خرقت الدستور والقانون العراقي، ومن ثم نستمر في متابعتها لحين الحجب أو لحين إصدار القرارات اللي خاصة بها، أحيانا حتى قرارات قضائية تكون عليها.
3: خلينا نتحدث بصريح العبارة، منذ فتح المكتب في بابل صار لكم كم يوم؟
2: يعني تقريبا كهيكل أقر الهيكل،
3: يعني انفتح رسمي
2: كهيكل أقر رسميا من 22/6 تقريبا هيكلنا أقر
3: لهذا اليوم تاريخ تسجيل هذه الحلقة. هل تم يعني غلق صفحات؟
2: نعم
3: من قبلكم؟
2: نعم لدينا وردت مجموعة من الشكاوى، والشكاوى رفعناها إلى مراجعنا في بغداد، وفي أحد الحالات خلال 24 ساعة تم التحقق وغلق الصفحة، وكانت الشكوى مع أحد الجهات الحكومية المحترمة دون ذكر أسماء حتما للضرورة الأمنية، وتم غلقها. وأكو تعاون عندنا مع بعض المؤسسات اللي حقيقة خاطبتنا بشكل رسمي وحددت لنا يعني الإشكال اللي وقع عليها، وبالتالي تم اتخاذ
3: صحيح الجرائم. هسه صارت احنا عندنا ضبابية بالموضوع،
2: نعم.
3: يعني هسه احنا اليوم عندنا أجهزة أمنية تتابع مواقع التواصل،
2: نعم.
3: وعندنا مؤسسات إعلامية، وعندنا نقابة صحفيين، وعندنا هيئة الإعلام والاتصالات، وهذه المسميات الكثيرة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. نشوف أكو فراغ، نشوف أكو يعني شلون أقول لك فضاء مفتوح.
2: نعم.
3: شلون تقدرون تسيطرون على هذا الفضاء المفتوح ويا هذا يعني الكم الهائل من المتابعين المشاهدين مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكثير من عندهم اللي صفحاتهم نتحدث بصريح العبارة هي وهمية،
2: نعم.
3: صفحات وهمية، بيجات وهمية،
2: نعم.
3: تقدرون تسيطرون عليها؟ يعني احنا نشوف انه كمتابعين صعب انه نسيطر عليها.
2: احسنتم، حتما المسؤولية هذه استاذ حيدر هي مسؤولية تشاركية، وجنابك الكريم ذكرت جهات عديدة محترمة ورصينة،
3: نعم.
2: الكل هو همه واحد، الكل هو همه سلامة ما يصل إلى المستمع، إلى القارئ، إلى المتابع العراقي. الفضاء الرقمي فضاء صعب السيطرة عليه،
3: صحيح. كما
2: تعلم جنابك الكريم السيرفرات والمرسلات وأنماط التواصل اللي موجودة هي لا تحكمها فقط حدود القانون وجمهورية العراق، ولذلك قد نشاهد أنه بعض الصفحات بعض المواقع نخاطب ومدة طويلة يلا يصير عليها الحجب. هذه كليتها الجهات هي مسؤولية، أولا مسؤولية أخلاقية، شيء ثاني مسؤولية مهنية عن المتابعة والرصد والعمل على تأطير هذه الأمور.
3: شاهدت لكم بزيارة الأربعين حقيقة دور مهم متابعة،
2: الحمد لله.
3: وشفت عندكم سيارات ما أعرف بها مرسلات، ما أعرف
2: أنا. نعم.
3: يعني ما عندي معلومات عن هذا الموضوع، هذه المرسلات خاصة بالاتصالات، خاصة بمواقع التواصل، خاصة بمن يعني أريد نعرف؟
2: نعم هنالك عدة تقنيات حديثة لكشف الطريف الترددي، ومنها عجلات
3: هاي كل محافظة عندكم سيارة؟
2: تيارة أمس لا، العراق كليته بخمس عجلات فقط،
3: لازم ما غالية
2: يعني توصل إلى ملايين طبعا، حتما جدا جدا غالية، يعني مبالغ جدا كبيرة، لأنها عجلات تخصصية وعجلات حديثة. هذه العجلات دخلت إلى العراق مؤخرا، وعندنا الام ام اس وعندنا تي ار ام اس، والحمد لله في الزيارة الأربعينية استطعنا أنه نحصل على إحدى العجلات اللي موجودة يعني في مقر هيئتنا، واستطعنا أنه نجلبها إلى محافظة بابل، ومن خلالها سيطرنا على العديد من الشكاوى اللي كانت في زيارة الأربعين. كما تعلم أنه محافظة بابل هي مقر وممر صحيح. للزائرين، أعداد الزائرين اللي يمرون في محافظة بابل أعداد جدا جدا كبيرة، فبالتالي تحدث الكثير من الإشكاليات، تحدث كثير من المشاكل اللي من الممكن أنه تحتاج إلى معالجة. هذه العجلة التخصصية الفريدة من نوعها، وقلت لك أنه في العراق كلها 5 عجلات، استطعنا من الحصول عليها، وأتت إلى محافظة بابل، وقمنا بفحص الطيف الترددي، عالجنا العدد الكبير من المشاكل في الفحوصات اللي تمت في محافظة بابل. عذرا في أيام الزيارة وصلنا إلى أكثر من 900 فحص في محافظة بابل، وهذه يعني سابقة لم يكن في محافظة بابل أثناء الزيارات السابقة تحدث هكذا عدد من الفحوصات. أجرينا حل لعدد كبير من المشاكل اللي رافقت، إشكاليات تغطية خدمات الهاتف النقال. كما تعلم أن الكاباسيتي أو السعة لشبكة محافظة بابل ليست لها القدرة على استيعاب هذه الأعداد المهولة من أعداد الزائرين صحيح. مرورا بال المحاور الثلاثة الرئيسية، سواء كان محور محافظة واسط كربلاء مرورا ببابل، محافظة بغداد كربلاء مرورا ببابل من خلال المسيب، أو من خلال محافظة الديوانية كربلاء مرورا بمحافظة بابل. استقبلنا عدد كبير من الشكاوى، أكو مشاكل كبيرة، يعني مشكلة بحجم كبير، كانت عندنا 15 مشكلة كبيرة حقيقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا أنه نعالج هذني ال 15 مشكلة، إضافة إلى بعض المشاكل التقنية البسيطة اللي كان يتم معالجتها بشكل لحظي، ولكن كمشكلة كبيرة ضمن زحمة الاتصالات وعالجنا 15 مشكلة أثناء أيام الزيارة. وحقيقة شخصنا أيضا أكو إشكالية عندنا في بعض المحاور، لا سيما محور شارع 60، شخصنا أنه هنالك يعني خلل لابد أنه يتم معالجته ضمن السنين القادمة. نعتقد أنه السنة القادمة ستكون لدينا خطة انتشار أخرى، ستكون لدينا معالجات أخرى، من الممكن أنه تكون التغطية أفضل، التغطية الاتصالاتية تكون بشكل أفضل إن شاء الله.
3: أستاذ حيدر، نروح يعني نترك التراخيص الإعلامية والمؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نذهب على محور مهم جدا هو شركات الاتصالات.
2: نعم،
3: خلينا نعرف طبيعة علاقة يعني مكتب الهيئة بالاتصالات العاملة في بابل، وين يوقف شغلكم ويا الشركات، وين ينتهي، خلينا نجد نتحدث
2: شغلنا احنا والشركات ومشاكلنا اخو ما تنتهي 100%. نعم، لأنه ما دام اكو خدمة شيء اكيد يعني توافق هذه الخدمة تصير عندنا إشكاليات. نعم. مسؤوليتنا هو الآتي: حماية المستهلك العراقي، حماية حقوق مستهلكنا، حماية حقوق المواطن المشترك ضمن
3: جهة رقابية.
2: نعم، جهة رقابية، نحن نراقب، نتابع، نستقبل شكاوى المواطنين، كل الشكاوى. صحيح،
3: يعني انتوا عندكم تشريع صرتوا برلمان؟
2: لا، احنا عندنا تشريع عزيز، ولذلك احنا هيئه مستقله. نعم، احنا هيئه مستقله، تسميه الهيئه المستقله، لدينا مجلس يشرع لنا الضوابط واللوائح يسمى بمجلس المفوضين.
3: ممتاز.
2: ولدينا جهه قضائيه تتابع وتنظر في الدعاوي اللي هو مجلس الطعن ولجنة الاستماع.
3: جيد.
2: ولدينا جهة تنفيذية اللي هو احنا نمثلها، اللي هي الجهاز التنفيذي والدوائر. احنا هيئة مستقلة، لدينا جهة قضائية اللي هو لجنة الاستماع ومجلس الطعن، اللي من الممكن انه
3: يعني الدعاوي مالتكم
2: تنظر
3: المحكمة.
2: نعم،
3: خاصة.
2: نعم نعم نعم، اللي تخصنا مثلا على سبيل المثال الدعاوي اللي تخص قطاع الاتصالات، قطاع الاعلام اليوم
3: خاص.
2: نعم، اليوم انا حينما استاذ حيدر المحترم على سبيل المثال لا سامح الله حشا صدر من عنده او كمؤسسة صدر من عندها خلل معين، وانا حكمت عليه بغرامة او حكمت عليه بغلق او حكمت من يذهب
3: ممتاز.
2: يذهب باتجاه مجلس الطعن، وهو مجلس فيه قضاة، يقدم طعنا قضائيا اتجاه هذا القرار اللي أعطته الهيئة، وهنالك لجنة استماع قانونية تستمع إلى يعني معطياته وتستمع إلى ردوده، ومن الممكن أنه تحكم بهذا الشيء أعود لمحورنا الرئيسي
3: اللي هو الاتصالات.
2: نعم، مع محور الاتصالات. لذلك حقيقة ما دامت أكو خدمة تقدم من قبل شركات الهاتف النقال، لابد أنه تصير خلل في هذه الخدمة هنا أو هنا. إحنا دورنا متابعة أي إشكاليات من ممكن أنه تصيب هذه الخدمة، حتى جزئية ما تضعها بخدمتك أستاذ حيدر، ومن خلالك ومن خلال هذا المايك وهذا الأثير الرائع اللي هو إذاعة المستقبل المحترمة. في بعض الأحيان مواطن يقعد يلقى روحه مشترك بخدمة، مشترك بخدمة أو طائر الرصيد.
3: هاي دائما أنا صار عندي.
2: بالله أنت مو مشكلة، هذا غيرك.
3: لا أنا صار عندي دائما أنا مشكلة.
2: نعم، من الممكن أنه مباشرة يقدم شكوى. أنا بالنسبة إلي، أنا صاحب الشريحة المرقمة 07 كذا، أنا بالنسبة إلي هاي مشترك في هذه الخدمة، أنا ما مشترك.
3: أنا ما مشترك.
2: نعم،
3: يعني هاي صار أكثر مرة.
2: جزاك الله خير. إحنا دورنا إنه نستقبل هاي الشكوى ونعالج الخلل.
3: مهمة جدا.
2: تغطية في منطقتكم ماكو؟
3: عندكم يمكن رقم اللي
2: نعم
3: 177.
2: نعم 177، وهذا الرقم متوفر إلى جميع أخواننا.
3: هذا مجانا.
2: نعم نعم نعم.
3: ومن مجان. اللي يعني مركزي لو باب
2: مركزي، حتما مركزي على كل
3: ويحول على
2: مباشرة في نفس اللحظة تحول إلى السيرفر البابلي. يعني لما يجينا رقم يتصل من محافظة، يعني من محافظة بابل، إحنا عندنا أيضا يتحول من خلال المركز العام، يتحول مباشرة للاتصال مالته إلى محافظة بابل، وإحنا نستقبله ونقوم بالواجب.
3: شنو صلاحياتكم اللي تملكوها على الشركات؟
2: تصل
3: تغلقون
2: الشركات الهاتف النقال. إيه؟ تقصد جنابك، لدينا صلاحية الغرامة. هاي ما ما ما تضمنه العقد اللي بيننا وبين شركات الهاتف النقال. هنالك عقد وهنالك ضوابط وهناك شروط. من خلالكم أي منطقة، وأنا من خلال هذه الإذاعة الموقرة، وأنا أول مرة أطلع بإذاعة في محافظة بابل، فلذلك خلي المواطن أيضا يعني يستفاد من هذا اللقاء. أنا أدعو أي مواطن بابلي يستمع إلى صوتنا ويوجد لديه إشكال في التغطية في شبكات الهاتف النقال بمختلف مزودي الخدمة، سواء كان مزود الخدمة آسيا، مزود الخدمة شركة زين، أنه من الممكن أنه يقدم شكوى على الرقم 177 ويثبت ضعف خدمة، يثبت شنو الإشكالية اللي عنده بيها. احنا راح تلقى فرقنا مباشرة تبدي بمعالجة الموضوع، طبعا بالتنسيق والتعاون مع شركات الهاتف النقال. نفحص ابتداء، يعني ما أخفيك لغاية الآن استقبلنا 37 شكوى
3: جيد،
2: واللي تم معالجتها فعليا 25 شكوى تم معالجتها فعليا، 7 شكاوى حاليا عندنا تم ترحيلها إلى شركات الهاتف النقال لغرض المعالجة من قبلهم، وعندنا 5 قيد الإجراءات. فلحد الآن استقبلنا يعني 37 شكوى، طبعا 15 تم تنفيذها والحمد لله بشكل تام 100% صعدت بها الخدمة وتغطية الخدمة اللي موجودة في تلك المنطقة. أيضا نفكر بخطة جديدة لخدمة المناطق النائية. في بعض المناطق النائية أستاذ حيدر، أعرج لك على دور هيئة أهم
3: ممتاز جدا،
2: بعض المناطق النائية شركات الهاتف النقال لعدم وجود جدوى اقتصادية في تلك المنطقة النائية، يقول لك أنا ليش أجي وأصرف وأسوي برج وهناك عدد المشتركين عدد قليل، بالتالي هذا المردود من عنده أو التكلفة أو الجدوى الاقتصادية لتنفيذ برج هناك ما ممكن أنه يرجع لي مردود مالي. الهيئة وضعت خطة خاصة بها، إحنا كهيئة إعلام والاتصالات ننفذ هذا الشيء. يعني المناطق النائية، المناطق البعيدة اللي ما بها خدمة وشركات الهاتف النقال لا تغطيها، احنا من خلال هيئتنا من الممكن انه ننفذ بها ابراج لحساب تلك الهيئة من اجل الخدمة اللي تقدم للمواطن.
3: ممتاز. الابراج، نتحدث عن الابراج والتغطية الخاصة بالنت، هذا ما عليكم؟
2: النت اللي على الشريحة طبعا هو ضمن صلاحياتنا.
3: الابراج مو عليكم.
2: ابراج اللي تقصد به الانترنت المنزلي.
3: نعم.
2: فهي ضمن صلاحيات اخوتنا الكرام في وزارة الاتصالات. نعم.
3: شلون تحمون المواطن؟ المواطن شلون تحموه؟ خلينا نحكي بصراحة.
2: نعم.
3: يعني باعتباركم أنت جهة رقابية، كيف أنتم حماية المواطن من شركات الاتصالات، من المؤسسات، من التجاوز؟ خلينا نحكي بصراحة، كثير جزء أكو مؤسسات تجاوز على الحقوق، تجاوز على الحرية الشخصية، تجاوز على رموز دينية، يعني فئات المجتمع الأخرى. شلون راح تحموه؟
2: حتما حماية المواطن أستاذ حيدر، باعتبارنا جهة رقابية احنا مسؤوليتنا هو تطبيق القانون، تطبيق تلك اللوائح والقوانين وتطبيق تلك الضوابط اللي أصدرتها الهيئة. دورنا ينحصر في متابعة الشركات، متابعة ما تقدمه شركات الهاتف النقال من خدمات تقدم إلى المواطنين. دورنا متابعتها من خلال كيف نحمي من خلال فحصنا الدوري المباشر. لدينا لجان كشف وتحري، ولدينا فحوصات دورية. يعني لا أخفيك أنه إحنا حتى في موبايلاتنا، أنا هسه جالس يمك وفي موبايلي منزل تقنيات في كل لحظة، في كل دقيقة من الممكن أنه نفحص ونشوف جودة الخدمات المقدمة. هنالك أجهزة تخصصية كما أسلفت لجنابك الكريم تجري عملية الفحص المستمر للخدمات المقدمة للمواطن ومتابعتها بشكل دوري. لدينا الكثير من التوجيهات والتنبيهات والغرامات اللي فرضناها على شركة الهاتف النقال حينما نجد أن الخدمة لا ترتقي للمستوى الصحيح، فحتما دورنا في تطبيق القانون لهذه.
3: نتحدث بعجالة خطتكم للمرحلة المقبلة.
2: نعم، حتما خطتنا في المرحلة المقبلة يعني خطة طموحة، كما تعلم أنه إحنا مكتب وليد يعني ما زال في بدايات خطواته. حتما أنا من خلال إذاعتكم الموقرة أقدم الشكر والتقدير والاحترام يعني لمقر هيئتنا والسيد رئيس الجهاز التنفيذي الأستاذ بليغ أبو قلل ولهيئتنا، وبالضبط أيضا أقدم الشكر والتقدير والاحترام حكومتنا المحلية دعمها متمثلة بديوان محافظة وكذلك مجلس محافظة. نعم، لولاهم لما استطعنا افتتاح مكتب في محافظة بابل. أيضا أقدم الشكر وأطلب العون والمساعدة من أخواننا الإعلاميين والصحفيين اللي موجودين في محافظة بابل، بدونهم ما رح نقدر نقدم شيء، وإحنا موجودين أساسا لخدمتهم وأساسا موجودين في خدمة الأسرة الصحفية. لدينا خطة طموحة في أن نتوسع في شبكة الاتصالات لنغطي كل محافظة بابل. لدينا خطة طموحة أيضا في موضوع التوسع في المناطق النائية التي ليس فيها تغطية لخدمات الهاتف النقال. خطتنا في المجال الإعلامي أيضا أنه نكون في خدمة الأسرة الصحفية، ترخيص كل الجهات الإعلامية اللي موجودة سواء كانت وكالات أو إذاعات أو قنوات أو مكاتب إعلامية موجودة في محافظة بابل، و نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء مهمة من ممكن أن تكون مفيدة للشارع البابلي.
3: رسالتكم للإعلاميين وأصحاب المؤسسات، الصفحات، المواطنين؟
2: نعم، رسالتنا إلى الإعلاميين ابتداء نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل إعلامي محافظة بابل. نحن نفتخر ونعتز بأنهم موجودين في خدمة أسرة صحفية تحمل الكلمة ولديها قامات إعلامية مميزة في محافظة بابل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى نكون على قدر المسؤولية بأن نكون في خدمة العمل الإعلامي والعمل الصحفي ضمن لائحة وإطار لائحة السلوك الإعلامي اللي موجودة واللي حددتها الهيئة. حتما هي دعوة من خلالكم للتعاون وللتنسيق بيننا وبين الجميع، سواء كان نقابة الصحفيين المحترمة وكذلك القنوات والإذاعات والمؤسسات الإعلامية والصحفيين بصفاتهم الشخصية. أيضا هي دعوة للتعاون والدعم، أبواب مكتبنا مفتوحة لاستقبالهم ونكون في خدمتهم حتما كما أسلفت جنابك ساحيدر. 12-13 نفر غير قادرين على أنه يؤدوا مهمة ما لم تتضافر الجهود أيضا من قبل البيئة الإعلامية الخارجية. إحنا بيكم نقوة، بالإعلاميين نقوة، وبالأصوات الشريفة والأصوات الراقية البناءة، وحتما مشورتكم والإخوان الصحفيين والإعلاميين نقبل المشورة ونقبل المشورة ونقبل النقد البناء ونقبل التعاون. وحتما أنا قبل أيام أيضا كنت في خدمة مجلس القضاء، أيضا ذهبنا ووضعنا أنفسنا في خدمتهم وكان لقاء مع السيد رئيس المحكمة المحترم، موجه كل الشكر والتقدير والاحترام. نعم نعم، الرجل متعاون جدا، جزاه الله خير الجزاء، نسأل من الله له التوفيق.
3: تحياتنا لكل رجال القضاء في محافظة بابل.
2: أيضا أيضا، وكنا في خدمة نعم حتما، ووضعنا في خدمتهم الهيئة ووضعها وعملها، وكذلك الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي. رسالتي للمواطن، مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في محافظة بابل يتشرف بخدمة كل المواطنين البابليين، أبوابنا مشرعة لأي مشكلة من الممكن أنه يعاني من عدها مواطننا البابلي في قطاعي الإعلام وقطاع الاتصالات، راح يلقانا نستجيب باللحظة. أرقامنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة، وتكليفنا الشرعي والأخلاقي والمهني أن نقدم خدمة للمواطن البابلي كما يستحقها. البابلي كبير ويستحق إلى خدمة كبيرة.
3: بارك فيك. طبعا محاورنا انتهت، ولكن اليوم نريد نسألك سؤال، ما هو رأيك بمبادرة جامعة المستقبل لافتتاح إذاعة جامعة المستقبل وأنت في رحاب هذه الإذاعة؟
2: حتما، يعني كبابلي أنا أفتخر بتجربة المستقبل بصورة عامة، المستقبل بكل مؤسساته حقيقة، وهذه يعني شهادة لله سبحانه وتعالى. وسعيد جدا بأنه تأخذ مؤسسة تعليمية تأخذ دورها ريادي في صناعة رأي محترم، رأي علمي. وأنا أسأل من الله سبحانه وتعالى الرقي لكل مؤسساتنا التعليمية والإعلامية في محافظة بابل، وحتما كبابلي أشعر بالزهو حينما أجد مؤسسة محترمة ومؤسسة تقدم شيء للمواطن البابلي، وتتوسع وتمتد لتشمل إضافة للناحية التعليمية إلى الناحية العلمية والناحية الإعلامية.
3: الله يبارك فيك صراحة، شكرا لوجودك في إذاعة جامعة المستقبل. أحبتي المستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع. انتظروني في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة أخرى. أستودعكم الله.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: السلام عليك يا ابن رسول الله،

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم احنا نعرف أنه حصة من الوقت، يعني هل 24 ساعة اللي هي ليلة ونهار هنعبر عنها يوم. هاي الألف واللام باليوم تشير إلى يوم معين، يعني من أيام الدنيا، يولا من أيام الآخرة. الحقيقة في أيام الآخرة ما نقدر يعني نجري نفس القواعد أو نجري نفس القوانين اللي عندنا بالدنيا على اليوم الأخروي، لأن اليوم الأخروي غير اليوم الدنيوي. اولا ما معلوم ان الحشر راح يكون على هذا الكوكب، لان الايه لما تقول اليوم المقصود بيوم القيامه، في الحشر راح يكون على هالكوكب يولا على كوكب اخر. اذا على كوكب اخر مو معلوم ان الكوكب الاخر اليوم ما له 24 ساعه، لا يعني جائز يوم كما يعبر عن القران الكريم في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. طيب، فلأن بعض الكواكب بدرجة من الكبر إذا أردنا أن نلقي فيها الأرض مثل ما نلقينا حبة حنطة بالأرض، نفس الشيء، فيعني تكبر الأرض بمليارات المرات مو ملايين، لا. فإذا كان كذلك اليوم ما نقدر نجري عليه قوانين اليوم اللي هنا هسه، هذا موكول لله عز وجل، مو هذا اللي يهمنا. لكن اللي يهمنا اليوم المقصود بيوم القيامة، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. احنا شوي تنبه لي هالمقطع، هذا المقطع به ثلاث أمور لا بد من الإشارة إليها. الأمر الأول أن معنى قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني هذا المقطع يثبت للإنسان الكسب. شنو معنى يثبت للإنسان الكسب؟ يعني يقول أن الإنسان يجازى بما يعمل، بعمله، بكسبه، الشيء اللي هو يسويه، نعم يجازى به. إذن معناه الإنسان إلى كسب، إلى قدرة، هو يعمل وهو يعطي وهو يمنع. وإذا كان يعمل ويؤاخذ بعمله إذن معناه الله عز وجل ما يخلق عند الفعل، لأن ما معقول الله يخلق عند الفعل ويعاقب على الفعل. يعني أرجوك أنا الآن لما ألزم لي واحد وكتفه أشد إيديه ورجليه وأشيله أدبه بالنار، أقول له إلزم ملابسك لا تحترق، شلون يقول لي تشد يديه شلون الزم ملابسه لا احترق. زين، الله لما عز وجل يخلق عند الانسان فعله، اذا صار يخلق الفعل عند الانسان ليش يعاقبه على الفعل اللي هو خلقه؟ يعني بتعبير اخر خلي اقرب لك النظريه، يعني الان واحد يسرق، قلنا الله خلق عنده فعل السرقه، اذا الله خلق عنده فعل السرقه ليش يعاقبه على السرقه؟ ليش يامر بقطع يده بالدنيا ويعاقبه بالاخره؟ إذا كان يزني ليش الله عز وجل يعاقب على شيء خلقه عنده؟ يعني هو اللي خلق عند الإقدام على الزنا؟ ما يمكن يعني الله تبارك وتعالى يخلق الفعل عند الإنسان ويعاقب على فعل هو خلقه؟ هذا خلاف العدل، ما معقول. هسا يجيك واحد يريد يبرر لك القضية تبرير أبلة، يقول لك إيه الله لا يسأل عما يفعل. صحيح الله لا يسأل عما يفعل، لكن الله ما يفعل القبيح، حاشا لله، ما يمكن هذا قبيح، ما يمكن أنا أجي إلى واحد أخلق عند الفعل وأعاقب على الشيء اللي أنا سويته، الشيء اللي أنا سويته أعاقب عليه. لا، الآية صريحة تقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، نبه، يعني بموجب كسبها، بموجب ما عملته هي راح تعاقب. أما الشيء اللي ما تعمله هي ما مسؤولة عنه، شيء الله عز وجل ما يعاقب الإنسان على فعل لم يفعله أبدا أبدا. هاي نقطة. إذن هذا المقطع صريح بأن الإنسان هو يتحمل جزاء أعماله، يعني كل نفس تجزى بما تسعى، مقدار ما عملت تجازى. أما منين إجت النظرية؟ شوي التفت لي زين، منين هاي إجت النظرية أن الله يخلق عند العبد الفعل وأن العبد مسير مو مخير؟ الله خالق عنده، يعني إذا ارتكب المحرم لأن الله خلق عند المحرم هو خارج إرادته، يعني شو يسوي؟ مسير عينا، مثل ما قلبه ينبض بدون إرادة، مثل ما بعض أعضاء تتحرك بدون إرادة، كذلك يقول لك أنها أعمال بدونه. شنو من وراء هذه؟ يعني إذا نرجع اللي وراء النظرية منين يجد، تبحث عنها شوية زين تلقاها طلعت من قصور الحكام. شلون يعني؟ لأنه أرجوك هذا الوليد لما يريد يقعد مثلا ينغمش بالملذات بالفجور بالمجونة، لما يقعد ويما جارية ويصيح اسقنا يا يزيد بالقرقارة فاضطربنا وحنت الزمارة.

فعلهم شو هذا امر قضاه الله علي. قل يا اخي تعال ليش تكتشف بالحرام، وهذا السوق اكو بيه مجال للحلال، سوق اكو بيه مجالات للحلال، تكسب رغيفك لقمة العيش تاخذها بحلال باستقامة بشرف بضمير. يقول لك شو اسوي، الله كاتب علي هذا. الله كاتب عليك شو، الله كاتب عليك الحرام؟ ها حاشا لله، الله تبارك وتعالى لا يكتب على احد شيئا لم يعمله هو بنفسه. الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد ابدا. الناس هم انفسهم يظلمون، انت تختار الطريق الملوث وتشيل الذبه على عاتق القضاء والقدر. هاي المشكله. واحيانا هم يردوا لهم مبرر. شلون يردوا لهم مبرر؟ خلي اقرب لك المعنى. شوف ترى هاي نظريه عبد الله ابن سبا، عبد الله ابن سبا هذا اللي كل مده تطلع كتابه ان هذا عبد الله ابن سبا كان يهودي وهو اللي الغى الفكر الشيعي. تقول يا اخي من هو هذا عبد الله ابن سبا؟ وينه؟ اللي قدر ياثر على اصحاب النبي كلهم يخربطهم، وقدر يقنع ابو ذر يسوي شيوعي، وقدر يقنع مدر منه ما ادري يسوي به، وقدر يقلب الدنيا راسا على عقب. وين هذا منه؟ ها؟ اخر ما تدليني به، مره تقول لي ابن السوداء، مره تقول لي من اهل اليمن، مره تقول لي من اهل الحيره، ها؟ الشات لما تريد تخلق لك شخصيه وحد رايك عليه، خلينا نعرف. بعدين هذا عبد الله ابن سبا انتوا تقولون جاب النظريه، جاب نظريه الوصيه، شو تلتفت؟ وانتوا تقولون ان رسول الله صلى الله عليه واله يوم الدار لما جمع بني المطلب وبني هاشم ودعاهم الى الله وقال لهم منو من عندكم يعاونني؟ ما قام له واحد غير الامام علي، ها؟ فامسكه من رقبته قال هذا اخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصيي. انت ترويها، ها؟ تنشبها لعبد الله بن سبا شلون؟ مو انت تقول ان النبي قال له. شلون جابها عبد الله بن سبا؟ كيف جابها اخر؟ التناقض. يعني انت ما تحاسب نفسك على التناقض؟ اذا حاسب نفسك على، تدري ليش هذا انخلق؟ اقرب لك المعنى. هذا انخلق حتى يصير شماعه يعلقون عليه الاخطاء. انه ما يصير صحابه النبي يتقاتلون، تطلع جيش يطلع بيوم يوم البصره يصير قتال بين الصحابه، يوم صفين يصير قتال بين، خجيب لنا كبش فداء، هذا الكبش الفداء نحطها برقبته القضايا، نقول اللي خلق هالمشاكل كلها عبد الله بن سبا. ترجع الى تعريف النظريه بلهاء، نظريه بلهاء تماما. ارجوك يعني الناس، احنا ليش ما نطي الناس قانونهم الطبيعي؟ الناس بيهم الطيب، بيهم المعتدل، وبيهم اللي فعله يوصم بالانحراف مو الشكل. والله عز وجل وضع لنا قانون وامرنا ان نتبع، لا نفتري على الناس، خلي نتبع الاثر الصحيح والروايه الصحيحه، نكون مستقيمين صادقين، وخلي هذا الصدق ينتهي بنا الى ادانه هذا او الى عدم ادانه هذا، ومفروض هكذا، ها؟ دخل نرجع للموضوع. اذا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، شيء اللي سواه ياكل عليه جزاء، شيء اللي ما سواه ما مسؤول عنه هو. ماشي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما معقول الله عز وجل يخلق عند الإنسان فعل ويعاقبه على الفعل نفسه. شيء يقول لك يعني إذا الله سواني أشمر يعاقبني باشر ابني بالنار ليش صرت أشمر؟ أنت خلقتني أشمر، شو أسوي له؟ ها؟ فالمسألة من النوع. ما ممكن هذا المعنى يقبل بحال من الأحوال. هاي وحدة. اثنين، نبه لي، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هنا أكو نظرية ضخمة شوي تنبه لها، نظرية اقتصادية. هاي النظرية الضخمة اللي أقول لك عليها الآن اللي ملخبط الدنيا نظرية كارل ماركس. كارل ماركس عنده نظرية فائض القيمة. فائض القيمة شنو؟ يعني يقول افرض واحد اشترى له كمية صوف بألف دينار ومعمل نعم بخمسة آلاف دينار أو ستة آلاف دينار وشغل عمال نعم
ب4000 صار المجموع 10000، وطلع شنو منتجات صوفية باعها بالسوق من هالمعمل، بيش باعها؟ باعها ب20000. هو مكلف المبلغ 10 أرباح، أخذها هو، هاي يسميها شرقة، فائض القيمة يسميه. ها هو طبعا هاي كلها فروض وهمية، مو شيء. هو لأن ما معقول أن هالقد هذا ربح، وما معقول أن العامل ما أخذ حقه. ممكن أن يكون بخش بعض حقه، هو لا يريد يصور أن العامل سرق، وإذا سرق ينبغي أن يثور. نبه، يريد يحرك العمال، يريد يخليهم يثورون، فأخرج هالنظرية. هذه هي إلها منشأ، طبعا إلها منشأ، ما في شك أن العامل أحيانا قد يعتدى على أجره، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: من بخس أجيرا أجره فأنا خصمه يوم القيامة. إذا واحد يبخس عامل أجره ما يعطي حقه الطبيعي، أنا خصمه يوم القيامة. فقطعا أكو لون من الشرقة. أنا مو أريد أدافع عن المبدأ الرأسمالي، لا، ولا أدافع عن المبادئ المتدخلة مثل ما يقولون، لا، قطعا أكو شرقة بالنسبة للعامل، لكن بهالنسبة لو مو بهالنسبة صحيح كلها، لو مو كلها صحيح. يعني المفروض، ولذلك احنا عندنا النظرية، نظرية الأجور عند الاقتصاد الإسلامي غير نظرية الأجور عند الاقتصاد الرأسمالي أو عند الاقتصاد الشيوعي. الاقتصاد الشيوعي نعم عدلها للنظرية: من كل أحد حسب عمله، ولكل من كل أحد حسب طاقته، ولكل أحد حسب عمله. ومبدأ الرأسمالي عند نظرية الكفاف، نظرية الكفاف يقول العامل: أنا أطي بما يكفي ويكفي زوجته وأطفاله مثلا، كاد المقدار، أزيد ما أطي. إذا أطيته أكثر راح يكون عنده عافية ويكون عنده غذاء كافي، وراح يولد كثير، وإذا ولد كثير أولاده راح ينعرضون بسوق العمل، وإذا انعرضوا بسوق العمل راح يصيرون عمال أكثر من الطلب، وتنزل أجور العامل، والسلعة راح تنخفض. قضية عريضة طويلة، ويصور لك أن النظرية لازم نطيه هذا كفاف، ما نطيه حتى لو كان يستحق 10 ويكفلنا 5، نطيه 5 بس وناخذ 5. يعني لما ترجع للنظرية معروفة، المثقفين يعرفوها، عندما يرجعون إلى النظرية الاقتصادية يعرفوها. الإسلام مو هاي نظريته. الإسلام نظريته أولا ما يربطها بصاحب العمل، وإنما يربطها بلجنة من السوق. السوق هو يحدد الوضع الاقتصادي، يعني يسميهم ذول الناس أهل الخبرة. ذول أهل الخبرة يجون شوفون عمل هذا العامل شو سوى اليوم، يوازنون بينه وبين حاجته، مو بس عمله، لا، عمله وحاجته، ويأخذون معدل، يعطوا أجور معقولة. أما ضمانه مسؤول عنه الدولة، لا، صندوق الضمان مسؤول عنه الدولة. نظرية الإسلام إذن نظرية أهل الخبرة، فلذلك ما يجي يخلي رأس المال يعتدي على العامل، ولا يخلي العامل يعتدي على رأس المال أبدا. شو تلتفت لتعبير الآية: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني جزاءها بمقدار عملها، ما تنشرق أبدا. إذا بالدنيا تنشرقون هنا ماكو شرقة عند الله. نبالي الآية تقولهم أن الباري عز وجل ما رح يبخش واحد حقه، ولا راح واحد بالإضافة إلى هذا يعتدى على جهده وعلى عرقه أبدا، بالعكس. هاي اثنين، ثلاثة: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، حتى في الجو الجنائي، في الأفق الجنائي. شلون؟ يعني انت اذا ما مكتشف شيء ما راح تعاقب، يعاقب اللي ارتكب واكتشف. هذا شنو معناه؟ يعني لا تنسى ان القرآن نزل في المحيط العربي، الجزيرة العربية
إذا واحد من عشيرة قتل واحد أصبحت العشيرة كلها مطلوبة، ها؟ يعني المسؤولية الجنائية ما يقصروها على شخص مرتكب المسؤولية، لا، المسؤولية الجنائية يعمموها من مرتكب الجريمة إلى غيره. يقول أنا شنو ذنبي؟ هذا من عشيرتك قتل واحد، لازم أنت تصبح مسؤول معرض للقتل. شنو ذنبها؟ ليش؟ بأي حق؟ بأي دليل؟ الآية تقول لا، الإنسان بما كسبه هو يجازى، ما مسؤول عن عمل غيره. عمل غيره ما إلى علاقة به. موش يقول الإمام الباقر، الإمام الباقر سلام الله عليه يذكر خمسة، يقول هؤلاء لعنهم الله. منو من هؤلاء الخمسة؟ أحدهم المحلل والمحلل. لا، أي شنو؟ هاي المصيبة اللي تشوفها عند بعض الناس، أقل شيء وقالها لزوجته أنت طالق بالثلاث. طيب خلاص، هاي بانت، انهدمت الأسرة كلها، هاي طبعا لا سبيل إلى عودتها. الزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ما طولهم ملتزمين، خلاص تطبق عليه القاعدة. فإذا أصبحت زوجته مطلقة ما يمكن تعود إلا أن تتزوج غيره، فيلتجون يدوروا لهم محلل. ها، هذا المحلل يعبر عنه الفقه الإسلامي بالتيس المستعار. ها، هذا اللون قطعا هذا يلعن، هو يلعن والمحلل لا. إذا كانت القضية مصطنعة، إذا لا طبيعية، يتزوج المرأة وقد يبدو لأن يطلقها وما يبدو لأن يطلقها، يعني زواج طبيعي عادة، إلى أن ينتهي الأمر ويمكن أن يفارقها، تعود إلى زوجتي، تعود شيء إلى هذا عائد إلى. لكن إذا شيء مفتعل، هذا المحلل والمحلل لا، يعني مجرد عقد أو شيء مفتعل لليلة واحدة مثلا، لا، هذا في الواقع عبا يقول الإمام يلعن. هذا واحد. بعد، وممن يلعن، ممن لعنهم الله؟ لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هاي شنو؟ هاي انت قد تلقى لك واحد من تشوفه والله تبكي على الرجولة الضايعة، تقول الرجولة ضايعة، هذا شبيه، هذا صاير يمشي لك كأنه مايع، يعني ها ما تلمس عنده شيء من الرجولة، والمفروض أن الرجولة إلها أفق، إلها ميدان. ها، يعني حتى المرأة تمقت وتحتقر الرجل الذائب. المفروض أن الرجل إلى خواصة، يعني خشونته ورجولته ينبغي أن تكون محفوظة. فتجي لي تلقى هذا منقش روحه وصاير لك ما شلون يلعب الروح. هذا نمط، هذا يلعن، متشبه من الرجال بالنساء والمتشبه من النساء بالرجال. هاي تلقى عشان ما تحكي لك مالك، كأنك تحكي لك مالك شنو. فهذا اللون بالواقع أيضا مدعاة للعنة الله، لأن المفروض هذا صنف إلى خواصة وهذا صنف إلى خواصة، والله عز وجل جعل هناك تركيبة طبيعية تؤدي إلى الانسجام، وهذا الانسجام بدورة يؤدي إلى الأفق العائلي اللي يريد الإسلام، ها؟ واللي تريد الطبيعة والفطرة. فهؤلاء المتشبهون من النساء بالرجال والمتشبهون من الرجال بالنساء، هذول يقول الله عز وجل يلعنهم. اثنين، والثالث قاتل غير قاتله، قاتل غير قاتله وضارب غير ضاربه. فلان ابن فلان اعتدى عليه قتلك، والله لأن من عشيرتي، أدرك أنا عشيرتي ربع مليون، شو يسوي له أنا؟ ها؟ يعني كون أنا مسؤول عن، كون مسؤولية عن تصرفاتها الجنائية أو تصرفاتها الاعتيادية، أنا شنو ذنبي؟ فإحنا عندنا قيم جاهلية إلى الآن عايشة، إلى الآن عايشة عندنا مجموعة من القيم الجاهلية اللي لا مبرر لها مطلقا. طيب خلي نرجع للمقطع اليوم، تجزى كل نفس بما كسبت، بينما ذوي النفوس الكبيرة لا،
ما يأخذون غير الجاني. أروي لك، إجا إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بأحمر العينين، إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن جاء إلى الكوفة. طيب قبل ما يبدأ بالمعركة مع المنصور قالوا لإبراهيم هذا المعسكر مع جعفر ابن سليمان القائد، هذا على بعد خطوات من عندنا قريب، القواد ما لا يقولوا له، يقولوا له المعسكر قريب من عندنا، وهذا بي الزاد وبي العلف وبي السلاح، ذن ثلاثة موجودات هنا، وأكو مجموعة من الرجال تحرسه. الآن احنا بربع ساعة نقضي لك على ذول الرجال ونأخذ الزاد ونأخذ العلف للحيوانات ونأخذ السلاح ونكسب المعركة، طينا مجال، طينا رخصة، خلي نهجم. التفت إلهم إبراهيم قالهم أنتوا لما تهجمون الآن، أولا ذولا ما بدأونا بقتال، وحدة، اثنين أكو ذولا وياهم عوائلهم، امرأة راح تروعوها، طفل راح تسحقوه، ها واحد راح تعرضوه إلى الإبادة والجوع، ما أسمح لكم أنا أبدا، ما ممكن هذا يصير. يبدؤون بالقتال، أعرف أن ذولا مباشرين إن بالقتال أقابلهم، ها أما هذا الوضعية بهالحالة وتهجمون وراح يرحون مجموعة يضيعون بالوسط تحت سنابك خيولكم، ما مستعد أنا أسمح لكم بهذا أبدا. شوف هذا الموقف شي قابله، يقابله موقف المنصور بالواقع نفسه. المنصور وقف يخاطب أهل الكوفة، لما أهل الكوفة التفوا حول إبراهيم وقف يخاطبهم يقولهم لعنكم الله من بشر ولعنك الله من بلدة، يخاطب الكوفة، إني لا أعجب لماذا لم يقتل الأمويون مقاتليكم ويشبوا ذراريكم، ليش هذول سكتوا عنكم ما قتلوا مقاتليكم وما شبوا عوائلكم، لعنهم. ثم ودى كوكب من خيله لوين؟ إلى البصرة، قطعوا النخيل، كلم سعدهم دولة نخيل، نعم بعضهم اللي ملتحقين بإبراهيم اقطعوا نخيلهم، قطعوا النخيل، روعوا العيال، اعتدوا على من لم يشترك بالقتال، واكتفى بس بهذه؟ لا، ودى ورا واحد اسمه شيبة ابن عقال، هذا كان من الخطباء البارزين، قال له تروح حسنة بالموسم، موسم الحج، تصعد على المنبر وتنال من آل أبي طالب، اشتم العلويين وآل أبي طالب شتم ذريع، نعم، يعني أريدك تلغم لي الساحة، تحول الساحة تحرقها حرق. فعلا إجا شيبة ابن عقال ووصل لوين؟ إلى مكة المكرمة بالموسم، صعد على المنبر قالهم أيها الناس إن علي بن أبي طالب شق عصا المسلمين وخالف أمير المؤمنين عثمان وكان يريد الأمر لنفسه فأخر الله أمنيته وكبح إرادته، نعم، وهؤلاء أولاده الآن هؤلاء يقتلون وبالدماء يخضبون، وبدأ يشتم آل أبي طالب. لما فرق هاي وين؟ بالموسم هذا منى، قام لمنه الإمام الصادق سلام الله عليه، قال الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي وعلى أنبياء الله المرسلين، أما بعد يا هذا فإن جميع ما قلته من خير نحن أولى به وجميع ما قلته من شر أنت وصاحبك أولى به، فارجع مأجورا غير مأجور. ثم أقبل على الناس قال أيها الناس ألا أخبركم بأبخس الناس ميزانا وأبينهم خسرانا الذي باع آخرته بدنيا غيره
والذي ركب غير راحلته وأكل من غير جاده وهو هذا. وأشار إلى شيبة ابن عقال، قال عد إلى صاحبك، أنت أولى بهذا الشتم. ملاحظ موقف الإمام الصادق سلام الله عليه؟ أو تعال لتأريخنا، إذا مروا بالإمام الصادق يسووا خرقة. خرقة نعم، وقف على رأس المنصور وبعد رويحتي وأنا ما أدش فيه. منين لكم الحجي هذا؟ منين هذا؟ ما أفهم أنا. الإمام الصادق شباقي من عمره؟ عمره 80 سنة. كل رواية يعتمد عليها من هالنوع تمرون بها يعتمد عليها هي هذه. ها؟ أخذ ذبحته رجال الرواية منهم، الهدف من وراء الرواية شنو؟ الإمام الصادق اللي يدخل على المنصور والمنصور يدب الذبابة، تجي دبانة توقع عليه يذبها وترجع وترجع، يقول للإمام الصادق لما خلق الله الذباب؟ يقول له حتى يذل به الجبابرة أمثالك. نعم، إيه هذا الرجل أنت تحرص على أن تصور لي أبي اللؤ؟ ليش؟ هذول هاي عملية إشقاط يسموها المحدثين، يعني الخنوع اللي في أنفسهم يصبوه على الإمام، هم خانعين ها؟ يصبون هذا الخنوع على الإمام. على العموم أعود للموضوع، الآية الكريمة، الآية الكريمة تقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. طيب، ثم انتقلت قالت لا ظلم اليوم. شنو معنى لا ظلم اليوم؟ أولا لا يبخس أحد من حقه، مثل ما قلنا بالمقطع الأول أن عامل اشتغل ولما اشتغل وفى صاحب العمل حقه، يعني العامل عليه أيضا مسؤولية، أنت مأجور من وقتك 8 ساعات، هال8 ساعات كنت تشغل نفسك بيها بالعمل، نبه، حتى إذا صار عندك أي مشغولية بشيء كنت تأخذ بها إذن من صاحب العمل لأن وقتك مأجور. أما تجي تضيع هذا الوقت مثلا، أنت معتاد تروح للحمام مرة واحدة مثلا، لا تجي تسويها 4 مرات، كل ساعة تقضي لك بربع ساعة أو نصف ساعة، ضيعت من وقت العمل. بعدين تتباطأ، أكو نوع من العمل عمل طبيعي وأكو نوع لا يدل على التباطؤ على قصد قتل الوقت، إذن كلهن شنو؟ يتركهن الإسلام للضمير، لأن الإسلام يعتمد على التربية الداخلية أكثر مما يعتمد على التربية الخارجية. التربية الخارجية ما يمكن السيطر، السيطر التربية الداخلية. التربية الخارجية أرجوك، يعني أنا أحط لي على رأس كل واحد شرطي يراقبه؟ طبعا لا. إذن ياهو اللي يراقبه ضميره، تربية الداخل. ولا تبخس الناس أشياءهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا اللون من التربية يترك حساسية بالضمير، يخلي الإنسان يتصرف تصرف موزون تماما. إذا في مثل هالحالة يقول لا ظلم اليوم، أنت مثل ما تريد جزاء عملك ما حد يعتدي عليه، أجرك ما حد يعتدي عليه، يرسم لك الإسلام شلون تعمل وعملك هذا إذا كان صحيح راح يخدم المجتمع، ولا يكون عمل راح يضر المجتمع، يتدخل الإسلام في تحديد عمل العامل، تحديد عمل العامل. ستفرض أنا قاعد أشتغل في مكان، هذا المكان تمر علي أوراق، الأوراق ما الربا، أوراق ما يمشي، أنا لا ماضيها ولا ما كل ما في الأمر أنقلها من هالمكان إلى، يقول لي لا ما يجوز لك، ما يجوز لي، هذا إعانة على الربا، إعانة على الإثم، ما يصير أنت تنغمش في الإعانة على عمل حرمه الله عز وجل. أعمال من هالنوع تترتب عليها آثار أضرار اجتماعية. أنت تجي مهمتك أن توجد معمل يقطر شنو؟ المشروبات الكحولية، أنت راح تهدم مجتمع، حصلت لك كم دينار، لكن جيت إلى مجتمع هدمته، إلى جيت إلى أسرة عدها واحد يكد هذا الولد، بدل ما تخلق له المناخ النظيف حتى يجيب الخبز لأهله تخلق له المناخ الملوث، يروح يشرف أماله بالخمرة أو يرجع ترنحه الخمرة، اهدمت للمجتمع هادم، لذلك يحرم عليك هذا العمل. تتنبأ، العامل الخلقي دائما
تلقاه مرتبط وين؟ بالعامل الاقتصادي. بينما الاقتصاديات المعاصرة ما لها علاقة بالعامل الخلقي. تقول لك انت حيوان منتج، جيب فلوس منين مهما يكلف الامر. لكن الاسلام لا، يقول انت لازم تتقيد بالعامل الخلقي، لان الله عز وجل يريد من عندنا نبني المجتمع ما نهدمه. في وحدة يقول لا ظلم اليوم، لا ينوخذ من اجرك ولا تاخذ انت من حقوق غيرك، خلي الحقوق صحيحة، هذا صحيح وهذا صحيح. هاي وحدة. ثانيا لا ظلم اليوم، يعني حتى في الجنائيات ما ينبغي ان يعتدي الانسان باكثر مما اعتدي عليه. شو التفت للتعبير؟ القرآن يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نبه. اما اكثر من المثل، اكثر من المثل ما يصير. اذا صار اكثر من صار ظلم. انا اتخطر هذا قتلوا ولده، محرق جد المناذرة اللي كانوا ملوك الحيرة، هؤلاء ابن هذا ابن محرق قتلوه بنو تميم. لما قتلوه بعد فترة على العادة جابوا رؤساء قبائل وجابوا محترمين وقالوا له هذا على كل حال ولد اعتدى، ها مو بإرادتنا وقتل، مع ذلك احنا جايك متحملين المسؤولية وجايك اللي تفرضه، ما عندنا مانع نسوي شنو اللي تريده، احنا على استعداد لتلبية ما تأمر به. قالوا اريد وحدة من ثلاثة. قالوا ما هي؟ قالوا الشيء الاول ان تنزلوا لي نجوم السماء. نجوم السماء شو ننزل لك احنا؟ هذا شيء لا سبيل اليه. قالوا زين اذا ما قدرت ان تنزلوا لي نجوم السماء ان تعيدوا لي ولدي حيا، احيوا لي الولد، عيدوا لي الحياة. قالوا له وهذا لا سبيل اليه، ما عندنا مجال نعيد لك ابنك الى الحياة. قالهم او ابيدكم عن اخركم، ابيدكم عن اخركم، لانه واحد من عندكم كافي عن ابني ما يصير، هذا ابني عادلكم كلكم. طبعا هذا اللون من جموح العاطفة، هذا اللون من جموح العاطفة، يريد يكفكف الدين، يريد يخلي المجتمع منتظم. واحد غلط يرتكب القاتل يأخذ جزاء غلطته، لا يجزى بأكثر، أن الباقين ما مسؤولين، ولا يكون الجزاء أكثر من الفعل أضعاف مضاعفة. قلوا هذا ما يصير. طلعوا من عنده قطعا، قال شافوا هذا متعشف، طلعوا من عنده، من طلعوا أغار عليهم. شو أغار عليهم؟ قتل هذول هربوا، أحسوا أن الجيش إجا لهم، طلعوا. بقي مجموعة من العجزة اللي ما يقدرون يتحركون، واللي قصروا عليهم قبل ما يهربون قتلوا 98. هو حلف أن يقتل 100 بابنه، ايش بقى عنده من 98؟ هذا ما يقدر يحنث بيمينه، رجل متقي يعني شلون يعوف يمينه، فيكون يكمل 100. فاجى يركض وين لقى له امراه عجوز واحده شالها ذبها بالنار، وشلون ذولا قتلهم بالاحراق. الله اكبر، شعبنا تاريخ جايف والله العظيم، جايف والله العظيم. ايش مالك الى اليوم؟ بحقك الى اليوم. يمتى ما يعني ما ادري، الانسانيه تكاد تكون، عشان ما اريد اقول بس احنا لا والله، يعني شوي ارجع لاوروبا تلقى بها نفس الشيء ايضا، روح الى الشرق ايضا تلقى بنفس الدنيا. الانسان ها قتل الانسان وما اكفره، ها كافر بعيد عن الاستقامه الا ما ندر، ها والا ارجوك هذا هاي امراه اجوا شالوها ذبوها بالنار، هذول 99 احرقوا. أكو واحد هذا من البراجم مدور على عمل، ما عنده، جوعان طالع يدور الأهل طعام، شتم رائحة الشواء. شو تصور؟ تصور أن أكو جماعة عندهم وليمة، عندهم ولي، وهاي الوليمة أكو بها طعام،
يجيشون لحن، قال حصل شوية طعم لأهلي. فأقبل، لما أقبل من بعد صاح محرك أكملوا به المئة، شالوه ذبوه. فقالت العرب في أمثالها: إن الشقي وافد البراجم، إشارة إلى هذا المعنى. فقتله. تأمل هذا اللون من الطغيان والاعتداء. القرآن الكريم يقول لا ظلم اليوم، إذا كان عدكم أنتم بالدنيا هكذا عند الله لا ظلم، ماكو، كل شيء الشيء يوضع بموضعه. بعد اكو شيء ثالث هنا، لما يقول لا ظلم اليوم، يقولون انتم احيانا قد تنسبون الظلم الى الله، اذا الله عز وجل ما، اذا الله تبارك وتعالى ما يعني ما لبى مطالبكم كما تريدون. يقولهم لا، ترى مو كل واحد من عندكم، انتم لازم التشريع يكون ملائم لما في نفسه، لان احنا عندنا كل واحد اذا صار عليه، اذا ظلم واحد يا رب يحرقه ونعن ما تسوي بيهم وتام ما ادري تسوي بيهم. يا اخي انت ما تعرف المصلحه شنو، انت ولا تدري انه اولا اخذ الجزاء، هذا اعتدى عليك، الله عز وجل يعرف هو شلون يعاقبه ووضع قانون لمعاقبته. اما انت كما في نفسك تريد، اذا شيء خالف نفسك صار مو من العدل، لا، الايه تشعرنا لا ظلم، انتم يعني كونوا مذعنين لما رسمه الله عز وجل، لان ما رسمه الله لا ظلم فيه، هو عين العدل. زين، ثم انتقلت الايه الكريمه، قالت: ان الله سريع الحساب. زين، شنو ان الله سريع الحساب؟ اولا سرعه الحساب اولها ان الذي يستطيع ان يرزقهم بشاعة واحدة يستطيع ان يعاقبهم بشاعة واحدة. انت ملاحظ ان الله عز وجل يطعم الناس كلها، هاي الدنيا كلها، الكرة الارضية بما فيها، يطعمها بعشية وضحاها، اللي يقدر بها السرعة يطعمهم، بها السرعة يعاقبهم ايضا، لان احنا عندنا روايات تقول لا ينتصف نهار القيامة إلا ويقيل أهل الجنة بجنتهم وأهل النار بنارهم، بس ينتصرها قبل انتصاف النهار ينتهى من حساب الخلائق أبدا، كل واحد هذا يأخذ طريقه إلى جنته وهذا يأخذ طريقه إلى النار. هسه شلون يقيل؟ يقيل يعني يقيم، هذا بالنار شلون يقيم ونار جهنم؟ لأن هذا عالم ما وراء طبيعة، وعالم ما وراء الطبيعة ما نقدر احنا نصل الى تعليله. لأن انا مش ضربت لك مثل، قلت لك يعني الان العلم الهندسة الوراثية لما يجي الى دراسة بعض الجينات، جزء من هالجينات اللي يدرسها جزء جدا ضئيل، يألف واحد على مئة من المليمتر، يقولون العلماء بي 60 مليون شفرة وراثية، 60 مليون، نعم، شفرة وراثية في جزء يشكل بحجم واحد على مئة من المليمتر. أرجوك أنت، هذا هل يتسع له إدراكنا؟ تتسع له قدراتنا؟ مقاييسنا؟ فمقاييس الله عز وجل مقاييس غاية بالدقة. شنو ذاك العالم؟ ما نعرفه، يعني واقع علينا نؤمن أو ندعن بأن الله عز وجل وعد الظالم بعقاب بالنار ووعد المطيع بثواب بالجنة على الإجمال، أما التفاصيل شنو؟ لا، إذا ترجع للتفاصيل توقع بهبنا لا أول لها ولا آخر أبدا، مصيبة. فعلينا على الإجمال إلا ما يرد عن المعصومين، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، هاي وحدة. اثنين، أن عدم السرعة بالحساب شو تؤدي؟ عدم السرعة بالحساب تؤدي إلى الإحباط. شلون يعني تؤدي إلى الإحباط؟ إلى انثلام العدل. واحد صار اعتداء عليه، انقتل واحد من أعزائه، القاتل حي يرزق، طيب أمسك القانون، لما أمسكت أنت دي اجمع الأدلة بسرعة، ها،
وبرد قلب هذا المسكين اللي فقد ابن بلادا، فقد واحد من أعزائه. لا، أيضا كتابنا وكتابكم، والمسألة الفلانية والمسألة الكذا، واللجنة الفلانية وتاكل لها فد 10 سنوات، وهذا يطحن بروحه، هذا المعتدى عليه، وذاك صار تحت التراب، وهذا يأمل أن يطلع. القرآن يقول لا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا رأسا إذا صار سرعة بالعقاب خلاص انتهى كل شيء. أطفأنا نار الجريمة، ومو بس أطفأنا نار الجريمة، أطفأنا نار اللوعة في نفس الفاقد، أطفأناها وقضينا على آثار الجريمة وحققنا العدل. الله عز وجل سريع الحساب، ما يطي يعني مدة من المدد اللي تنتهي بالإنسان إلى الإحباط يوم القيامة. نعم، بالدنيا سيمر علينا، قد يحصل هذا لمصلحة. فلما تقول الآية سريع الحساب يعني قصد هذا. ثالث، شنو اللي أقول لك أنه بالدنيا قد يكون هذا؟ أن الله عز وجل لو أخر عقاب المسيء في الدنيا فإنما يؤخره لوجود مهم وأهم. ها؟ شلون يعني لوجود مهم وأهم؟ يعني أنت تعرف أكو بعض قتلة الأنبياء، الله عز وجل أعطاهم وقت مدة فترة يلا عاقبهم، وبعض قتلة الأئمة أعطاهم فترة يلا عاقبهم. أكو جماعة ممن اشترك بقتل الحسين وقتل أهل بيت رسول الله، ومرت سنين يلا لحهم العقاب، لأن الله عز وجل إذا أمهل فلن يهمل أبدا. لكن المسألة تترتب عليها مصلحة، وإلا النتيجة لا بد من الوصول إليها. النتيجة أن الله عادل ولا يهمل الظالم مهما طال الأمر. انطلاقا من هذا المعنى، المؤرخين يقولون كتب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كتب من سجنه إلى هارون الرشيد. نبهلش كتب له، شوف الكتاب هذا اللي كتبه. هارون الرشيد وضع الإمام في سجون قشمين، السجون اللي كانت بالعهد العباسي وحتى في العهد الأموي، أكو بيها نوعين، سجون عامة سجون خاصة. السجون العامة اللي بيها عامة الناس، والسجون الخاصة لا، بعضهم يحطوه بدار واحدة، بدار خاصة. هاللونين من السجون تعرضين للإمام موسى بن جعفر، مرت عليه 14 سنة بالسجون، من سجن إلى سجن. من السجون الخاصة اللي تعرض لها سجن السندي ابن شاهك، هذا آخر السجون. هذا ما كان الإمام سلام الله عليه يعرف به الوقت أبدا، الليل والنهار ما يعرف. يوقف السجان على باب الدار وقت الصلاة يصيح مولاي حضر وقت صلاة الصبح صلي، حضر وقت صلاة الظهر صلي. الإمام ما يعرف، ما يميز طامورا ظلمة لا يعرف فيها الليل من النهار. والإمام مع ذلك كان مفترش ومتوجه إلى القبلة ويصيح إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعل، لك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. في هذا السجن كتب له للرشيد إنه لن ينقضي عنك يوم من الرخاء إلا وينقضي عني مثله يوم من البلاء، ثم نلتقي عند حكم عدل. قال له نعيمك ترى ما راح يدوم، إذا مر عليك اليوم وأنت بنعيم ومر علي اليوم وأنا بألم، ترى لا نعيمك راح يدوم ولا ألمي راح يدوم، اثنين راح يمر علينا هالمعنى ونلتقي بعد ذلك. تخلص هاي، نلتقي عند حكم عادل، الله لا يهملك. أنت غدا تقف بين يديه. أرسل لها الرسالة، وبقي الإمام يقاشي الآلام في قعر السجون.
هل الذي يسأل سليمان غلامه يقول له ويلك ما لي أرى بغداد يعلو فيها هذا الضجيج؟ شنو هذا الضجيج؟ ما الخبر؟ قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى بن جعفر تلقى جنازته على الجسر؟ التفت إلى غلمانه وإلى الشرطة قال ويحكم بادروا إليهم خذوا الجنازة من أيديهم. هذا سليمان وقف وأبى أن يرى جثمان الإمام يحمل بتلك الذلة. أقول ليت واحدا من هؤلاء وقف يوم العاشر على جسد أبي عبد الله عندما خرجت عقيلة الطالبين وهي تقول يا رسول الله هذا حسينك بالعراء محجوز الرأس من القمامة مسلوب العمامة والرداء بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. يا أخوي شاعتذر عندك ما لي لسان فزعنا لك من الخيام نشوان تدير طرفها إلى أهله تعالوا لابنكم غسلوه والجبن وياكم تجيبوه

0: حاضري ربي، نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ومن اجتمعنا لأجله، تغمده اللهم برحمتك، ولأمات المسلمين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن نمر.

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن مشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون له، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشايخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها الممرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر

ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا. وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة كريمة.

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار متر واحد، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم تبرم عقدا مع وزارة الاتصالات لاعتماد التوقيع الرقمي في تعاملاتها. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والاستفادة من خبراتها وبرامجها. رئيس الوزراء: العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد. رئيس خلية الإعلام الأمنية: ملف حصر السلاح لا يستهدف فصيلا أو جهة أو مكونا بعينه. كركوك تسجل 5 إصابات بطعنات سكين إثر مشاجرات متفرقة. صعود خامي البصرة الثقيل والمتوسط بالتزامن مع ارتفاع النفط عالميا. الإمارات تعلن قطع العلاقات التجارية مع إيران. وريال سوسيداد يحاول استعارة فورت وبرشلونة يتمسك بالبيع. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة.
4: حلقة جديدة من تفاصيل بودكاست مختلفة باختلاف ضيفها اليوم، ضيفي ماجد ياسين. مساء الخير أبو ياسين.
5: مساء الورود إليك ولكل اللي كان الراقي المحترم،
4: حفظك يسلمك، مشتاقين لك.
5: مخرج فدوان عمرك، اشتاقلك العافية.
4: احنا اليوم جايين حتى نخوض بتفاصيل ماجد ياسين، مستعد؟
5: اي طبعا، مية تلبيك وكل اللي راح يشاهدونه وتلقي والناس زملائك. نتمنى نطلع التحصيل حاصل يرضي الأذواق إن شاء الله يا رب.
4: شكيد راح تكون صريح وياي؟
5: والله يخليه ولا سؤال، يعني أنا دائما أكون صريح، يعني المعروف عن أبو ياسين بكل لقاءاتي صريح، يعني ما يعني نجرد من هاي الأمور، لا نكون الحلوة بينا إنه الصراحة. لذلك نتمنى نطلع بشيء قلها نقدر نجاوب على الأسئلة اللي
4: شنو كان مردود هاي الصراحة عليك؟ تعبتك؟
5: لا أكيد هو عنده تفاصيل يعني، وبعدين عندنا هاي أمور هم نتمنى نطرحها يعني نطرق لها،
4: يعني حاب أكو أشياء حاب تحكي بيها.
5: طبعا طبعا بيصير فرصة إنه بيصير عندك لقاء تستحدث أكو أشياء عندك وعندك أنت يعني بعض، يعني المهم خليها للأسئلة.
4: هي خزانة مليئة بالأعمال والمواقف، اليوم إن شاء الله راح نفتحها أمام السادة المشاهدين. بس خليني أرجع وياك لأول نقطة عالقة بالذاكرة لطفولة ماجد ياسين.
5: أروع ما كانت هي طفولة أستاذ مهند. ليش؟ لأن على بساطتها ما مكلفة. أنت اليوم تريد تعيد أجواءك، نشوف أنه أنت ما عندك مسؤولية.
4: طبعا يعني
5: ما عندك مسؤولية.
4: كم أخ كنتوا؟
5: إحنا الحمد لله دق الخشب.
4: دق الخشب الله يحفظك.
5: منو؟ أنت قلت لي بدون شو تسوي؟ فبعدين نرجع التفاصيل، احنا خلينا نحكي التفاصيل مال
4: براحتك.
5: اي والله خلينا نحكي التفاصيل، لانه انت ذكرتني باجواء الطفوله. اجواء الطفوله تدري السيد الوالد يعني واحد مستقل عن عمامه، واحنا عائله يعني منفرد على صفحه، وعندنا بيت ايجار، وكانوا اخواني الله يحفظهم يشتغلون مع السيد الوالد، مره يسوي عالوجه هاي الداطلي، يسوي سبحان الله باقي الاشياء هاي اللي اسمها. نروح احنا كل من حصته وراح يبيع
4: زين،
5: كل من راح يجيب الشغلات يودي للوالده الوالدتي. كنا احنا نستحي من السيد الوالد، فعاده هي الام. الام
4: بالضبط،
5: الام يعني دائما انت معاناتك وحبك،
4: يعني ما تقدر تطي شغلك لابوك، يعني صعب تطي الوالد.
5: والدي يعني شويه تدري هاي الغرغره مال العيون اللي ما تنسي يعني. فصارت هاي الامور، وبعدين واحد من اخواني اللي هو الكبير الله يحفظه
4: الله يحفظه
5: تخرج
4: زين
5: جاب معدل 98
4: ما شاء الله.
5: اي كان يعني تعبان هو مع العلم هو يعني يشتغل في هاي الاشياء اللي يريد بس يجيب يعني كذي لقمه العيش للسيد الوالد يعني يجيب الخبيزه يعني لقمه العيش ما لقمه
4: العيش مثل ما هي
5: اي يجيب الخبيزه ويجيب هذا وكل من شغله. فكان يشتغل طواس
4: بالعماله
5: طواص. ويشتغل ويروح ويتعب ويسوي على مود يجيب كم فلس ونريد تقول له يقول لك افتخر بس ما قصر يعني بالنسبة للدكتور ما قصر الحمد لله يعني شلون جازر بانه من يقول
4: إيه؟
5: مواقفة مشرفة مع السيد الوالد والوالدة ويانا
4: جاز هذا الرب
5: أبد أبد أبد أكون له كل الحب والاحترام أخونا وحبيبنا وتاج راسنا أبو حسام المحترم وأولاده تحياتنا له ويعني رب أولاده ونعمة التربية كلهم أطباء وطبيبات ما شاء الله هو هم دكتور.
4: وين طلع قبوله هو؟
5: كلية طب الأسنان.
4: زين
5: الحمد لله والشكر
4: بيا محافظة
5: بغداد
4: زين وانتو بالعمارة
5: احنا بالعمارة سوى السيد الوالد بخوتنا جابنا ما عندنا ذاك الأجهاز سيارة هاي بالسبعينات بداية السبعينات سيارة مالخي شباس
4: زين
5: ما عندنا لا عندنا أثاث لا عندنا هذا نجيب بس اللي يسمونها التواميل احنا نسميها تواميل اي الملابس التعبانة القديمة هذا نجيبها ونلمها وخليها ونطلع يلا مشنا نروح ما عندنا شيء نخسره ما عندك ذاك هذا الأثاث اللي تريد تجيبها وياك
4: ولا هذا العمل الفاتحة انت بالعمار ولا
5: شفت فأجينا من اجينا كل من اجي استلم له شغله
4: زين
5: كان السيد الوالد يجيب لنا من هذا الحامض اشتغل بالحامض وزنات
4: زين
5: ويوزع لاخوتي كل من هذا 20 كيلو هذا 20 كيلو هذا 20 كيلو هذا 20 كيلو وين حتى نبيع ما يخلينا نشتغل ويا يعني عمال قد الناس حتى لا ينسى حتى تدري مرات يكون مفردات مو حلوه يعني انت قاعد يم العامل انا تعامل وتشتغل يم الاصلي تعال يا معود ما قلت لك ايش من هيك شو عندك لا تمشي نمشي حتى ما ردنا ذاك الوقت انه نتعلم كلمات يعني مو حلوه
4: مرات يعني تعب انت ابو مال
5: والمال هو مسيطر الاصلي والخلفه وال
4: انت ابو مال يعني
5: الحمد لله حلال. لكن من تجي تشتغل انت فرحان يعني تجيب الايراد وتعطي للوالده انا
4: هنا اخوك الكبير بعد التزم بالجامعة
5: دراسة بالجامعة بالجامعة وبعد فراقة هم يشتغل يعني تدري على مود يوفر الأمور للسيد الوالد لأن عائلة كبيرة بينا بال 15 نفر ما شاء الله تفتم عليه في 15 نفر شلون راح نعيش زين والوضع المادي تعبان احنا جايين من السفر وجينا هناك على مود نستقر وجينا وفرنا الأمور لأخونا حتى رد عليه الوحشة تدري لأنه ما يقدر يقعد وحده وإحنا جينا بالاسمه بأخواتنا قلت بالمثل فصارت الأجواء حلوة ولو الحمد لله كل إخواننا يعني
4: مشت أمورهم ببغداد واستقروا ببغداد ما بيهم واحد رجع للعمارة
5: لا لا لا بعد ما رجعنا بس نرجع بالعلاقات الاجتماعية
4: أكيد طبعا
5: أمامنا وتاج راسنا وناسنا نرجع لهم أكيد
4: سبقتني بالحوار لأنه أنا كان عندي سؤال يقول كل إنسان يحتاج إلى موقف يتحول به من مراهق إلى رجل فهو هذا السؤال الأساسي بالبرنامج اللي ومتى أصبحت رجلا وشو كنت جبت
5: من اشتغلت أول يوم اشتغلت وجبت الفلوس اللي حصلتها وجيت بستيدهم وقلت لها شم حسيت بنفسي صاحب مسؤولية أبوي خلالي بهذا الموقف حتى يشوفني قتل أمه قتل فالحمد لله والشكر رحت وجيت وبسيت إيدهم وقلت لهم هاش قاعد عافية بس انا مو من اخوتي، اخوتي يلمون فلوس يطون لامي انا لو اجيب شو اسمه فواكه، لو 24 ساعه على بطني وعلى اجيبه وهذه امهات وطشرت الغلال، كان جدي الله يرحمه الف رحمه، اقول لك شو لك فيها؟ جدي حتى للمفارقه
4: اي نعم
5: شخصيه ماضي يا ماضي هي مستوحاه
4: من جدك؟
5: من جدي الله يرحمه. ماضي يا ماضي انا خذيتها من جدي هاي حتى الك الحمد وجدي ألف رحمة على روحه ولك قال وانت ألعب ابنك 24 ساعة على بطنك ولك جلم لك الشفلة سوي لك سرماية سوي لك فليشات إلا ما تجيب بس تدري احنا فرحانين
4: يعني
5: واحد يجيب مواعين تدري هذا اللي يشتري مواعين هذا اللي يشتري فرفوري هذا اللي يشتري قبل كانت الأمور تدري الحياة بسيطة
4: بالضبط
5: وانت عندك على قدر الأمور اللي تحصلها تجيبها وتسويها فالحمد لله على ما كوننا نفسنا يعني شوي شوي نكون أساس البيت الأشياء اللي يريدونها مفردات الأمور العائلية اللي موجودة البيت فالحمد لله هو تدري اشتغلنا بعدين السيد الوالد عنده شغلات اشتغل على مود يوم طماطم برتقال فواكه، اشتغلنا بالحامض، اشتغلنا بكل الشغلات المشرفة واللي نخليها على راسنا ونعتز بها، يعني من زمن السيد الوالد الله يرحمه وزمن الوالدة رحمة الله على روحه. يعني بقينا هاي الخوة الحلوة، بقينا هاي الحياة البسيطة اللي ما يعني ما بها تكلفة، ما كلف الله نفسه إلا وسع على الأمور، يعني أنت مرتاح.
4: هاي المحنة والفطرة اللي يحكي بها أبو ياسين جزء سيء الله عرفنا سببها بأنه أنت من عائلة متماسكة جدا.
5: أنا بشوية دمعت من ذكرت أخوي طاهر حنين معنى الكلمة، إنسان تدري أخوته كلهم يعني سووا الأشياء اللي ما حد مسويها، يعني ودي يقنع السيد الوالد ويرضي السيد الوالد ويرضي الوالد.
4: كان المفروض تصير مطرب
5: بالبداية يا شديدك، وغنيت هواي وطلعت وسويت غنيت. أي غنيت، بس السيد الوالد ما قبل، السيد الوالد من النوع العشائري، فقال أبوي تشدك بهاي الأمور، أنت عندك شو كشاكيل، عندك الضحك تسوى هاي الأمور. تدري لما يجينا أقربانا أصدقائنا أنا ظل قلت عليهم أسوي المشهد، إجوانا قرايبنا سويت المشهد، لبس الملابس هذا وعد شرباية، كانت شرباية من هاي من الحقائد القوية.
4: أي
5: تدري احنا صار شويه الامور زينه، قمنا نشتري شربايه وكنا نشتري
4: الهذا، بس بدات تمشي الامور تتحسن يعني،
5: واسويها والناموسيه واخلي البطانيه وعلى اساس مسرح ويقعدون اخواني ولد عمي واسوي على اساس مسرحيه، بس شنو غنى كنت اغني واسوي اقلد على اللي يجيني ما ادري شنو بالبيت. فمشت الامور، من اشتغلت قمت اغني.
4: انت وقف لي اول مره وقفت بيها قدام الكاميرا، شو كانت؟
5: بالكاميرا وين هاي هسه بالثمانينات، وين
4: هسه بالثمانينات؟
5: هسه بالاسم بالله قصدي نهايه الثمانينات انا اشتغلت بالوسط الفني.
4: اما يعني ايش قد بقيت تحاول تدخل للوسط الفني؟
5: ما ما ما ما يعني كنت عسكري وخدمت بالجيش، تدري معاناه وانا ما عندي شهاده انا وظليت انا يعني حتى اكمل دراسه، كلهم كملوا دراسات، انا التيت باي اسمه هاي الاغاني ما الاغاني بنتغني وطلعنا حفله وطلعنا انا، وتدري هذا في اليوم من الايام شافوني صوتي حلو وقمت اطلع يعني بين القاعات مال الحفلات اللي يصير بها اعراس
4: الاعراس
5: قمنا نغني. من سمع السيد الوالد انا شفت
4: قال لك
5: ما قال لي لا انا ما اقبل، ما اسوي هيك ما اقبل، بس تمثل مثل. فصارت الامور الحمد لله مثلت، رحت للهي جابري الف رحمه على روحه
4: زين،
5: وداني الاستاذ قاسم الله يعطيه الصحه والعافيه.
4: رحت ليش قلت له لا احكي لي تفاصيل، احنا تفاصيل
5: ما انا احكي بعده لقاءات انا بس خلاص تاخذ من وقت هاي البرنامج مالك الراقي
4: فدي لبرك.
5: وقال لي انا عندي قاسم معل صديقي قد ما سرح له
4: زين،
5: فرحت له بسوت قلت له روح على طريقتي الخاصه، ما اروح لك الا يحيى جابري الف رحمه على روحه دزني
4: زين،
5: اسوي مشهد تمثيلي، لزمت الطاولة سخمت روحي شققت الجداشة سويت هاي الملابس هذا، جيت لقيت الأستاذ قاسم واقف بالباب وأنا مسولف للأستاذ المشاهدين في عدة لقاءات، قال لي تفضل، قلت لك شلون قلت له دزوني عليك وأنا حارس وأريد أحرسك ما شاء الله بارك الله بك أستاذي، وقلت له أنت روح يا قاسم معال، قال أش تيدك إيه وأنت وين بيتكم؟ حتى قلت له والله أريد النزول يومي يعني إيه
4: زين.
5: قال وين بيتكم؟ قلت له بالعمارة. قال شلون النزول يومي؟ النزول يومي خير. قال إن أنا بغداد شلون؟ فشافاني إلى أن قال لي أنت ممثل راقي، أنت ممثل يعني راح تصير عندي الاستراحة مال الفصل الثاني
4: زين،
5: وبالمسرح كانت أمل طه الله يرحمها وهاشم سلمان أستاذي وحبيبي تحياتي إليه ومن خيرة الفنانين الأساتذة الفطاحة.
4: طيب ياسر الحجي
5: بال 91
4: زين،
5: فاجيت يمه بس قبل انا مت بالتلفزيون عندي بعدين اقول لك
4: نرجع له.
5: فاجيت يمه شافاني قال لي تمثل حلو، راح يصير عندي استراحه بين الفصلين تأدي هذا المشهد، راح يجوني يشربون شاي يمي، انا المدير مال المسرح هو المخرج والمؤلف وانا المنتج هو نفس استاذ قاسم الله يصحه العافيه. فمن الجو كان سام السبتي العملاقه، يعني شوف بحنش لحق على سام السبتي على خليل الرفاعي كثير من الفنانين العمالقة. الشرف اللي انه انا مثل فيهم. العموم اجت وجيت انا قدمت المشهد ضحكوا، قالت عيني هاي شنو التحارس، شنو تريد واحد يحرسه؟ قلت له اريد بالليل بالليل اريد واحد يحرسني. قال والمشهد المهم، وقلت له اريد نزول يوم واللي انا بالعماره حتى اروح لها لوجهي. قال عمي ما فيك حارس يا شخص. قلنا مقدم لكم الفنان ماجد ياسين وجه جديد، وإن شاء الله راح يستمر ويانا، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى نكون متعاونين وياه، يعني أحس بيه راح يقدم لنا في شيء حلو من خلال الشخصيات اللي راح تناط إلى، والحمد لله مشت الأمور، بلشت بالدار السلام بالعظمية.
4: أول نجاح حقيقي حسيته بالشارع ملموس،
5: ما هنا بحفلة سيد محترم كانت قبل بين مريد ولندن،
4: زين،
5: اللي هي أول تجربة عندنا بال 91، ما شاء الله نشأت ال 94،
4: استمرت المسرحية من ال 91 ل
5: 94، من ال 94 لل 97 مسرحية حفلة سيد محترم،
4: زين،
5: وتوالت الأعمال الحمد لله. مش بعد أخوك أبو ياسين قلت بالمثل شكل جفن، والناس يعني خير من الله يعني حبتنا وشكلنا حضور عند الناس، فمن ذاك الوقت بدأت الأمور تجري.
4: من بعدها بديت تتربع على صدارة
5: الحمد لله
4: المشهد الكوميدي
5: الحمد لله
4: بالعراق،
5: الحمد لله نحمد الله بشكره، لأن محبة الناس أستاذ مهند، محبة الناس وأنا كشكل جديد، وأروع ما صادقوني، أروع ما صادقوني أستاذ عبد الخالق المختار، هذا الشخصية الراقية، حكيم جاسم الله يعطيه الصحة والعافية، عبد الخالق الرحمة والروحة، عبد الخالق قيطان فاصلة، كان يجوني وين؟ للمسرحية، للمسرح بيطعم التميمي، تحياتي لهم، تحياتي لهم شلم على رأسنا، فكانوا يجوني يعني تأدك مثل هي الشخصيات، وأنا عبد الخالق المختار يدري أنه أنا ما مكمل دراسة، فيجيب لي كتب أطلع عليها، فلما يصير عندي في الخبرة عندي ثقافة عامة، ثقافة خلفية، أنه أنت أبو حنج أريدك تطلع على الأمور اللي أنت معرض إلى لقاءات زيارات، فكان كل شيء أنا مهتم به عبد الخالق و ألف رحمة على روحه وحكيم جاسم، كانوا مهتمين يعني عبد الخالق قدان سافر به.
4: متى كان المسرح بأفضل حالاته بياسنا؟
5: التسعينات لحد الألفين، لحد الألفين وأربعة، 2010 المسرح كان كله توب. من نجي على نقطة المسرح أستاذ مهند حتى يعرفون السادة المشاهدين اعتزازي وحبي كل اللي شاهدنا، اليوم الدعم الحكومي ما موجود، وقالوا المسرح مو بالمستوى، والمسرح كذا والمسرح كذا والمسرح كذا، من صار الدعم للدراما العراقية من قبل دولة رئيس الوزراء نجحت الأعمال وعرضت على شاشة العراقيين، إذا يصير دعم للمسرح ينجح المسرح، لو ما ينجح ينجح، لأن يعني أكو دعم، لكن أنت ما عندك دعم وأنت تسترجي أنه تعال جيب لك منتج وخليه يشتغل، منتج يخسر، جيب الفنانين وجيب الإعلان وجيب الديكور وجيب المسرح، فصعب.
4: تجربة أشرف عبد الباقي برأيك ليش ما تكررت عندنا بالعراق؟
5: يا يمنن
4: تجربة أشرف عبد الباقي بمصر بمسرح مصر
5: تنجح، مو ما نجحت، بس ما تتوفر إلها الأمور المادية ثقيلة، يعني أنا من أريد أجي أجمع ربعي كمل سويت لمسرحيتين خسرت.
4: احكي لي على تجربتك كمنتج بالمسرح.
5: خسارة، لأنه أنت من تروح للإعلان بالتلفزيون يريد الإعلان على سبيل المثال فد 20-30 مليون للإعلان، فد 4 فضائيات 150 مليون، زين وين تقدر تطلع يومي 5 ملايين؟ بالإضافة أنت عندك المانشيتات فلوس، الفنانين فلوس، الديكور فلوس، النسبة المعروفة بيننا وبين الجهة المعنية إذا كانت حكومية أو أهلية هيأخذون نسبة، يعني أنت تأخذ المسرح مو مالتك، أنا متبع راحتك تبيع وبراحتك تصفو وبراحتك تشتغل، فصعبة.
4: شوف أريد أسألك سؤال عن أبو حنج من وجهة نظرك،
5: طبعا
4: هذا اللقب هو لشخصية أم هو اسم مرادف لماجد ياسين؟
5: لا لشخصية، في مسرحية بينه مريدي ولندن
4: بديت يعني هذا الاسم البقى مرافقك طول هاي السنين كلها
5: بحفلة سيد محترم ونجحت، فصار الاسم ملازم إلي بالأعمال بالأمور، مو بالأنا ماجد ياسين، أما كشخصية
4: بالضبط وكشارع
5: شارع شكلت
4: ما بدأ يزعجك هذا
5: أبد
4: الموضوع؟
5: أبد أبد، الفضل لله سبحانه وتعالى، ما سألي هو دي
4: لا مو هذا قصدي، بس أنا من جانب بأنه مو لازم النجاح اللي بعده يمسح النجاح اللي قبله، يعني مثلا مفروض تطلع عندنا كاركترات غير
5: ماضي ماضي ليش هو مو شخصيا حبت من قبل الناس، جريش ومريش مو شخصيا حبت عند الناس، سامي اللي طلع ببيتوتي مو شخصيا حبت عند الناس،
4: ستكون هواي حجي بقلبك نريد نوصل له ونريد نتطرق له،
5: والله أنا مقهور من بعض الشغلات اللي حقيقة أتمنى أن أتطرق لهم نحكيها، وحتى اللي يزعل خليه يزعل، لأن أنا مقهور،
4: خلي نبدي واحدة واحدة.
5: أي والله أتمنى.
4: أولا يقال أنه ماجد ياسين بدأ يسوي إعلانات دون المستوى،
5: زين سأل سؤال حلو جاوبك لو بعد
4: جاوب
5: دون المستوى بمن أنا دون المستوى أعطيني في الثلاثة أنه أنا سويته حتى أقول أنت معناته مشاهد ومتابع
4: نعم
5: أما كم يعني تسمع الحكي
4: يعني إعلانات لمشاريع بسيطة
5: المشاريع البسيطة اللي نسويها على سبيل المثال يعني أنا سبق وقلت بأحد اللقاءات قالوا لي قال أبو ياسين أنت يا أخي ما يصير أبو الفلافل اللي صور الإعلان يا أخي أبو الفلافل يعني مو بشر يعني أنا عندي ولا صديق أبو ياسين عندي أخوي أنا أبي فلافل هيك شيء ويتمنى أنت تيجي تسوي الإعلان أقسم بالله العظيم بدون مقابل وداعة أولادي بدون مقابل وروح والدتي بدون مقابل صح. بدون مقابل يعني الملاذ ما شو اللي بيه غير إلا خطية هاي واحدة واحد عنده عصائر ما عصائر سويت الإعلان أنا رحيم أنا أستاذ رحيم
4: نعم.
5: بدون مقابل من أقول لك بدون مقابل أنه كموقف إنساني لأني ما لا ترى لأن الشغلات اللي شويدات ماكو إلي أما يقولوا لي أنت مع الأسف يا أخي ما يصير تطلع بهذا المستوى يا أخي أنت بحنش لازم اختيارات تكون يعني
4: دقيقة
5: شو الدقيقة اللي تحكي لي اياها الاختيارات دقيقة وتعال سوي هيجي زين هو هذا مو بشر زين ما عنده إمكانية يريد يجيب يسوي إعلان يقدر يجيب عياد راضي ما يقدر يقدر يجيب ماجد ياسين ما يقدر يقدر يجيب حسام دعدوش ما يقدر لكن اكو مرات انت تقدر تسوي في موقف مشرف حلو إليه يبقى هذا يعني
4: إنساني
5: إنساني إنساني شنو المشكلة يعني وين المشكلة وين شنو الضير اللي أنت تسوي هذا أما باقي الإعلانات يعني ما نشحن الإعلانات زين لو ما نشحن الإعلانات شلون يدزون عليك وأنت موجود ولحد الآن وزان موجود بالساحة وقاسم بالإعلانات موجود لو ما موجود
4: موجود
5: موجود زين شنو المشكلة يعني أنا أكو خفاق على عين وراسي أسأل شنو قابل أنا كله ناجح لازم عندي أخطاء
4: لازم
5: عندنا يصير عندنا أخطاء وبالأخطاء نصلح أنفسنا يعني شنو المشكلة هسه تمن تقول لي أقلك يا عشتيدك يعني أنا باكر من يجيني واحد مرة حجية عند دجاج تبيع قالت لي يمه تعال شوي الإعلان هنا لك تلف خدمت سويت الإعلان واحدة بتبيع سمك الله يحفظها ويخليها وقالت تعال سوي الإعلان أقلها لا والله شرف أخليها على رأسي وأقسم بالله العظيم بدون مقابل وداعة أولاك
4: والله المؤيد لك بهذا الجانب الأمانة
5: حتى تكون
4: صادق حتى النجم لا يفقد حسه الإنساني
5: يعني جيت قعدت يمه بالخضر عنده أسواق وعنده أسواق درجة أولى وراد يسوي إعلان وسويت له وبدون مقابل وما أخذ من عنده فلس أحمر ولا مسواق وأنطي فلوسي اللي أسوق بيه شنو المشكلة أستاذ مهنك وين المشكلة
4: زين بعالم مليء بالسوشيال ميديا ونجم مثل حضرتك يقول أنا ما أحب الميديا ولا أحب ال
5: هذا أنسى تخابر أولادي سحنا سهلا خابر لك أنسى أولادي لا عندي بالفيس ولا عندي على المواقع ولا عندي هذا يمكن أنستا والواتساب أولادي يعني هم بدليل أنا أدي نسبة مشاهدة ابني أكثر من عندي ما شاء الله يمكن عنده 6 مليون مشاهدة 10 مليون مشاهدة الأشياء اللي يسويها وأنا ما عندي مو جوزي بس ما أحب هاي التفاصيل
4: مو اليوم بدل الوضع يتطلب من عندك
5: صح قالوا لي أنا قالت 6000 الله يكرمك
4: تحياتنا
5: إليه قالت لي بابا لازم تسوي هاي الشلاء على مود الناس يدزون عليك يشوفون المنجز مالتك
4: طبعا
5: هذا نسبة مشاهدة يصير عندك حلو علي الخالد الله يذكره بالخير قال لي ايش تسوي رحيم تنشر قال لي ما يصير لازم تسوي حتى من يصير عندك متابعين فد مليون مليونين ثلاثة هاي إلك تفيدك
4: طبعا إلك زين ليش ما مشيت بهاي النصيحة
5: ما مشيت لأن ما فرق هاي الأمور أنا شو قاعد أشتغل ما فرقت على مود أجي يعني سأنا من ما أشتغل أقول لازم أسويها هسه سأنا من تقول لي أبو ياسين تش عجب ما عندك هاي الأمور أقول لك أنا ما قاعد أصور هنا إعلان هنا إعلان هنا إعلان هنا زين أنا من اللي أسوي هاي اللي تقول عليها راح يدزون عليه غير أنا بالنسبة مشاهدة من نوع إعلانات لو غيرها زين هي أنت الله سبحانه وتعالى حبك زارع محبة الناس إلك تسوي الدنيا
4: أنا ما مؤيد لك في هذا الجانب
5: بس مع ذلك لا صح
4: حساب إنستغرام حساب سناب شات يومياتك
5: والله أنا أمرح أنا حقيقة راح إن شاء الله أفاجئك باللقاء
4: أنت حتى بالطبيعة أبو ياسين أنت كاركتر مختلف
5: فدول عمرك الله يسلمك
4: يعني حتى بالطبيعة مو بالضرورة ورا شاشة وهذا شيء جزء ما يعرفه الناس أنت حتى بالطبيعة كاركتر بطاقة إيجابية غريبة يعني حتى هاي اليوميات إذا أصورها أنا من وجهة نظري رح يعني تحقق نجاح بالميديا
5: كل شيء أكيد أكيد أكيد
4: زين بس إحنا ما عندنا ميديا أكو سؤال تسمح لي أسألك
5: طبعا لك مطلق الحرية ما طول قدام السادة المشاهدين الشرف
4: ما تخاف لتنسي أبو ياسين
5: الحمد لله يعني قالت هذا النسي اللي باني له بيت ركيك
4: إيه
5: بيت الركيك يطيح والمؤسس حلو يبقى أنا آسف ما شلون أوصل لك إياها بس سادة المشاهدين.
4: إنه
5: أنا لا شوف
4: يعني أنت مؤسس لماجد ياسين صح؟
5: الحمد لله أنا مؤسس حلو، ليش أخاف؟ ليش أنا سالم الله لو أشوف نفسي شوية عندي خلل والوضع التأسيس مالتي تعبان
4: لا ممكن نسي. تكون قلق صح
5: أكون قلق وتعبان وش سويت أنا شو راح أعيد نفسي وشلون كذا أنا صار لي فترة هواية ما مشتغل ترى وبدليل الحمد لله الناس أسلم من الجنة أنا شفت الجمهور شفت لا. الناس شلون يحبون أخوك أبو ياسين
4: هذا شيء واضح وما يختلفون على الاثنين ومنتهي من عنده اليوم عندك دورين أبو ياسين الدور الفني والدور العشائري
5: كل الفنانين ما طالعين من فضل إلقاع كلهم عشائريين يعني نعم. أستاذ غسان الله يذكره بالخير ابني وحبيبي وتاج راسي وقال لي عمو أنا أريدك تحضر من حضرت كان أكو تقدير واحترام من قبل الأشاعر إنه وللكلام اللي طرحنا به
4: طبعاً.
5: كثير من الفنانين بدون ذكر أسماء دزوا علينا سيد نقيب الفنانين كل ما صير أمور تحياتنا لدكتور جبار جودي سيد النقيب المحترم مدير عام دار السينما والمسرح من صير أمور يقولون أبو ياسين موجود إذن يعني أنا من الناس اللي محبوبين عند زملائي وأصدقائي بالضبط. ونقدر نسهل هاي الأمور
4: يعني بالوسطين أنت محبوب بالوسط العشاري وبالوسط الفني
5: هاي ضرورية أو ضرورية يعني انا من قلت لك يجيني واحد يقول لي انا والله انا جبت لك فلوس انا جبت فلوس شالي بيها بس من قلت لي جيب لك عمامك جبت عمامه جبت هذا قال لك يطاح كل كرام لعمامك كرام للشيخ الفلاني انتم عائله محترمه لكن انت غلطت وكل انسان ما يعني احنا مو معصومين سلام الله عليهم
4: بالضبط طبعا
5: فلازم احنا نكون قد هاي المسؤوليه فلذلك مرات يقول لك دعواك انت يا معود انت تدخل انت بالعشائر تدخل ليش ما تدخل بالعشائر ليش هي العشائر مو تاج على الراس مو تخلص لك هواي امور انت اليوم من عندك كبير عام وعندك رئيس عشيرة وعندك كبير فخذ وعندك أب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راعي وكلكم
4: مسؤولين عن رعيتكم
5: عليه الصلاة والسلام أنا شلون أجي أتخطى هاي الأمور غير عندي في الدراية عندي في الأمور خلفية بالأمور والعرف العشائر حتى أقدر أطلق بالموضوع اللي يعني أوقع به وإن شاء الله بسم الله يعني عليك وعلينا وعلى كل المسلمين
4: إن شاء الله بردن الكل
5: بردن بردن وسلام لكن هاي ضروريات الحياة إنه أنت كل الأشياء اللي عندك شرائح المجتمع أنت معزز مكرم بالأمور الفنية أنت ماخذ مكانتك وهيبتك واسمك
4: مكانتك موجودة
5: ومكانتك وبالأمور الأشعرية كمان
4: خاصة من المواضيع تفاصيل مازد ياسين قاصة وإحنا فاتحية وبعد عندنا هواية أمور بس خلينا نتناقش بها بعد الفاصل
5: إن شاء الله
4: أعزائي المشاهدين فاصل وراجعكم
3: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل في أولى الحضارات بنيت في مقدمة الجامعات تربعت في صرح ملؤه العلم ارتقت وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة
4: رجعناكم أكيد أعزائنا المشاهدين مستمرين وياكم بتفاصيل بودكاست وماجد ياسين
5: شرف
4: لا شوف صراحة
5: تتسألك ساعة اشتكي
4: لا سبب
5: أنا سميع
4: أي سبب
5: إن شاء الله نطلع النتيجة للناس يعني صراحتنا على قد
4: السبب ذات الصراحة الحقيقية
5: شرف
4: بفترة من الفترات مسرحية دراميا حتى بالأعمال الكوميدية التلفزيونية اسمك الأهم بالبوستر
5: طبعا لا يزال
4: وأرفدت الوسط الفني والإعلامي والمسرحي بأعمال كثيرة لا تعد ولا تحصى
5: الحمد لله
4: شلون جازاك الوسط الفني
5: هنا تسكن العبارات أقرب الناس إليك لدروا بيك من الوسط الفني مع الأسف أصدقاء تمرات علي جودة الله يرحمه لو صاحب خوص صاحب
4: لو ظل من غير صاحب
5: لا يا صاحب صديقك ثم صديقك ثم صديقك وين اليوم ثم أخاك قلة تلقى عندي أصدقاء عندي ناس محترمين يعني كلش
4: لنحكي بالوسط
5: لكن بالوسط يعني أنا أيضا عندي بالوسط الفني كثير من الأصدقاء اللي لا يزوني يعني إخوان معنا الكلمة تقول لي كريم منصور أقول لك أخ وضلع تقول لي رحيم طشر أقول لك أخ وضلع تقول لي أحمد طعمة بيطعمة كلهم إخوان وبعض الأسماء اللي ما أريد يعني أطرق يعني حقيقة كثير من الأسماء المحترمين، بس أنا من الوسط الفني انغدرت من أصدقائي المقربين بس بدون ذكر أسماء، يعني هم يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أنا الحمد لله ما أعرف نفسي، لكن هو يعرف نفسه المسيء، يجي يم أستاذ مهند يحكي شكل ويجي يم يحكي شكل، أسماء رنانة رنانة بمعنى يعني كلمة، يعني أنت من تقول اسمه ثقيل يعني اسم محترم.
4: أنت تحاربت حتى بتبقى بنفس مستوى النجومية؟
5: طبعاً طبعاً لا مو بالنجومية، لا الحمد لله الحمد لله ما زلت
4: بالأعمال، خلينا نقول
5: أحد الفاكهة الحلوة اللي تطلق هذا
4: منتهي منها
5: الحمد لله ما عندي مشكلة،
4: بس تحاربت؟
5: بس تحاربت من كثير من الفضائيات من أصدقائي نقلوا صورة سيئة للناس القائمين على الفضائيات، يعني حتى أكون صادق وياك وأعلن أمام كاميراتكم، يعني أنا حتى الإنسان يعني تم نشوف عليه حصار مرة مرتين ثلاثة إن شاء الله الحصار عنه، من تجي أنت سانة غلطت بحقك وتأسفت لك وقلت لك أنا هيك وهيك وهيك وهيك، المفروض أنت تتجرد من هاي الأمور تقول
4: يعني اليوم أكو حصار من القنوات الفضائية على ماجد ياسين أو من بعض القنوات
5: من بعض القنوات
4: وبعد الحصار مستمر
5: راح
4: يستمر برأيك لو راح يفتح
5: الله أبو الكل شغل موجود ونشتغل خير من الله، نشوف نواقف وما موجود ونشوف كل المواقع بيها أبو حنج يقول أبو ياسين بعد بالساحة، أنت مرات تطلع مو هذا ستانسلافسكي يقول ليس هناك ممثل كبير وليس هناك ممثل صغير، أكو مشهد دور صغير هو مؤثر
4: طبعا
5: مؤثر، فالحمد لله ما عندي أي مشكلة وأكيد إن شاء الله الحصارة وأكيد راح تنعرف الحقائق يوم سعد البزاز.
4: أريد رسالة للناس اللي
5: بالشرقية
4: موصلين صورة غلط عنك، تشرح شو تقول لهم؟
5: ما أقول لهم، أنا الحمد لله ما قلت لك رحم الله أمرا أنا فقدر نفسه سبحان شوين تمدزيت

0: كلش حلو ورادوك، بس هذا الولد اللي كان اسم يعني اسم ثقيل فنان نجم، راح للسيد مدير البرامج قال انا ما اقدر اشتغل اداء وحنا شقه. قال له يابا ضاف للبرنامج نكهه وشغل كلش حلو، وانت وياه شنو المشكله وانت مساحتك موجوده؟ قال لا ما صار اسمه فوق الاسم. رجعنا وين؟ البوستر، البوستر والنجوميه انه انت ثقلك مو موجود، دائما جاي تعزز مأسان ليش هيك؟ يعني انت تريد تشتغل عمل، واشتغلنا احنا لمينا كادر فن قوي، ردنا لنا اسم نجم، جابوا بحنش وياهم من ضمن التشكيله الحلوه، بس بحنش على راس الهرم. هذا استحقاق ما ينزعل من عنده. اكو غيرهم ما يقبلون. من هو ابو ياسين على مود يا حبيبي؟ من هو كذا على مود كذا كذا؟ وليش هيك اجوره؟ ليه؟ ترى هاي المشاحنات اللي تصير بيننا بالبصر الفني، لكن من يصير غدر غير موضوع.
1: كل شيء يأثر بيك
0: حيل، ومن أقرب الناس اللي بدليل أنا يعني جاني كريم الله يذكره بالخير كريم منصور، قال لي أبو ياسين زعلانين عليك وماخذين موقف من عندك كلش مفتوح. يعني تدري أنا صار لي 3 سنوات محارب مو البارحة ولا لا، وكثير من الفضائيات كثير اعتزاز وحب للسومرية. أنا لحد الآن ما مشتغل بالسومرية، وأيضا أستاذ عمار طلال تحياتنا إليه ماخذ موقف من عندي.
1: واي ماخذين موقف منك أبو ياسين،
0: وكل ما يشوفني يبوسني يقول لي والله ما ماخذ منك يا أبو ياسين موقف، لأن كلش أحبك، بس تدري إحنا أن الأمور المادية وعندنا كذا وعندنا إنتاج وعندنا كذا وكذا وكذا وكذا، وفعلا هم ما عندهم أعمال كانت المسلسلات، قال أول ما تصير الأمور تدلل يعني أعمال تدري صادق ابن خير ويعرف هاي التفاصيل، ومن يشوف يعني محفل يشيني بالصلوات هلا أبو ياسين هلا بالعلم هلا بالكذا، أنا هاي تدري محتاج له من اللي تطلع بالسومرية كنسبة مشاهدة بالشرقية بالNBC بالعراقية الأم اللي دائما تدري أنت كيف تطلع برنامج حتى تكون موجود بالساحة.
1: طبعاً.
0: هسا إحنا ما زلنا الحمد لله كل سنة نطلع عمل بعملين، قبل لا كنا وين نطلع برامج شغلات، ومع ذلك الحمد لله عندي أنا عندي برامج موجودة بالرمضان، عندي مسلسل وعندي مسلسل ثاني، فالحمد لله يعني ما تقول ما موجود بالساحة.
1: الحمد لله أنت موجود.
0: بس من الغدر بس الغدر اللي شوية يعني مع
1: الأسف. يعني خلي طلعك من هذا الجانب.
0: مع الأسف يعني. وأنا آسف. المشكلة إنهم أخوتكم.
1: أنا آسف.
0: أخوتك.
1: نطلع شوي غير
0: يلا عليهم
1: انا برامج
0: ترى انا استطعت اقول اسمائهم سكراما لهم والعلاقتنا والخبز والزاد
1: ما راح تقول له صح
0: مو خوفا اقسم بالله العظيم ودعت مهند اقولهم وبالاسم فلان وفلان وفلان وفلان حتى لا يتفاجئ وانا دزيت له خبر بس الاعتبار هو أنت أنا أخوك زادوا من أصلنا سنين تتطعن الظهري أنت زين أنت محتاج لي كل من ودوره وكل من شخصيته وكل من في المشكلة يعني إحنا صار اختلاف أنا وعمران التميمي يحبني وأحبه وما صار قسم اشتغل بيت الطين أزعل عليه لو يزعل عليه بالعكس إخواني خابني شنو أخبارك مشتاق لك شو ماكو شنو إلا هذا قالوا وضع صحي الحمد لله على سلامتك جيت من العمرة هي كافية أنا شايد مو لا لا
1: صح
0: الحمد لله أكو علاقات مبنية يا أخي بناء عائلي معنى
1: المفروض ما تتفلش هاي
0: إيه ما تتفلش وتبقى أنت يعني أنا أقول لفلان تعال أنا مشينا نروح للفاتح الجمعة هم نروح للفاتح قال لي يا أخي هذا ما وصلني قلت له تصير أحسن منه هسه وذا ما وصلك غير أنا أخوك مشينا نروح في 10-15 واحد قدام أمامه بالفاتح قال لا متخلص الفاتح يلا روح يا أخي هي فاتحة والدنيا مضروبة والناس من تجي أنت واسم فنان وجاي له بالمصاب هذا اولا انت مو تكبر بعينه وبعين امامي قال له شوف هذا المحترم مش قلت جاي ما انا تدري اجيب زي عربي لوقات مال العرب لوقات
1: اي نعم
0: فترتاح نفسيا اجي قال لي يا بس شو هذا انت توصلني مو انت لك تفيدك شو راح تخسر انت هي كلها نص ساعه نقرا فاتحه قدام العمام اهلا وسهلا يا ملا سجلت موقف لو ما سجلت موقف
1: احس موقف صديقي مؤثر بيك اكثر من جزئيه الشغل
0: اي كلش بس انا مو معناته ما عندي اصدقاء لا عندي اصدقاء
1: اكيد احنا نسوى هذا الجانب
0: اصدقاء من غير الوسط بالعكس
1: تعزيز علينا ونحبك ابو ياسين إيه. دمعتك غاليه خلينا نطلع من هاي الجزئيه
0: لا بس حقيقة ما ندم زين يعني
1: حكينا وطرقنا لأن نبات العالم هم تتساءل
0: إيه
1: للأمانة نجي للمفروض
0: المفروض
1: أنت من الناس اللي يحشون بالحب بصراحة يعني مرة من المرات يعني
0: صريح
1: إيه يعني صريح بها وقلت أنا عندي علاقة بالوسط كانت
0: إيه أكيد بس ما نجيب طال الاسم
1: أي لا أعرف
0: الاسم بالوسط إيه. عندي أحلى صداقة وأحلى علاقة وأحلى حب وأحلى هذا
1: إيش كده استمر
0: 16 سنة تقريبا
1: أوف
0: أيوة الحمد لله. بس أنا تدري ما قدرت أتزوج لأنه إحنا عندنا الأرث العشائري يعني شوية الأمور ما تقدر يعني تتجاوزها. وبعدين أنا عندي زوجتي أم ياسين وعندي هاي يعني كنت أتمنى إنه تكون يعني.
1: بس ما قال لهم متزوج.
0: لا والله العظيم لا أنا ليش أخاف وأستحي يعني معقولة على فد يوم نزال فارس تحياتنا إليه أي يقولون إن الفنان ماجد ياسين قد تزوج من قلت له خالي ولك يا سالم متزوج أنا خايف منك أنت سب كثر صواحي. وحينما اتطرقني لهذا الموضوع كان لدي هو طفل أدري قلت له ابني وأنا عارف معقولة أنا وصلت هيك مرحلة فما عندي الأمور وليش دا أخاف يعني حلال لو مو حلال.
1: لا حلال
0: الله حلال سبحانه وتعالى أربع نسوان لو مو أربع نسوان
1: طبعا
0: مو لو لا فمن حقي ما حد يقول لي لا.
1: زين نرجع على المفروض خلينا بنبدي بالمفروض بالدراما أو بالفن بصورة عامة. شو كان المفروض تفشل ونجحت؟
0: والله تعالى أقول لك أنت الحمد لله ما طول عندك أعمال الحمد لله بالذاكرة تحب الناس باقي
1: بقينا بنفس مستوى صراحة أبو ياسين يعني عمل أنت مش متوقع
0: ما كل سنة ما يفشل هسه مرات يطلع لك عندك عمل بسيط ينجح نجاح ما صح.
1: هو أنا سؤالي أنت عمل مش أنت متوقع راح يسوي شيء
0: إيه هسه أنا ماضي أماضي على سبيل المثال ما كنت أتوقع ينجح بس ما شاء الله نفسه مخرج بيت الطين يقول لي أنا أحب ماضي أماضي عمران تميمي
1: أي نعم
0: أخوي حبيبي وتاج راسي أبو الحسن أستاذ عمران يقول لي أمي تحبك وأنا أحبك أخوتي عائلتي. هو وين يشتغل؟ مخرج مال من؟ مال بيت الطين. وأنا وين أشتغل؟ ماضي ماضي. فكان مو بالمستوى يعني الفني
1: الفني
0: لأنه التقنية اللي موجودة بيت الطين فول.
1: زين بالعكس شو كان أكو عمل مفروض ينجح وما نجح؟
0: ما نجح أيضا هو يعني شندل ومندل.
1: زين
0: ما نجح وفشل مع اعتزاز السيد صاحب بسون وأخوي وحبيبي هاي واحدة. مرات لا تنسى الإعلام ما خدمه حتى نكون
1: ممكن.
0: صادقين بيتوتي من أروع ما قدمناه قبل عمران التميمي أستاذ وحبيبي
1: هو يقلت هذا الاسم أنت تحب هذا العمل؟
0: طبعا لأنه هذا دائما يقول لي أبو ياسين يمكن نطلع من هاي الأجواء مالتك اللي دائما أنت بكل لقاء الضحكنا وتقلب الأمور كلها نكات وضحك. أنتم من جيتوني تحقيق كامل استلمتوني ساعة أول ما أجيت أنت وسيد المخرج قلت لي أبو ياسين هذا غير موضوع اليوم إحنا نريد نشوف أبو ياسين
1: أبو ياسين
0: مو نشوف ماجد ياسين الممثل الله سبحانه وتعالى. فالله يحفظ الشارع يحفظ الكوادر الحلوة. فقلت له لا نطلع من الجو الكوميدي الجو صراحة الأشياء الحلوة
1: لأنه بيتوتي كان طالع عن الكوميدي
0: بيتوتي بعيد عن الكوميدي تراجيد معنى الكلمة ما بي كوميدي ما بي والحمد لله نجاح والأمور زينة. بس عادة المرات مرات لدعم دعم إعلان يعني أنا من إجا طلع مرة واحدة شنو الفائدة لكن ست مرات أنت تشوف منشطات بالشارع المسلسل معين أحرق جوبي حتى أجلب المشاهد يشوفني يقول شنو هذا العمل مو أنا قصدي على زملائي وأصدقائنا فنانين الأساتذة المحترمين من ينزلون عمل جديد هذا أسوي له فد سلعة مالتي حتى لا تبور شو اسوي لها هذا انا جو فيها
1: زين. شو كنت كان المفروض تحب وما حبيت يعني شخص حبك صح
0: اكو حياه بدون حب
1: لا السؤال بصوره كلش واضحه وهذا كلش حبتك بس انت ما حبيت
0: ايوه بس انا تدري ما راح نرجع وين هم للعرف العشائري انت اليوم تجي وحدة عليك انت مو انت عندك دواخلك الخاصة غير دواخل يعني هسه على سبيل المثال أجي أنا أروح من أجي أشوف وحدة وأنا أتسق وياها وأحكي وياها وكذا وكذا وزين أنا شلون يعني بكل جرعة
1: وبعدين
0: النتيجة شلون غير لازم بيها زواج لو مو زواج
1: زين أنت حبيت من طرف واحد؟
0: طبعا أنا حبيت وغسلت إيدي لأنه كان أخوي قال لي ما يصير أنت تحب وحدة أعلى من مستواك بمعنى
1: زين
0: يعني شلون صريح
1: هي أول وحدة كانت أعلى من مستواك؟
0: طبعا لا مو أول وحدة بعد ما شوية صار بضافة نطحين وكشكب قلنا نلبس ونكشخ وهاي كذا فحبيت وحدة كلش حبيتها وهي تحبني وتتمنى أنه يعني
1: زين.
0: نرتبط قبل ياسين حتى لا تزعل ياسين وين كاميرتي ياسين آسف حبيبتي يعني أيام زمان
1: ياسين كلها أيام زمان هاي قديمة السوالف
0: بعد ما كنت يابا فحبيتها أخوي الكبير قال لي ما يصير تأخذ وحدة أكثر من مستواك لا تأخذ من طبقة على من طبقتك أنت بالمستوى اللي تقدر ومو مشكلة. بس إحنا مرات يجي واحد موظف عادي يأخذ دكتورة شو المشكلة ودي شهادتها أكبر مو بس الحب، الحب ما يعرف هاي الأمور إشكالياتها كلها تمزح أمام الحب مو لا الحب هذا الصادق اللي يشوفه أنا أن
1: تنقل نفس النصيحة اليوم لياسين بأنهم يرتبطوا بوحدة على من عنده
0: الأولادي أولادي إيه أنا فهموا الوضعية وكليتهم والحمد لله يعني ياسين ولا صفاء لا الاختيار لهم ما أقولهم لا بس دائما
1: أنا هذا اللي يتصل
0: إيه الاختيار لهم حتى أكون صادق وياك أنا من إحنا كنا زمن الوالدة الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: يعني أمي أرادت تزوجني بكل صورة هي والدي
1: زين
0: وأخوتي الأصغر من أدهم كلهم متزوجين الوحيد اللي أنا كنت ما متزوج فقال لي والدي إلى متى لازم تتزوج فمن استقريت وشفت الأمور زينة وكذا يعني تبني بعد الحلاوة النجومية والفين والهذا وأنت ماخذ كثير من وقتك بس إلى متى هم يراد لك زوجة يراد لك أولاد يراد لك يعني
1: استقرار حلوة النجومية أبو ياسين
0: اللي قدرها يعني يطيها قيمتها
1: أكو ناس مطتها قيمتها
0: طبعا مطتها قيمتها لأنه ما مصدق مع اعتزازي مع اعتزازي للبعض يعني أنا آسف
1: احنا بدنا نحكي على أي شخص معين بدنا نحكي بسرعة
0: لازم أنا أعطي ثقل للموقف اللي سويته وحتى أحس باحترامي قدام الناس أما أنا أجي أظل أكيد يعني لها إبعاد بس النجم النجم نجم نشوفه كل أموره نجم استيعابه للأمور بالقاعدة مالته بالشارع بالمطعم هو يتحتم عليه يسوي شيء سنة قبل كنت مجرد من هاي الأمور تضحك هنا وتشاق هنا وكذا ما يمنع ما يمنع أنا هم أجي أشاق منروح للمطعم أضحك بالمطعم أضحك هذا ونجي وأهلا وسهلا وسلم ما أعرف أنا هسه ما يعرفون أصدقائي بكل مكان لازم أسلم اللي سلم علي لازم أبوسه خايف يطلع شايفني بدائرة وأنا ما أعرف
1: صح
0: والله العظيم يقول لي ما قلت يا شوفت بوسه هذا احمد طعمه دائما سلم علي سهل سلم يوميا نطلع انا واحمد طعمه ومحمد طعمه هذول اخوتي اخوتي علاقت بهم عائليه فمن يقول لي قلت سلم عادي يا اختي يا شوفه زرك تبوسه بس كمان بس قلت له مو اقول خاف شايفه بدائره
1: خاف
0: شايفه بابا يقول ابي اجين نسيتني ترى انا كنت بالدار الفلانيه شلتك بالصلوات هيك تسلم عليه ما علي شافه انا سوشي لكن من يشوفه وياسين توقع انا محترم يقول لي أنت ما تعرفني وبستني شنو التواضع هذا يا أخي ما خسر شيء
1: ما خسر شيء
0: يا
1: إحنا عندنا فقرة ببرنامجنا
0: أنت اليوم كله خلصت فقرات
1: تحملنا
0: لا بلا ما أنا كيف
1: نمون
0: مون وعيوني
1: بدول عمري ما يقدر لكل الناس أرشفت وصاياهم أو كتابة وصاياهم عمرك طويل إن شاء الله
0: وين عمرك
1: بس
0: يا راقي هاي الأمور تدري بعد عمره طويل إن شاء الله وتدري كل إنسان في نهاية عمره أنه وصاياه بالدرجة الأولى للعائلة على تاريخه كله حلو اللي الحمد لله يعني صار أطر شون أطروا بالشغلنا بأمورنا
1: بعد كامرتك أبو ياسين ووصيتك
0: أي وين هاي
1: هاي كامرتك
0: أي والله أنا هاي أنا الوصايا هي الأولاد ياسين وصفاء وحيدر وعلاوي ورقية ونبأ بناتي لم ياسين أنه أريد من الله سبحانه وتعالى أنه يحفظهم وإن شاء الله يمشون على منهج أبوهم اللي هو أبو ياسين وكل يعني كل بداية إلى نهاية أكيد بس نتمنى أنه يمشون على المنهج مالكنا اللي حبتنا به الناس ازرع تحصد ازرع طيب تحصد لكن عادة المرات أنت نشوف هاي الأمور يا أخي هم نرجع لهم راحت بتشين أسلتها ما قلت أنت من جبلي على أسئلة هم رجعنا بتشين نفس الشيء
1: يعني قصدي
0: أو سياسيين إنه هو يدير باله على أخوته يعني هو من بعدي هو يستلم زمام الأمور ما دعو سمحنا على خلص أريد يدير باله على أخوته من أنا أجمعهم ولدي أولادي بالتساوي ما عندي هذا أحسن من هذا أحسن من هذا لكن علي حيدر صفاء ياسين بناتي نبأ ورقيه ياسين بيننا عائلتي يعني انه انت شلون تحترم اخوك شلون تدير بالك على الاصغر من عندك توفر الاجواء اللي كان بابا يسألها التعاون ما اريد احرجك اليوم اللي عندك تحاول انه تكفي بي بيتك مو فقط زوجتك اذا كان ياسين فذول اخوتك نفس مستوى زوجتك يعني عائلتك ذول دير بالك عليهم ما اريدك تزعلهم بحيث من راح ابوك انت الاب انت الاب لذلك أنا أتمنى من ياسين أنه يسمعني هو وحيدر وصفاء، ولو النعم التربية الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني رد الشكران يعني أولادي وبناتي وزوجتي.
1: عمرك طويل أبو ياسين.
0: الله يسلمك في دول عمرك يا حبيبي.
1: شرفتنا ونورتنا.
0: الله يسلمك.
1: كانت حلقة مختلفة، نتمنى لك كل التوفيق. أنت نجم ومهم ومؤثر على مر الفترات السابقة واللاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. ممنون. شكرا لك وكل المشاهدين اللي يشاهدون، ونتمنى طبعا بشيء يرضي الناس.
1: أكيد طبعا.
0: رعايتنا أكيد الحمد لله.
1: أعزائنا المشاهدين، هذا ختام تفاصيل بودكاست لهذا اليوم. أكيد انتظرونا بحلقات قادمة. مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم تبرم عقدا مع وزارة الاتصالات لاعتماد التوقيع الرقمي في تعاملاتها. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والاستفادة من خبراتها وبرامجها. رئيس الوزراء: العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد. رئيس خلية الإعلام الأمنية: ملف حصر السلاح لا يستهدف فصيلا أو جهة أو مكونا بعينه. اعتقال 5 تجار مخدرات بالجرم المشهود في البصرة. المالية العراقية تستكمل الحسابات الختامية لأربع سنوات. إسرائيل: سوريا تجاهلت تحذيراتنا وسمحت لنشر قوات تركية. وريال مدريد يعلن انتقال المهاجم خاكوبو في صفقة قياسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤية نحو رد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: السلام عليكم، والتقينا بموعد آخر من جديد وعلى طاولتي ضيف جديد. مهند طيب، مساء الخير هنودي.
2: مساء العافية حبيبي أستاذ مهند، الاسم الجميل.
1: يسلمك ويخليك يا حبيبي،
2: صاحب الابتسامة الجميلة.
1: يسلمك ويخليك، نورتنا.
2: فرحت بشوفتك. إن شاء الله نكون جزء جميل من تفاصيل الشعر الشعبي.
1: يعني عطشان حتى أسمع قصادك، لأنه إحنا بدنا نحكي بالكواليس. اكتشفت بأنه أنت من الناس اللي يحبون الشعر، بغض النظر عن هم يكتبون الشعر. بس أنا بالفترة الأخيرة قمت أشوف قليل شعراء هم متبنين قضية الشعر. برأيك هو شلون ممكن يصير شاعر وهو ما يحب الشعر؟
2: هي منها تبدأ المشكلة. يعني أنا شلون شاعر وما أحب الشعر؟ يعني بوجهة نظري مو صحيح هذا الموضوع، مو صحيح. لأن منو يتحكم بنسبة وجود الشعر أو تأثيره غير الشاعر نفسه؟ وشلون يتحكم بيها؟
1: شنو اللي خلاك تحب الشعر مهند؟
2: والله اللي خلاني، يعني اللي أتذكره، التفاصيل اللي أتذكرها، يعني والدي الله يرحمه كان
1: الله يرحم
2: والديك، يعني كان يحب القراءة والاطلاع، ويعني رجل كان مثقف. فمن خلاله أنا يعني كنت، يعني من كنت طفل وياخذني وياه للسوق، يعني أترك موضوع الألعاب أو الفاكهة وهاي التفاصيل، يعني آكل رأس اللي يشتري لي جريدة حتى إذا كانت إصدار قبل شهر قديم،
1: زين
2: أجي أقرأها، أقلب بيها أقرأها. ما أعرف يعني يمتى شلون تقول صارت الجدحة، يعني بال 2011، نهاية 2011 بداية 2000،
1: يعني نفس الفترة أنا قديم بيها.
2: أي بالضبط.
1: الشعر يجي كتابة البدايات لو النهايات أفضل، الشعر الشعبي العربي.
2: بالضبط، أفتهم سؤالك. يعني ما اعتقد يعني نقدر نخلي يجيد كتابة البدايات او النهايات، لان هو الاثنين راح يكتبين، يعني راح يكتب من البداية.
1: وين يبدا اكثر؟
2: بالنهايات.
1: ليش برايك؟
2: لان راح يعني يصادف او يستنتج اشياء مو مثل ما كان متخيلها او كان يتمناها، يعني او كان يحلم بيها.
1: زين انت شلون تريد ترسم النهاية؟
2: يعني أنا حتى أكون كلش واضح وياك، أنا تاركها بيد رب العالمين، يعني أمور حياتي بصورة عامة كلها بيد رب العالمين. يعني أنا من سنتين ولحد هاي اللحظة أنا أردد وأكثر ترديد أنه اللهم أني أتبرأ من قوتي وألجأ إلى قوتك. يعني ما أقدر أنا بدون رب العالمين كل شيء أسوي. وهل للعلم يعني هذا الموضوع أو قرب من رب العالمين كلش خلاني متصالح ويا نفسي، الحمد لله. يعني هذا الشيء كلش مفرحني.
1: علاقاتك الإنسانية ويا الناس، من اللي يرسم النهاية، أنت لو الطرف الثاني؟
2: لا، أنا يعني أنطي المساحة، خلي هو يرسم. بس وين ما يطلع خارج دائرة الرسم، يعني هنا أنا ما عندي فرصة ثانية، هي فرصة واحدة، يعني انتهى الموضوع. لأن هي الفرصة انخلقت فرصة، يعني فرصة مرة واحدة، يعني انتهى الموضوع. أحكي لك على المواضيع أو الأمور اللي الحاسمة، مو مثلا التفاصيل الصغيرة، الزعل بين الأخوة.
1: وأنا تخاف تنهي علاقة وتريد تشمرها برقبة الطرف الثاني؟
2: يعني ممكن، لا يعني مو أشمرها، يعني أنا وصلت مرحلة أقول هل انت بس خل اخلص.
1: زين
2: طلعان روحه وبهذله ويبتلي الفكر يغفى، طلعني بالحب مو كفو، جيب لي حلها وتنتهي من يمك انت تعرف.
1: يا سلام.
2: خلصني من هذا القلق طالبها منك تكفى، ما دامنا باولها مو مشكله صغيره وتفض، لا حد يقول لك سهله، بيني وبينك مشكلة بس المفارق حلها.
1: الله.
2: مو قاسي قلبي ولا صعب، لو كان من عند الغلط والله ما تقبلها.
1: يا سلام.
2: وتدري بسبب هالتجربة بالناس كلهم قمتشك، المثلي والمثلك كلها، هل هنت قلهم ما خنت، احكي تريده وذمني ومثل مثل ما مثلت، ابكي وخذ دور الوفي وانا الخنت طلعني، انا امشي وانت الزمني، وينشك بدينك ردني، والوحدك ارجع منكسر، واشر علي من تنسأل هذا القدر يكسرني.
1: يا الله.
2: حل هنت اظلمك من نظل، ما بي شي يتقبلك، وما اريد يطلع حسي، وما اريد منك تعتذر، هاي اذا تفكر تعتذر، انت الوحيد اللي بالبشر من عندك شزت نفسي.
1: الله.
2: اتمنى فك راسي وطب امسح شكو بالذاكره، يخصك ومنك رته، ومنا الحد ما اندفن، شي يصير بيه من مرض كلهن سببهن انت.
1: الله.
2: هل انت بس خل اخلص.
1: الله. منا لحد ما اندفن،
2: شي يصير بيه من مرض كلهن سببهن انت.
1: الله. ما ادري ليش اخذنا هذا البيت الاخير، ذكرني بانه انا جاوز السؤال بدايه البرنامج. يعني هو سؤال ثابت يقول له وشنو السؤال اللي ما تتمنى احد يسالك اياه بيوم من الايام؟
2: أنا راح أبقى يعني متحفظ أو أتهرب من أنه أقوله، بس راح أعطيك السؤال البديل.
1: زين.
2: وينهم؟
1: ليش ما تحب أحد يقول لك وينهم؟
2: لا حد يجي يسكتني عوفون أبكي، الكتمان دمر قلبي خلوني أحكي، أصعب من الذل ماكو بس التعويد، رديت من التعب ايد الطخيد.
1: يا سلام.
2: والله ما اتأذى لو مصلحك.
1: الله.
2: شذكر وشنسة صار ابد مو غلطة، اعرفكم وما اعرف شلون اتخطى،
1: اعرفكم وما اعرف شلون اتخطى،
2: خايف اذا سألوني عنكم شحكي، لحد يجي يسكتني عوفون ابكي، الكتمان دمر قلب خلوني احكي.
1: الله. ما بطريقة أو بأخرى تدري هو ممكن تكون الكتابة بكاء الشاعر، تأدي لنفس الوظيفة.
2: يعني أصح عبارة أنا سامعها عن الشاعر أو سمعتها حاليا عن الشاعر، بكاء
1: كتابة شيء من
2: يعني
1: البكاء.
2: يعني أحكي لك عن نفسي، أنا عندي أجواء يعني، يعني إذا أباوع نفسي أنا من بعيد شنو هاي الأجواء وشلون جاي أكتب القصيدة، يعني ممكن أستغرب، يعني ممكن علامات استفهام، ألف علامة استفهام، خلي يعني تخلق بنفسك جو وتفاصيل وتدخل، ممكن انت جاي من فرحة مرتاح مستقر، بس من تجي مثلا ببالك موضوع او مبلش بكتابة قصيدة تدخل بالقصيدة، انت منين طلعت وين دخلت؟
1: انت كلش تحب الشعر وانت كلش خوش شاعر،
2: الله يحفظك،
1: ورا 15 سنة من كتابة الشعر، شنو الشيء اللي لحد الان بعدك ما مترجم الشعر؟
2: يعني نتخيل الموضوع، نتخيل انه بعد 15 سنة،
1: لا
2: مثلا
1: انت صار لك 15 سنة،
2: صار لي 15 سنة عفوا،
1: زين
2: صار لي 15، شنو اللي ما قدرت؟
1: انت بدي تكبر روحك؟ لا احنا نفس المواليد، اذا تقول انا اقول
2: انا ما عندي مشكلة، انا قلت لك مصالح ويا نفسي، انا مواليد 91/10/6، يعني
1: انت اكبر ما عندي بشهرين.
2: زين.
1: بس اللي ردت اقوله ورا 15 سنة من كتابة الشعر،
2: من كتابة الشعر عفوا،
1: بقى شيء بعدك ما كاتبه؟
2: هواي هواي اكو اشياء ما كاتبها الصدق، يعني اني اكو الحد قبل شكم سنة كنت ما منطي روحي كامل الثقة باني شاعر، لان ما كنت كاتب عن والدي الله يرحمه الا ان كتبت يعني قصيدة عن والدي واني رضيت عنها شخصيا، ويمكن ما مقرية وما طالعة، بس اكتفيت انه صارت عندي ثقة انه اني شاعر.
1: ايش معنى هاي القصيدة؟
2: أنا من القريبين كنت يعني جدا من والدي الله يرحمه، يعني
1: الله
2: يعني واخذت منه هواي، يعني كانت حياتي يعني تقريبا أكثر من 60% إلى، يعني وكان مريضا بآخر فترة، يعني آخر 12 سنة مريض، فتعرف المريض والرجل الكبير بالعمر يعني يحتاج عناية قريبة، يعني فكنا أنا ووالدتي، يعني أنا من أخوتي، يعني أنا أحسد نفسي للأمانة، يعني أنا كنت الأقرب، يعني هذا الشيء ولو هو يعني يروح من باب الأنانية، بس كنت أفرح أنه أنا الأقرب، حتى إذا كانت يعني خدمته متعبة أو يعني، بس كنت فرحان يعني مرتاح لهذا.
1: انت يمكن او مو يمكن اكيد انت قلت لي بانه انت متابع الحركه الشعريه والبرامج الشعريه
2: نعم
1: وما يطرح، وانت تعرف بانه انا ما اطلب من اي ضيف قصيده
2: نعم
1: بالبرنامج هذا، بس اكو استثناء بهاي الحلقه، حتى اذا كنت ما محضره، بس انا اريد اسمع لها القصيده،
2: قصيدة الأب
1: قصيده الاب.
2: مشكلة يعني، هي من فترة انكتبت ويعني ما حافظها، المشكلة ما
1: حتى
2: مشكلة
1: اذا
2: الحفظ
1: تقرا لي معده بيتين دخولها ثلاثه.
2: يعني. أتذكر يعني الدخول مالها يعني، أنا ترجمت التفاصيل الباقية ببالي يعني، من ضمنها شكو براسك وهيجي منعك تنام، وشنو اللي خلاك تخفى وما تغطيت بقلب هالناس شالت، وانت عالراس اللي يجي تفتح لقلبك ضيق البيت
1: يا سلام،
2: يعني. هذا اللي اتذكر
1: الرحمة
2: انا.
1: والخلود على
2: الله
1: روح والدك،
2: يحفظك
1: ويا رب
2: الله
1: إن شاء الله
2: يحفظك
1: يكون من أصحاب الجنة.
2: ان شاء الله.
1: شوفوا الحوار حلو
2: نعم
1: والسوالف حلوة، بس هو الشعر برأيك يقدر يغير لمجتمع؟
2: لا مو برأيي يعني، الشعر غير، بما أنه غير فترة من الفترات حتى وإن يعني كانت بعيدة فهو غير يعني، إحنا ما نقدر ننفي، ما دام غير فترة من الفترات يغير، وإحنا نقدر نغير هسه،
1: ليش ما جاي نغير؟
2: لأن إحنا ما نريد نغير، لأن يعني يجوز مجموعة بسيطة أو قليلة يعني، الأغلب يعني متكثرين، أو أكو يعني تفاصيل ثانية ما يريدون يغيرون، بس نقدر إحنا نغير والقصيدة تغير.
1: خلينا نرجع للجانب العاطفي من الشعر. اكو ناس يرجعوا لك وقت ما يحسون بانه انت بديت تتشافى من عندهم،
2: نعم
1: كأنما يريدون يرجعون يتأكدون من الجرح اللي تركوه، من الأثر. بالمجمل هي علاقات سامة.
2: بالضبط،
1: هل صادفت أحدهم؟
2: هي العلاقات السامة صادفت يعني، صادفنا وتجارب هواي يعني، حتى إذا ما كنت مصادفة بشكل شخصي، فالناس القريبين يعني من العائلة من الأصدقاء من الأقارب، إلا تصادف تجربة هيك يعني، حتى وأنت كنت متفرج من بعيد بس يأثر بيك. من علاقتنا ولا شيء مفتهم،
1: من علاقتنا ولا شيء مفتهم.
2: انت جاي تحب صدق لو تنتقم،
1: يا سلام،
2: قل لي اذا ما تريدني خليني اروح، الدنيا مو حلوه بعيون المنهزم،
1: الله،
2: مثلت كانت مشاعر مو صدق،
1: مثلت كانت مشاعر مو صدق،
2: لازم ايدي وقلبك الغير يدك،
1: الله،
2: يعني شي يسموها من نبكي عليك قبال عينك وانت واقف مبتسم، ويعني شي يسموها من ملهوف اجيك وانت بعيونك تبين جاي تسم، كل شي مو عادي وطبيعي وياك صار،
1: زين
2: لا حرص عندك علي ولا تغار، انا جاي ادفع ثمن سوء اختيار بكل شي جاي يصير ما عندك علم، انت جاي تحب صدق لو تنتقم، فرصة ما منطيني استوعب هواك، يوم زين تصير وياما انصدم، إذا يمك ما اطمن وين أروح، كل شي بالدنيا بنريدك مو مهم،
1: يا سلام،
2: الوين أظل ساكتك القلب الكلام، وصعبة مو كل السوالف تنكتم، جيت أعيش وياك ما جيت أرد أموت، عيشتنا إحساس الأخذوه ينعدم،
1: يا سلام،
2: مو علاقة حب علاقتنا مرض، ما تحب تشوفني وشفتك عوض،
1: الله،
2: لأن ما عندي قلب ما عندي حظ،
1: لأن
2: أنت
1: ما عندي قلب ما عندي حظ،
2: أنت تبني بروحك وأنا انهدم، أنت جاي تحب صدق لو تنتقم.
1: يا سلام،
2: الله يسلمك.
1: يا سلام، إذا كان للحياة سر آخر غير الماء،
2: أمي أمي أمي أمي يعني، أنا متعود إنه بس أكتب الإيجابيات، بس بالفترة الأخيرة يعني الحمد لله إن شاء الله يعني، مرت بوعكة صحية
1: صحة وعافية
2: جدا
1: يا رب.
2: تأثرنا يعني بيها، الله يسلمك. فبقت بذاكرتي يعني إلى أن قبل فترة انكتبت القصيدة، يعني ذيك المشاهد انكتبت هسه. تعبانة بس ما قلتي يا يمه اش بيش، متعوب قلبك يا هو بينا مأذيش، زعلانة لو ما تقدرين تقومين ما تقبلين على الطبيب نوديش، ما شوف كل شي طمن بعينك هاي، كانت ضحكتك واضحة بعينك ذيك، متعيني إلا نقود ديك وتمشين، اللي يمشي بدعائك قام هو يمشيك، من يمتى بادي يعيش بيك النسيان، وما تعرفين أولادك إلا نحاكيك، ونخاف من ما تطلعين من البيت، اطمنينا ونشوف المرض ياكل بيك، لو ندري هيك الدنيا ما كبرانين، أهون الموت ولا تشوف أمك هيك.
1: أي والله
2: البارحة توصينا لا تنقطعون، ولمتنا يا مراسك اليوم تبكيك، الكاسرنا ما خليتي واحد مكسور،
1: الكاسرنا ما خليتي واحد مكسور،
2: تواسينا والمكسور جاي يواسيك، خلصتي عمرك يما ناقصكم شي، الحد قمنا ما نعرف بيش انجازيك، تعبانة بس ما قلت يا عمر شبيك، كون الله ياخذ عمري وانتي خليك.
1: يا سلام، عمرك طويل ان شاء الله، وعمر الوالده ايضا يا رب يحفظها لكم ان شاء الله.
2: تحياتنا لها طبعا يعني من هذا المنبر.
1: اكيد طبعا. هو ماذا يعني ان تكون شاعره من كركوك؟ شنو الخصوصيه اللي من الممكن بانه
2: اختصرت لي العراق كله بمدينه؟ يعني انا عندي يعني داخل الكركوك الأحياء يعني عندي الناصرية، عندي العمارة، عندي البصرة، عندي صلاح الدين، عندي الموصل، كلها قريبة يعني ممكن بيني وبينهم 10 دقائق أو 5 دقائق. والحلو بكركوك وبمجتمع كركوك، يعني أنا أحكي لك عن منطقتي والفرع المحلة مالتي، يعني إحنا عدنا من البصرة، عدنا من الناصرية، عدنا من العمارة، عدنا من الموصل، عدنا من دهوك، يعني فتخليط، يعني مو من بس أنه مثلا جملة أو كلمة سمعتها أنه عراق مصغر، لا يعني حرفيا
1: حقيقة مطلقة أو عراق مصغر.
2: تعال يعني تعال، إحنا هواي أكو أعراف وعادات وتقاليد، يعني هسا إحنا قمنا يعني أثرت بينا يعني تعودنا عليها
1: زين،
2: يعني مثلا من البصرة، من العمارة، من الموصل، هي هذا هي هاي الترجمة الحقيقية.
1: مو أنت ولادتك بكركوك؟
2: أنا ولادتي بنفس البيت اللي هسه ساكن بيه.
1: هذا يعزز أصلاً روح الانتماء، تدري سر المغادرة كل صعبة.
2: أنا قبل سنة ونص أو سنتين يعني بيني وبين نفسي أنا وزوجتي يعني وأهلي قررت أنه
1: تغير البيت.
2: أغير البيت يعني أنا يعني دخلت بحرب نفسية تقريباً 2 3 شهور.
1: ولغيت الفكرة.
2: لغيت الفكرة إلى أن يعني ما قدرت، يعني ما كنت أتخيل شلون أنا بعيد عن إخواني، طبعاً تحياتي لهم، أنا وإخواني أصدقاء، شلون بعيد عن والدتي، يعني شلون بعيد عن الناس اللي تجينا إحنا لهذا اليوم، يعني يعرفون المنطقة والجوارين، إحنا ما عدنا قفل مال باب، إحنا ما نأكل وجبة وحدنا إذا ما يشاركنا بيها مثلا خاطر قارب صديق، فما أقدر أنا ما أقدر أطلع من يعني من هذا الجو،
1: من هذا
2: ما أقدر
1: بالضبط.
2: فكل اللي قدرت أسويه يعني بنيت بيت، يعني خلينا نقول نظام شقة فوق بيت أهلي،
1: واستقريت وقعدت بهذا البيت اللي صار لك فيه 36 سنة أو 35 نعم. سنة. إذا أقول لك اختار لي أحلى ذكرى موجودة بي أو ذكرى عالقة بدماغك بتروح؟
2: يعني احنا كنا نعرف انه والدي دخل للبيت او اجى للغرفه اللي احنا بيها من بس نسمع خطوات رجليه
1: زين،
2: فهاي الذكرى يعني دائما ببالي الامانه تخليني مبتسم يعني متحسر.
1: اقول لك هو القلم اللي يقدر يكتب هذا الحزن كله ويوصف هاي الاشياء كليته، هل من الممكن ان يكتب الغزل بنفس الابداع؟
2: ممكن يعني ممكن. أنا للأمانة يعني هم أروح يعني أنا أخذ نفسي للإيجابية، يعني ما أبقى بهاي الدائرة، يعني من أحتاج أنه يعني أبقى فترة أنه موضوع العاطفة والحزن، يعني أنا أسحب نفسي يعني أقود روحي وأروح للإيجابية، فممكن يعني ممكن هذا القلم يكتب. يعني حلوات عيونك حلوات.
1: زين.
2: شلون عيون الريم كبار أكبر من عدهم بينات. الله شقد مبدع سبحانه قد ما أسود لون عيونك متبدي وصاير شامات.
1: يا سلام.
2: شعرك ما شالت بنية ووجهك بي ثورة وحرية. أحلى بنية بهاي الدنيا أنت أم عيون الحلوات. على الحائط عالجام بدفتر وحتى بجام السيارات وبوراق الأشجار الحلوة نلقى عيونك مرسومات. ما منتبه لنفسك يمكن من تمشين ويمكن أصلا ما تدرين مشية غيمة بصف القمرة من شن على سطح النام هاي بأيام التسعين. وما منتبه لنفسك يمكن من تحشين تسكت كل طيور الدنيا وتضحك كل ورود الدنيا مني سمعنش تحشين. وش قد الله لما تحشين اش قد الله لما تحشين من قد ماتش الماتش حلوة نحسك بس انت الصدقية وكل العالم كذابين.
1: الله.
2: وما منتبه من الضحكين نهدى وحتى الجو يتغير ترتاح الناس التعبانة وترضى قلوب الزعلانين. واخر شي ما منتبهت له عندك شي ما منتبهت له من سووا نسبة وتعداد بس شافوا جنسيتك كتبوا يم اسمك واحد بغداد.
1: يا سلام.
2: موعد واحد بيني وبينك من عدها ولليوم اتمنى بس هذا الموعد ينعاد. حلوات عيونك حلوات.
1: يا سلام احسنت هنودي
2: حبيبي.
1: اذا طلع القلم بوجه وجه للغزل
2: نعم
1: او للفرح ووجه اخر للحزن.
2: نعم.
1: هو انت من انساني يخذ لك
2: نعم
1: وتكتب عنه قصيدة
2: زين
1: انت راح تكون فرحان لان اكتشفته لو متأذي لانه انخدعت به.
2: والله جائز الاثنين يعني تكون يعني الاحساسين يكونون يعني متواجدات. يعني فرحان لان عرفت انه هذا مو صديق او
1: مو هو هذا اللي
2: مو هذا اللي صاحب العشرة او هي سفرة هذا العمر سفرة. يعني بهاي المحطة نزل هو نزل مو انت فرضت عليه فهذا يسهل لك الطريق يعني يختصر لك هواي امور وتنهضم لين انت تعرف نفسك ما تستاهل او ما تستحق يعني هيك اذيه او والخذلان صعب للامانه صعب خاصه اذا انت تعرف بنفسك يعني ما تستحق هاي الاذيه. اعرفها قيمه نفسي واعرف قدري
1: زين
2: ومتشفي من الناس خير وشري بس من تجي من القلبك وروحك بي تكبر عليك هدومك وما تدري.
1: يا سلام.
2: الله أكبر يا بشاعة كسري مطبول الحرب شنها للدق بصدري.
1: يا سلام.
2: ما مستعد وفجأة كسرني اثنين
1: اللي هن
2: طلعت اللي بقلبك علي وسري.
1: الله.
2: ما مستعد وفجأة كسرني اثنين طلعت اللي بقلبك علي وسري رديت ما أعرف شبي المكسور يد على قلبي ويد لازم ظهري زعلان منك مو زعل يتراضون وادري الغلط من عندي والله أدري ما دام من قلبي طلعتم دنقين ما ترجعون بقلبي أنت وعذري.
1: الله.
2: ما كنت أفرق ياهو بين المعشوق وحتى العشتهن مدري عمرك عمري بحجاية ما غثيتك لهذا اليوم بصورك اليوم أرد أطلع قهري.
1: الله.
2: كانت علاقتنا انتحار وظليت ما أدري كنت بإيدي أحفر قبري متأذي منك ما أمثل تعبان عشافت عيوني جريمة تنسان تواعدنا وبآخر لقاء أنا وياك لاحظت شعرك كان أصبع طولان.
1: الله.
2: انت الغلط بحقي.
1: يا سلام احسنت.
2: متأذي منك ما امثل تعبان
1: متأذي منك ما امثل تعبان
2: على شافت عيوني جريمة تنسان تواعدنا وباخر لقاء انا وياك لاحظت شعرك كان اصبع طولان. انت الغلط بحقي وانا الخجلان وزعلان مني هو ياهو الزعلان اثنيناتنا بهاي الحرب خسرانين مخذول واحد راجع وواحد خان.
1: الله.
2: الله يسلمك.
1: الله.
2: أنا ليش قلت لك إنهم أنت ما تستحق وما تستاهل يعني أنت مهتم بهاي التفاصيل متواعدين حتى تتفارقون، انت مهتم يعني بالجزئيات البسيطة اللي هو
1: تمرضك في الخسارة.
2: انا حتى لا اكون نرجسي واكون واضح او افكر وياك بصوت عالي، انا جدا احب الحوار وياك، خسرت هواي تفاصيل ممكن يعني بوجهة نظر المقابل عادية او مو مؤثرة بالنسبة له، بس انا
1: كل
2: بالنسبة
1: واحد خساراته
2: اي
1: تفرق
2: خسر
1: وياه.
2: انا خساراتي يعني من باب الاصدقاء هواي، حتى وان كان هو اللي يعني السبب، اذا كان الخطأ من عنده او من عندي فهي خسارة، خسارة العشرة خسارة.
1: تعرف دائما الافلام اللي تطلع بيها اشياء خارقه، مثلا اللي ترجعك بالزمن اللي وراء او تقدمك بالزمن اللي للامام، دائما ما تكون مشاهده وناجحه، جزء
2: نعم
1: العالم تتمنى
2: بالضبط
1: ترجع لي وراء او تصحح اخطاء او تتقدم حتى
2: نعم
1: تكتشف المستقبل. بين خيارين لازم تختار
2: نعم
1: واحد، شيء يوديك للمستقبل او شيء يرجعك للماضي، شو راح تختار؟
2: لا أرجع للماضي
1: شو راح
2: على
1: يسوي
2: الأقل،
1: انت؟
2: يعني على الأقل بذيك الفترة يعني كنت أحبهم، يعني كان شعور حلو وإحساس حلو،
1: حتى تحتفظ بنفس
2: حتى يعني أقدر يعني
1: نفس
2: حتى إذا
1: المشاعر.
2: من نوصل مشاهد الأذية يعني شوي أوخر أضوع من بعيد.
1: وسجلت بوا من بعيد.
2: إي مع هذا يعني أنا هم ينكسر قلبي وحن بس ما أموت،
1: ينكسر قلبي
2: وحن
1: وأحن
2: بس ما
1: بس
2: أموت،
1: ما أموت.
2: وحلم ما يتحقق يد التلوي،
1: زين
2: مو ضعيف اللي يبكي بالفرقة حنين، اللي يضحي بالمشاكل يحتوي،
1: صح
2: حرب والموقدها ما تعتب عليه،
1: اي أيوة والله
2: تنهضم على الخوش زلمة وينولي،
1: الله
2: وأنا بشرك حتى إذا أوقع أقوم أنفض ترابل علي وأرجع قوي.
1: ونعم
2: الله
1: يا رب دائما قوي.
2: إن شاء
1: هسه
2: الله.
1: خلينا نروح فاصل هنودي،
2: يلا
1: وبعدها نرجع اعزائنا المشاهدين فاصل من هاي الحلقه الجميله، وبعدها راجع لكم اكيد.
0: اللون الاخضر بدايه الحلم، من هنا انطلقت جامعه المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤيه نحو يد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: كيف الحال تسأل في غيابي؟ لقد هلوا على قلب التراب. لا نلت المطالب بالتمني ولا نلت المطالب بالغلاب. كأني جئت للدنيا سؤالا ولا يعني لأحدهم جوابي. أنا طفل يتيم للتبني، عذاب القبر أهون من عذابي. فحزني يملأ الأفراح حزنا ودمعي ثامن السبع العجاب. ارجع لي وعلمني التخلي بلا حزن ودمع واكتئاب. وعند الله إن ألقاك خصما لن أشكيك في يوم الحساب. رجعنا لكم أكيد أعزائنا المشاهدين ويا ضيفنا الممتع،
2: يا
1: مساء
2: حبيبي
1: الخير مرة ثانية
2: مساء
1: أستاذ
2: الورد
1: مهند.
2: مساء العافية حبيبي أستاذ مهند،
1: الله يسلمك
2: الله
1: ويخليك.
2: يحفظك.
1: الشاعر بطبيعة الحال دائما ما يختار المفردات الحلوة،
2: نعم
1: هو يجيد فن اختيار
2: نعم
1: المفردة. شلون يتعاملوا ويا الناس اللي ما يجيدون فن اختيار المفردة؟ يعني إذا أردنا ناخذ السؤال من وجه آخر،
2: زين،
1: هو كيف للناس أن تجرح بكلمة؟ يعني احنا نذب كل هذا الجهد حتى نطلع كلمة حلوة،
2: نعم،
1: وبالمقابل اكو ناس تذب جهد حتى تطلع كلمة مو حلوة،
2: يعني ما يعرفون قيمة الكلمة مثلا تأثيرها، ويمكن أنا وأنت نعرف اكو ناس فارقوا الحياة من يعني بسبب كلمة.
1: بالضبط.
2: فمشكلة هذا ما يعرف قيمة الكلمة، او مو الكلمة يعني خلينا نبسط، مرات نظرة تخليه

0: اللي قلته مفهوم من هالسلبنية تعتبره مهدوم
1: من هالسلبنية تعتبره مهدوم
0: وقبل لا تروح اخذ مالاتك وقوم حتى هدومه عذب بيها للنار لان ما اريد اشم عطرك بالهدوم
1: يا سلام
0: من اولها بين قلبك شظام واضح كل شي بيها قلوب الغيوم ما يقدر ينام القلب زعلان شلون ينام قلب القلب مظلوم
1: الله.
0: ولكم لحد يبقى يمي اليوم مهضوم
1: لحد يبقى يمي اليوم مهضوم
0: خطار ويجي من الياخة ملزوم جيت وما عبال ارجع بلياك
1: جيت وما عبال ارجع بلياك
0: ومو مهزوز لا رديت مهزوم
1: يا سلام
0: رجعت تلفت ووحد الدرب بي شلون الحذر يمشي بدرب ملغوم لا يا قلبي والله الذلة مو هيك بريء انقدت بس ردوك معدوم من الشفتة ومن العشتة مصدوم يمك كل شي بس من كل شي محروم الما مكتوب لك مكتوب للغير بهاي الدنيا فعلا ما حد يدوم
1: يا سلام
0: ما عد الكلام اللي قلته مسموم على هذا الحكي انا وعزتي
1: نقوم يا اخو صعب ان الانسان يعيش وهو عزيز النفس بهذا الوقت
0: جدا صعب يا اما انه يختار اكو ناس نفس طينته نفس نظامه يعني يحاول مو يقربهم يحاول هو يتقرب منهم يعني هذا الحل يعني انا اشوفه على الاقل مناسب له يعني شويه حتى
1: ومن وجهه نظرك شلون الحساس يرتاح؟ مو احنا حكينا وقلنا اكو ناس تفكر هوايه اكثر انه لازم بالنظره وبالكلمه وبالتصرف
0: شلون الحساس يرتاح؟ يعني لازم اكو امور داخله يغيرها يعني يتقبلها مثلا يعني اكو امور فد مره بسيطه ما لها داعي اوكي خلي تمشي
1: قدرت تتمشي هاي الامور البسيطه مهند بصراحه
0: بالفتره الاخيره ايه بس قبلها يعني لا يعني كنت اني مثلا اشتكي من مواقف من صديق يعني اجي احكيها بحرقه ومكبر الموضوع الى درجه بس ردت فعل المقابيل اشوفها يعني عاديه الى ان خليني اكمل يعني سهل يا من سهل يا تسهل فاحنا نقدر انا اقدر اشيل منك اقدر يعني بعد رب العالمين اقدر اسهل لك هواي امور يعني بهاي الابتسامه كلمه طيبه بمشيه مثلا ايش كم خطوه سوى يعني هاي التفاصيل البسيطه
1: هو هذا الحساس من يحب يكون حبه مختلف عن بقيه الناس
0: وجهة نظري لا الحب واحد يعني مختلف يعني او بتغير الصفات او الاطباع الحب نفس الحب يم الحساس او يم العصبي او يم
1: اكو اغنية كانت تعبر عن الشوق بطريقة مرعبة أم كلثوم ان تقول سنين ومرت زي الثواني بحبك انت كيف مرت تلك السنين وكيف حال الشوق الان
0: تقدر يعني تتماشى ويا الموضوع او تتحمله بس المشكله اكو مشكله انه انت من تشتاق الشخص ما تقدر تقول له مشتاق لك يعني نال اذيه اشتاقيت بس ما اقدر احكي وياها
1: اشتاقيت
0: بس ما اقدر احكي وياها والروح ما ياخذها بس لنطاها كانت قبل لا تزعل وياي هنا زعلت ويمهم ما ادري شو وداها
1: سلام
0: ندمان قد ما كنت اتمناها
1: اوف
0: ما ضيعتها وما اريد القاها خلتنا نعيش احساس الله اكبر الله اكبر يوم اسود من عيونها ووجه اصفر
1: اوف
0: غير من نام شوية فكر أرتاح شو من نام الوجع يزداد أكثر
1: الله
0: لا فوضوية ولا تناقض بس ليش أقدر أعيش بدونها وما أقدر وما دام ما يتغير الما يقسى بالدنيا ما يرتاح بس اللي ينسى ما دام ما يتغير الما يقسى بالدنيا ما يرتاح بس اللي يقسى لتشوف روحك بيها، ما تبقى وياك بس تبقى ويا اليمها شايف نفسه.
1: يا سلام.
0: يا ناس ما تدرون تعبان اش قد،
1: يا ناس ما تدرون تعبان اش قد،
0: ومتأذي بس ما اقدر احكي لاحد، وين انهزم ما اريد ابين مكسور، لبوجهي واضح مثل شامع للخد، تمنيت مثل عيونها قلب اسود.
1: الله
0: الله يسلمك.
1: الله يا حبيبي.
0: الله يسلمك.
1: وهو ابو القلب الاسود ممكن انه دي يعني يكون بالاخير يطلع هو الصح،
0: ممكن
1: يعني انه رجع يرتاح بطريقه يعني.
0: مو بس هاي يعني، احنا انا ضد تسميه انه هذا قلب ابيض، يعني شايف ابيض تعطي صفه ابيض انه تباوع لهذا وصفه الاسود، لا لا، هي اكو مواقف، اكو حالات، مشاعر او ردود افعال هي اللي تبين لك الابيض وال... يعني مرات القلب الاسود يعني تحتاجه، مو القلب الاسود يعني رد الفعل اللي لازم ينقال او لازم ينحكى، انت تحتاجه يعني، مرات انت ترجع تلوم روحك لان ما سويت رد فعل موقف ما.
1: هذاك اليوم كنت دا اقرا بحوار مفاده يقول انه انت اذا كنت انسان جيد لا تحمل الدنيا من نية على انه انت انسان جيد فلازم يصير لك الاشياء الزينة.
0: بالضبط.
1: دائما الناس اللي يفوزون هم مو جيدين بقدر ما انهم الاذكياء. والذكي نوبات يضطر يدوس على انسانيته في حال.
0: بالضبط. هسبالي وبالك اكو ناس وشخصيات احنا نعرفهم يعني بالمية. مثلا.
1: 100%.
0: اي يعني تصير مرات ويانا هاي التساؤلات. بس مثل ما قلت ذكاء يعني هذا
1: بالضبط الذكاء يعني ما له علاقه انه نعم. تكون انسان جيد ومن نعم. تكون انسان جيد لا تنتظر الاشياء تصير من نصيبك.
0: زين انا اريد اسالك سؤال يعني هسه عذرا.
1: اي لا تفضل.
0: يعني مثلا او اول الانسان الجيد او الغير جيد اجتهاد، يعني مثلا انا اجتهدت
1: وصرت جيد؟ ما اتوقع بانه هو هي فطره.
0: نعم.
1: اتوقع يعني ما عندي جواب جازم، بس بالتالي تدري كل الناس تشوف نفسها جيدة. هو حتى هذا الموضوع ما بيصح صحيح مطلق.
0: نعم بالضبط.
1: يعني هو موضوع نسبي.
0: إيه. ليه ما تقدر يعني ما تقدر تقول يعني.
1: أنت ما تحكم على نفسك إنسان جيد أو سيء. بس خلينا نقول إذا أنت أنت بشنو إنسان سيء؟ بالعلاقة، بالبيت، بالعمل.
0: لا بالبيت. يعني أنا حتى هذا اعتراف. أني بالبيت لو أتعامل أو أكون مثل ما أني برا ويا الناس يعني كان هسه الحمد لله أني وضعيتي بالبيت كل الزينة، بس أني أحس بهذا التقصير للأمانة. يعني مرات تشوفني برا مبتسم أضحك اجتماعي تفاصيل حلوة أسوي، بس بالبيت أجي يعني تعودت على أشياء أنه أتخوي يعني هاي التفاصيل، فأتمنى أنه هذا التقصير أني عدله لأن عائلتي تستاهل.
1: ماذا لو كان الوطن مسمى أو اسم غير كلمة وطن؟ ممكن نقول أهل؟
0: يعني مو ممكن، لا أكيد يعني هو الوطن يبدأ من الأهل. يعني شو نقول مراتب أو درجات من لا أنت ما تقدر تحس بقيمة هو الوطن بصورة عامة إذا ما تحس بقيمة أهلك.
1: إذن هو الوطن الأصغر
0: الأهل.
1: كيف حال وطنك الأصغر؟
0: والله بخير الحمد والحمد لله فضل من رب العالمين. أنا راح أقرأ قصة أو تجربة شخص ما يعني أعرفه يعني قريب من يم. وإذا زعلان لا تعوفوني بنكم، هلي غصبا علي خلوني يمكم، يا دنيا التعلم بنادم يموت، هلي الموت الصدق من بكي منكم، مدلل وبنفسي بايدي جبتوه، مدلل واذا متراضوني فنكم،
1: الله
0: اسالكم عني اجي يسالني عنكم، عليكم حزني اكبر من حزنكم، كذب ما لمني لا شارع ولا بيت، القلب هالدنيا بس الله وحضنكم،
1: يا سلام
0: ظناكم باقي بس ما حد بقاله ظناكم منكسر هو وجهاله.
1: الله
0: إذا على العيشة تدبر تدبر الله موجود تفرج ما يظل كل شيء على حاله. سلامتكم هلي ما ريت تنسون محتاج العلي يدير باله. نفس هالدنيا بس يمغير بيكم هل يعتبروني خطار دجيكم.
1: سلام
0: لهسه اتذكر تقودوني لا ضيع كبرت وخفت لا ضيع من ديكم.
1: الله
0: الله يسلمك.
1: الله مهند
0: الله يسلمك.
1: شلون تقدر توصف حاله مو انت عايشه؟
0: انا اكثر شيء يجذبني للصديق اللي اريد اقربه مني او عاشره علاقته باهله، وما اقدر اسيطر على نفسي وعلى مشاعري من شخص يشتكي من اهله قدامي. ما اقدر، هذا الشخص ما اقدر اتقبله.
1: لو انا لهم نفس يعني
0: ما اقدر اتقبله. فهاي القصيده يعني صارت حاله بعد ما انه تعبت انه ايش قد ما احكي وياه يعني هذا الشخص، الى ان هو طلب مني انه يشتكي وما اعرف هو من جاي يشتكي لي حتى انه اترجم الموضوع.
1: اي
0: فترجمته بهاي الصوره وما رضى عليها. فانا لين ما رضى عليها اتمسكت بيها لين هاي الصح.
1: ايش قد بالمية من قلمك لهكذا مواقف وايش قد بالمية من عنده للغزل؟
0: والله الغزل قلت لك انا اروح لهاي الايجابيات التفاصيل انا اروح لها.
1: تحس روحك تختنق ولازم تغادر؟
0: اي لازم لازم يعني انا احتاج اتنفس. يعني انا اعتبرها شلون مثل ما احتاج اطلع اسافر. يعني انا مثلا بغداد صار عندي شلون تقول سيستم او تايم، يعني عبر شهر ونص تجي ما جاي لبغداد يعني انا اكو شيء نقص.
1: زين
0: واكو اماكن معينه يعني اروح ازورها يعني تفاصيل وارجع. يعني مرات صادف يعني اجي مثلا العصر وبالليل ارجع.
1: ها حلو.
0: اي من كركوك
1: مجرد انه هاي الغايه اللي تجي عليها تسويها وترجع. ايه. فنفس الحاله تتغادر من الشعر العزيز للغزل. ايه
0: للغزل وارجع يعني.
1: اوكي اريد واحده من هاي المغادرات.
0: تمام هسه يا حلوه ام شامه يا هي يا ام قصيبه.
1: زين
0: يا بلوه وحسنك مسوي مصيبه اغار وشعرك المفتوح ضمي شفت ببيتكم وادم غريبه.
1: يا سلام
0: يا حلوة أم شامة يا هي يا أم قصيبة يا بلوة وحسنك مسوي مصيبة أغار وشعرك المفتوح ضمي شفت ببيتكم وادم غريبة. مو دكتورة بس عيونك الضيم أفهم من شكو بالطب طبيبة.
1: سلام
0: تعالي منين ما تضحكين ألاقيك.
1: الله
0: لو محبوب أشوفك لو حبيبة
1: لو حبيبة. الله
0: ما شميته بس بالطيف شامة ما شميته بس
1: بالطيف شامة.
0: شامة مو منها ولا هالشام.
1: شامة الله
0: جو عيون ربك حاط
1: شامة
0: ما حطها بوجه حرمة عربية.
1: يا سلام
0: وما تيهج اندل وين بيك العلامة بس انت ربك حاط شامة على شامة.
1: شامة الله
0: وحلو شعرك حلو شعرك يخبل لا تقصيه اذا مالك خلق ترتيبه شديه ولا التعبير روحك من تطلعين بكل حالات شعرك ينطلع بيه.
1: يا سلام
0: وين يريد يوصل خلي للقاع واذا خفتي يطخ القاع شيليه.
1: زين
0: وجهك يا حلاتش بيه تفاصيل شكو بالدنيا شي محبوب حاويه الحلو بالوجه الابيض نلقى شامات عداهن مو حلو كل الذمابي وانتي عندك شامتين يخبلن هنا ولون عيون مدري منين جبتيه وهذا الحاجب المن الله مرفوع اذا ممكن شويه شويه نزليه.
1: يا سلام
0: احنا نسوي اللي تريدينه لحظات واللي نريد احنا منك لا تسوي.
1: الله
0: الله يسلمك.
1: الله
0: الله يحفظك.
1: بس عدلي الابو ذي ما شامه كلش حبيته. ما شميته
0: ما شميته بس بالطيف شامه مو منها ولا هالشام.
1: شامه
0: جو عيونه ربك حاط
1: شامه
0: ما حطها بوجه حرمه عربيه.
1: يا سلام يا سلام يا مهند يا حبيبي. اخذني الكركوك وقل لي شنو اخبار الحركه الشعريه هناك.
0: كركوك كركوك والحركه الشعريه موجودين.
1: زين
0: يعني مو مثل ما متصوره يعني بقيه اخوانا متصورين اخواننا الشعراء من المحافظات انه كركوك مثلا بيها قله على يعني حسب الرقعة الجغرافية أو حجم مدينة كركوك.
1: نعم.
0: وعدد سكانها ومختلف القوميات اللي بيها، فعدد كلش مناسب يعني، حتى اذا يعني كانوا 10 اسماء، لان احنا كركوك 3/3، ثلث عربي
1: نعم
0: وثلث كردي
1: نعم
0: وثلث تركماني.
1: نعم.
0: تاخذ من 3/3 يعني ممكن 2% 2% للاقليات البقيه.
1: البقيه نعم.
0: تمام؟
1: تمام.
0: فاحنا ثلث عدد السكان، فاذا كانوا موجودين 10 20 30 فعدد مناسب.
1: زين.
0: موجودين شعراء،
1: منتديات اكو،
0: منتديات اكو، جمعيات اكو، بس يعني تعرف تحتاج جهد، تحتاج ماده. اليوم المنتدى يعني ابسط شيء يحتاج كادر تصوير
1: طبعا،
0: مهندسه صوت، هاي التفاصيل البسيطه. فما تقدر يعني انه شاعر وحده يتحملها. احنا للامانه اكو اماسي انا ومجموعه اصدقاء يعني شعراء، يعني تحياتي لهم كل شعراء كركوك، كل شعراء مدينتي يعني بصوره عامه حتى ما نحدد اسم. كنا مثلا هاي الامسيه على مهند الطيب ومهند العزاوي، تمام، الأمسية الثانية على سفيان الحمداني وسامي الموسوي، تحياتنا له،
1: تحياتنا
0: له. يعني هاي الأسماء عندنا. عندنا جمعية الشعراء الشعبيين موجودة، عندنا اتحاد الدباء موجود، يعني باقي المنتديات تعرف هسه أي شاعر قدر يقدر.
1: كل التوفيق للجميع.
0: الله يسلمك.
1: مهند، محاولة تكتب لون من الألوان الغربية؟ بقيت متمسك باللهجة؟
0: للأمانة لا، أولاً لون الغربية لازم تكون لهجتك
1: صح،
0: نفس اللهجة
1: صح.
0: يعني أنا من أحكي باللغة البيضاء، إذا أحاول أكتفى راح أنشز
1: 100%
0: يعني. بس وهي اختصاص، موضوع العتابة والزهيري مش لون مال الأبوذية والدارمي، اختصاص، فموجود يمن اختصاص. وشعراء شعراء الزهيري والعتابة بمناطقنا شعراء يجننون، وأسماء تخبل يعني، أبيات تجنن وأسماء تخبر، وجمهورهم للأمانة جمهورهم أكثر وأقوى من جمهور اللغة البيضاء.
1: أنا استنبت بهاي المعلومة.
0: إيه إيه يعني للأمانة.
1: للأمانة ما استنبت بهاي المعلومة. زين، جدك فترة عفت الشعر رجعت له؟
0: ما قدرت.
1: حاولت يعني جتي الفكرة؟
0: لا لا لا ما قدرت، ما قدرت أفكر بها للأمانة. أنا أصلاً إجتني كل شاعر يصير عنده سبات، توافقنا الرأي.
1: طبعاً.
0: أشهر ما يكتب. أنا وصلت المرحلة أكثر من 6 أشهر 8 أشهر ما أكتب وأتأذيت يعني. وصلت المرحلة أدخل باليوتيوب أريد شيء يعالج البي، أريد أسمع شغلة تريحني، ما أقدر أكتب. إلى أن يعني الحمد لله هي رزق.
1: أنا بالنسبة لك هو ملاك لو شيطان لو موهبة لو
0: ملاك شنو. شيطان شنو ملاك؟ ما دام يعالج، ما دام بي رحمة، ما دام تقدر تستخدمه، تمسح الدمعة، تخلق ابتسامة، فملاك ليش شيطان؟
1: ما هو الدارج عليه عند الناس يقول لك شيطان الشعر.
0: لا مو ما شيطان الشعر، ليش شيطان؟ هاي الأمور الإيجابية الحلوة اللطيفة البي معقولة شيطان يسويها يخلقها يجيبها؟ ما من الممكن نقدر مش لا ملاك. بس الأمور السلبية اللي هم يروحون يجيبون، لا هذول مو شيطان، هم شياطين اللي يروح يجيب شغلة سلبية يأذي بيها. شعر تقدر أنت، تقدر أنت بقصيدة هسه تخلي نص الشعب العراقي مبتسم، وتقدر بقصيدة تخلي كل عالم يعني مزعوجة منك.
1: هل كان الرجوع بعد فوات الأوان يا مهند؟
0: هي المشكلة يعني من تنتظر، أنت تنتظر، أنت تنتظر ردة فعل أو رجوع، وبينك وبين نفسك تتمنى بس ما تصير، لحد ما تأخذ قرار بينك وبين نفسك أنه انتهى الموضوع وورا فترة يرجع. مو مثل ما رحتي جيتي،
1: مو مثل ما رحتي جيتي،
0: إش غير صار بدالي؟ مو مثل ما رحتي جيتي، إش غير صار بدالي؟ إش قد نصحتك ما سمعت، إش قد بقيت براسك احكي هذا تالي لا أبالي. غيرتي الزعلك علي، كنت خايف مو معقد، أبقى دور فكرة قنعك من تقولي لانعزالي.
1: يا سلام.
0: رحتي ما مكسور قلبك، جيتي بالقوة عرفتك، بيك صاير شي خيالي.
1: الله.
0: وحاولت بس مدري شنسة، الليل حير شلون يخلص من تمرين على بالي،
1: الليل حير شلون يخلص من تمرين على بالي،
0: واني من دست على قلبي غالي زعلان على غالي.
1: الله يا سلام.
0: حاولت بس مدري شنسة، الليل حير شلون يخلص من تمرين على بالي، وأنا من دست على قلبي غالي زعلان على غالي،
1: غالي زعلان على غالي.
0: وأنا من ما أريد نرجع، مو لأن أنا مثالي، ما تصلح شي رجعتك، جيت تتخطين بي، امسح دموعك تعالي.
1: مشهد ما بدأ نشوفه ونعيده بعد، لا بوس خده ولا قوديده، بيوته على النهر بس مو بنفس الصوب، كل من يشرب من الصفحة لتفيته، مثل ما عفت وجهه بنص هذاك الخير،
0: مثل ما
1: عاف وجهه بنص تجاعيده، المشاعر والرزق مو بيد ياهل كان، بس اللي يتعب لهن ربك يزيده. حفرت الحفرة بيدي وأعرف إيش مدفون، مثل ما يعرف الأب نظرة وليده، هو إحساس يوصل ماكو داعي صوت.
0: سمعته بقلبي لما قال ما أريد،
1: سمعته وقمت أحس دموع عيني ثقال، حد شي يطيح المقتول والكتال، ومشت بي السنين بساعتي أنا طوال البشر بحجاية الغير
0: مواليد
1: ألا كنوتي.
0: تدري الحكيتش قاعد بقلبي حزن، ما بيك شي من قلته ما متنرفز، بس وغلاتك عندي ما ظل وياك، كل من بعد خلي بحياته يركز، خسران خليه نرجع ولا ندمان، بلا دم عيش ولا أعيش بلا عز، ضيعت اللي تهديده ويتشلب بيك، اللي يشتاق لك ويقوم من نومه يفز.
1: يا سلام.
0: هالمرة ما تنحل وفشل المنقول، لو مو عزيز وغالي نصحك للدز.
1: الله.
0: حطيت روحي وما تغير أي شي، وعيونك الغشتني قامت متهز، عصار ما تستاهل الله وياك، ما دام ما خليتني الأول. طز.
1: الله
0: الله يسلمك.
1: شلون طلعت من شرخ هاي القافية؟
0: كل هذا الحب للشعر شلون ما أطلع منها؟
1: ممكن أنه الشعر بهاي الفترة أو من بعد فترة على الكتابة تقوم القافية صعبة تستفز أكثر ما هي صعبة عليه.
0: بالضبط، يعني أنا مرات أروح للقافية وللوزن الصعب مثلا.
1: إيه تشوف روحك.
0: إيه لا يعني إحنا هم يعني هم عمرنا الشعري يعني شوي يعطينا حق شرعي أنه نجرب الألوان وندخل ونعرف.
1: أكثر قصيدة سواء كانت من قرأتها أو من اللي ما غاريها، بس أكثر قصيدة تتحبها لك؟
0: أكثر قصيدة أحبها إلي هي قصيدة الأم، يعني أنا قاريها ببرنامج قبل وما أخذ استحقاقها للأمانة، وأني جدا أحبها، يعني لين أمي، لين تشبه أمي بكل تفاصيلها. يعني
1: اللي قرناها أصلا هاي القصيدة؟
0: لا أكو قصيدة يعني ثانية،
1: قصيدة
0: يعني
1: غيرها،
0: يعني غزل وترتيبة يعني للأم. نقرأ مقطع منها وأقرأ لك أكثر قصيدة ما متمني كاتبها.
1: أوف.
0: إيه. نقرأ مقطع من قصيدة الأم.
1: نقرأ مقطع من قصيدة الأم.
0: اللي يطلع من حياتي بكيفه خسران،
1: زين
0: خير من الله عند أمي بحياتي، من تضحك صدق تضحك لي الأيام، أم اللذة بآخر صلاتي.
1: يا سلام.
0: أشاقيها وشقائي طلع الروح، وراضيها منحلفها بغلاتي، الحلوة اللي بيها من تفضفض وياي، وأنا وياها قلب ذكرياتي، ومن قد ما تأمن بيها لطيور تجي أم وترتاح الفخاتي.
1: يا سلام يا سلام.
0: الله يسلمك.
1: السائل قصيدة ليش متمني أنت ما كاتبها؟
0: شوف أستاذ مهند، أني ما أكتب، يعني الخيال ممكن ما أخذ، انتبه لي الرقم، يمكن 8% نسبة بقصادي.
1: زين.
0: ما يعني أنا ما أقدر يعني، بس الحرفة مع الشاعر والتوظيف المفردات يعني مرات تجبرني أنه أروح للخيال. الموقف، ولا تقول لي اكتب لي او صار، لا اني ما اقدر، يعني انا قبل فتره يعني واحد من الاصدقاء يعني من اصدقائي خطيه يعني، انا اروح اشتكي مع عن كل شيء يصير يعني، يعني مرات افضفض له واحكي وهذا. فتعبت يعني، مرت اكثر من 10 ايام انا احكي له بنفس الموضوع بس ما انبرت قلبي، الى ان كتبت ابيات دزيت له اياهن وكنت اقنع بروحي، قلت له بردت قلبي، طلع كل شيء ما مسواني، رجعت الا كتبت القصيده
1: هاي يلا برد قلبي.
0: ايه يلا برد قلبي، مصدوم واخاف من اقرب الناس، وخاف اكثر من الما عنده غلطه، متت يوميه واحد منصدم بي، يوميه واحد منصدم بي، وين القلت يسوى بقلب حطه،
1: يا سلام
0: ثقه ما ظل مو بالراح
1: بالجاي،
0: بالجاي الصدق كان برسائل ولفي خطه، مهضوم الوجع من واحد الله الله، بغطى واحد سوى كنا نتغطى، وكذب لحد يقول لك ما اهتميت، ما اهتميت وجهي شلون من تفرغ محطه، ابد مو بالسهل تنسى الخسارات، ورطه تنام اذا ما تنام
1: ورطه،
0: ورطه اشك بالتو رايد صاحبي يصير، اقول يجوز تو بصاحب انطه،
1: الله
0: اشك بالتو رايد صاحبي يصير،
1: الله يا سلام
0: اشك بالتو رايد صاحبي يصير، اقول يجوز تو بصاحب انطه، الحكي مشامر وصلني وانا بن ذاك ما شامر بوجه الطير حنطه، دنيا ولابد بيوم الا تندار ونتحاسب عليهن،
1: غلطه غلطه
0: غلطه غلطه،
1: الله
0: الله يسلمك.
1: كنت كلش فرحان بوجودك ضيف،
0: الله يسلمك،
1: سلامي لكل اهلنا لكل ناسنا لكل حبايبنا بكركوك،
0: الله يسلمك،
1: ويا رب ان شاء الله كل خطوه تخطيها بها نجاح،
0: اللهم
1: وبها
0: امين ان شاء
1: توفيق،
0: الله،
1: ويا رب ان شاء الله دائما ما اشوفك ناجح وموفق،
0: الله يحفظك اجمعين ان شاء الله، اجمعين ان شاء الله، الله يحفظك، الله
1: الله
0: يسلمك.
1: يسلمك. اعزائنا المشاهدين، هذا ختام حلقتنا او ختام موعدنا، انتظرونا بموعد اخر، تصبحون على مليون خير ومع السلامه.
2: اللون الاخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعه المستقبل.
3: اذاعه جامعه المستقبل 91.7 FM.
4: المستقبل FM الأولى في بابل.
5: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
6: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم تبرم عقدا مع وزارة الاتصالات لاعتماد التوقيع الرقمي في تعاملاتها. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والاستفادة من خبراتها وبرامجها. رئيس الوزراء: العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد. رئيس خلية الإعلام الأمنية: ملف حصر السلاح لا يستهدف فصيلا أو جهة أو مكونا بعينه. اعتقال 5 تجار مخدرات بالجرم المشهود في البصرة. المالية العراقية تستكمل الحسابات الختامية لأربع سنوات. إسرائيل: سوريا تجاهلت تحذيراتنا وسمحت لنشر قوات تركية. وريال مدريد يعلن انتقال المهاجم خاكوبو في صفقة قياسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وهي شلون ماتت حبيبتي؟ ماتت انه تلقحت غلط. هذا شال رابع دادي، رابع مهنيه، يعني عمره هستوى عبر الثالث متوسط. اعطيني كوبري طب كاني كتله. من انكتل تفركشت السالفه مع الجيش. احنا مطبين الكندا اعلى علم شفناه بكندا علم مثيل، يعني مره من مرات طلعوا اسمي عود موجود بالاستعلامات مع السفاره الامريكيه.
1: بالاستعلامات؟
0: وانا ما طاب للسفاره الامريكيه بحياتي.
1: زين،
0: اول مره طب للسفاره الامريكيه كانت القنصليه ما تنبربي من طلعنا الفيزا مع السفره. انا ممنوع من دخول دبي. ضربني ضرب. هي هاي المره الوحيده اللي بحياتي اللي انا مضروب بها بهالطريقه. اللي امتحن سنة 2003 امتحن بأسهل أسئلة إن كانت أكو حرب. اللي امتحن بال 2005 كانت أكو طائفية، فالأسئلة سهلة والنجاح ماشي. وهذه بينما أكو أجيال عانت بالبكالوريا بطريقة كرهت نفسها.
1: السلام عليكم، هذا بودكاست شيمنسي وحلقة جديدة وضيف اليوم مع حفظ الألقاب علي فاضل. شلونك علي؟
0: أهلا صلاح، شلونك؟
1: شخبارك؟
0: والله أولا فرحان أنه أنا منتظر من زمان أنت تسوي هاي الخطوة. يعني
1: زين،
0: أنت محاور ممتاز وشخص واعي، ما أريد أسوي لك ماركتينج، خلينا نصير بيناتنا مشاكل أحسن ما نصير أصدقاء.
1: يعني من منطلق شيء منسي، شيء بحياتك أنت تعتقد ناسي بس هو عالق بذاكرتك أو همت نفسك أنك ناسي؟
0: هواي أشياء، يعني ممكن بالدرجة الأساس مجموعة علاقات إنسانية، مجموعة علاقات مريت بيها، فدائما أوهم نفسي أنه أنا متجاوزها وأنا ما متجاوزها من المراهقة لحد الآن. ممكن حب كرة القدم، يعني شايف إحنا من كنا صغار ونتجمع على لعبة مع كرة قدم، فشوف الكبار اللي ملتهين بالشغل من يجون يباعوننا بنظرة سخرية، يعني وهذولا. فأنا تقول مستحيل راح أنسى في يوم من الأيام إن هذا الشغف بكرة القدم. فمن كبرت وقامت تصير لعبة مع ريال مدريد دي يلعبون وأنا جوا دا أشتغل ما أقدر أصعد أشوف اللعبة، أتذكر هاي اللحظات أقول باوع، يعني أتأسف أنقهر إنه ما عندي مساحة المساحة الطفولة اللي بداخل المراهقة اللي تخليني أحتفظ بنفس الشغف اللي كنت عايشه وأنا طفل أو مراهق. يعني هذني الأشياء الرئيسية، الباقي كله ينسي، يعني أي شيء بالحياة ممكن ينسي. يعني
1: أنت تدرب نفسك على النسيان لو عندك صعوبة بهذا الموضوع؟
0: طبعا، يعني أنت من تمر بتجربة قاسية تتأثر تتأذى فترة من الفترات، بعدين تقول لا لازم، يعني لازم أحاول أنسى هذا الموضوع، لأنه في بعض الأحيان ما عندك وقت تنقهر، في بعض الأحيان طاقتك تحتاجها لغير أشياء، في بعض الأحيان أنت ملزم أنه تكون بالواجهة، فما يصير تنكسر وتحزن أمام الآخرين. نادرا ما يشوفون الناس أبكي مثلا، قليل جدا، يمكن بس في الفترة الأخيرة يعني صار عندي حادث معين، فقاموا كل ما يفوتون علي يشوفوني أبكي. فجاهلت قضية أنه ها خاف يقولون هذا قائد وشون وشون يبكي. يعني
1: أنا حتى بس ما يعني أخو أنت حكيت شيء حول ريال مدريد وراح أرجع لموضوع الحادث الأخير اللي صار وياك وخلاك تبكي. أنت مرة سألتك على ريال مدريد قلت لي أنا أحب ريال مدريد لأن فريق درامي مو فريق عادي. شلون يعني فريق درامي؟
0: مثل ما يقول عصام الشوالي، قل لي متى شجعت كرة القدم أقول لك من تشجع. يعني إذا أنت شجعت في 98 فأنت شجعت فرنسا، إذا شجعت في 2005-2006 شجعت برشلونة عند رونالدينيو، شجعت بال 2001 تشجعت ريال مدريد على مود الجالاكتيكوس، يعني 2009 برشلونة وهكذا. فدائما مشجع مني يحب فريق يصاب بعدين بخيبة أمل إنه الفريق ينزل مستوى أو يصير الترند بغير مكان. يعني أنت تشجع أرسنال مثلا ويصير الترند يم برشلونة وريال مدريد، فتحس نفسك خارج العالم الرياضي. يعني الناس كلها قاعد تحكي برشلونة وريال مدريد وأنت تتحكي عن أرسنال اللي هم ما حققوا نتائج طبعًا مع حب الشديد لأرسنال، يعني أشيلك على سبيل المثال. فريال مدريد فريق يشدك، أنت تبقى ريال مدريد بكل الأحوال. في حالة الفريق ضعيف أو فاقد لنجم كبير، فممكن تلقاه يحقق الأبطال مال الريمونتادات، هذا اللي صارت الريمونتادا مال باريس. فريق ما عنده نجم ومو هو مو هو الأقوى بأوروبا، بس يجيب البطولة. سنة 2000 نفس الشيء، سنة 2000 بايرن ميونخ بالقمة، مانشستر يونايتد بالقمة، يعني محقق ثلاثية قبل سنة بـ99. اجى ريال مدريد اخذ البطولة من عمالقة اوروبا. فالنسيا كان يدربهم الارج كوبر، لاتزيو كان نجوم العالم، مانشستر يونايتد عنده الثلاثية، بايرن ميونخ واحد من اعظم نسخه. يجي ريال مدريد ياخذ من البطولة، فريق درامي وتلقاه بالقمة وكل نجوم العالم يلعبون عنده وما يحقق اي بطولة، فظل انت مقهور ليش بدنا نحقق بطولة واحنا نجوم العالم. ففريق يشدك دائما، يعني بعكس برشلونة. برشلونة لا، برشلونة عنده جيل قوي، عنده فريق قوي يحقق بطولات، ما عنده ينزل مستوى، ما تشوف فد شي ساحر ممكن يتقدم. يعني وما أريد أخوض بالتفاصيل حتى لا يقولون أنا متعصب، وأنا فعلا متعصب.
1: أنت ذاكرتك بكرة القدم أعتقد المقربين يعرفوها، ماكو داعي أنا أسولف عنها، بس حتى ممكن يعني بالشيخوخة بعد عمر طويل راح تبقى تتذكر أسماء اللاعبين والمدربين لو بس اللي تحبهم.
0: شوف، هو يعني للأسف هي طبيعة الإنسان، هو العقل اللي عنده هو مثل هارد، مثل الرام يعني، فهو من يخزن بملفات تندثر ملفات. فمع الأسف بدأت تندثر عندي ملفات كرة القدم. قلت لك احنا بالطفولة والها، يعني كان اخوي كبير يحسدني انه اني يعني اعرف لاعب بكالياري بالدوري الإيطالي، يعني هيجي هالمرحلة اعرف التشكيلة مال نادي مركز 10 بالدوري الألماني. فكنا هيك شغوفين كرة القدم. فذن تبدي ما تتذكرهن، يمكن بس يبقى الأشياء المهمة، اللحظات اللي ما تنسي بالتشجيع. يعني ما أتوقع راح أنسى في يوم من الأيام دوري الإسباني مال 2007 لما ريال أخذ يعني على مايوركا، أو دوري أبطال أوروبا مال 2000، أو دوري أبطال أوروبا مال 2022. ذني ما تنسي الأشياء، بس أكو أشياء راح تبدي تنسي يعني مع الأسف. فأنا خاف، كلش أخاف من الزهايمر، كلش أخاف. يعني أتمنى إذا صار عندي زهايمر فيموتوني من وقت، لأن ما أحب أنه أعيش لحظات وأني ما أتذكر الناس اللي أحبهم. عندي كل الصعب، يعني أهم شيء بحياتي تقريبا هو الناس اللي أحبهم، إذا قمت ما أتذكرهم فما قيمة حياتي.
1: إذا أنت مع أنه الإنسان هو ذاكرة، ما طول إحنا بإطار الذاكرة والذكريات، إحنا مرات يعني أكو ناس إحنا ما نريد ننساهم فندرب نفسنا على عدم نسيانهم، وأكو ناس ندرب نفسنا على نسيانهم. حيوانك الأليف اللي فقدته بآخر فترة، هو أنت راح تدرب نفسك حتى ما تنساه، لأن هو يستحق الذكرى دائماً؟
0: شوف، هي يعني يمكن هاي التجربة هي واحدة من أقصى تجارب حياتي. أنا أحكي عن شيء هو ناس ممكن ما راح يفهمون لأن ما مربين حيوان. دائما أكون عندي تناقض تجاه المرحومة تشوتشو، لأنه داخلي أكو شيء يقول لي اللحظات اللي نطتك إياها بالمحبة لازم تخلدها وما تنسي. لذلك أنا إذا أدور على رسام تشكيلي مهم يرسم لي أحلى صورة أخذوها إلي، يعني أخذوها إلها، وراح أحكي لك القصة بهاي الصورة. وبنفس الوقت أنا دائما أتجنب صورها بالتليفون وفيديوهاتها، لأنه لحد قبل أسبوع مو بعيد يعني دخلت بنوبة هستيرية من البتشي والألم لما نتذكرتها. وقع تليفوني، فكتاب تليفون ده انكسر، شلون مهم لو اجيب غيره. اصلا انا هسه دعني واجيب غير تليفون يعني. فصفنت تلابي الصور والفيديوهات مال تشوتشو شلون، فحولتهم كلهن للشركه، للمونتير اللي عندي بالشركه صديقي واخوي بها، حتى يخزن لي اياها. انا خاف تليفوني يضيع. فانعادت القصه عندي بالكامل وبكيت هواي.
1: هو صدق للحيوان اللي في ربي، شلون ربتك هاي البزونه الله يرحمها؟
0: هو انا ليش اقول لك يعني اذا تريد تحس بانساني تقرب بحيوان، لان اني شخص بالعمل مركز بس بالعمل، فقلاص مي ما اسوي الروح، ما اجيب الروح يعني. يعني اذا اريد اكل اشرب مي فمتكل على البشريه كلها اللي وياي. من جبتها فشخص صديقي قال لي ترى تربيه الحيوان مسؤوليه. كنت احس شنو الولد موجودين هم يجيبوا لها مي اكل عين. واذا خلال ايام بسيطه تصير كل يعني كل شيء بحياتها انا مسؤول عنه، اعوف شغلي واقعد اسوي لها الاكل واجيب لها المي مالتها وانظف لها الاشياء اللي يعني تاكل بيهن، وحريص نامت قعدت بحيث انا للصبح ما نام، انا نومتي وياها تنام هي نام تقعد اظل قاعد. هاي قبل ما تتمرض، اما من تمرضت فكانت قصه يعني ما اقدر احكيها لان كلش راح
1: تاذي. شنو يعني العراقي اذا ربى حيوان اليف بالعراق؟
0: بالدرجه الاساس
1: ايه؟
0: طب البيطري. يعني الطب البيطري بالعراق عند بمشاكل هواي، مع احترامي لمجموعه لقله من الاطباء اللي موجودين، لكن اكو هواي اطباء اصلا مختصاص يعني.
1: صارت تجاره؟
0: مو تجاره يعني. شوف هو احنا دا نحكي بالرفاهيه هسه، اي بلد بالعالم اكو تعرف هرم الاحتياجات وتفاصيل ذني. احنا نبدي احنا عايشين ببلد دا يعاني بالاساسيات، حقوق الاساسيه يعني اشياء الاساسيه، السكن، الاكل. فتربيه الحيوان هذه رفاهيه عند المجتمعات، فاحنا ما واصلين للمرحله اللي مثل ما شفت برا من طلعت. يعني كل ما اطلع برا مستشفيات الحيوانات وملاجئهن والعناية بيهن. تركيا انت تشوف تمشي وين ما تمشي تلقى كل حيوانك وبإذن خالين علامة ان هذا معقم وملقح، وتقدر يعني تقدر تعايش وياه ما يأذيك من رحم. لا يعني اذا صارت انه هجم عليك وهاي فهو مو مميت. وبنفس الوقت هذا يقول لك يا بتعايش وياه. احنا بالعراق الطب البيطري ما ماخذ خطوات للأمام، لأنه إحنا عندنا مشاكل بالطب البشري فما بالك الطب البيطري. فهواية يعني هواية محلات مفتوحة هي موبوءة بالفيروسات. ويا شلون ماتت حبيبتي؟ ماتت إنه تلقحت غلط. أنا ما أدري، أنا ما عندي خبرة بتربية الحيوانات، فمن جبتها قال لي جيب ليها بعد أسبوع لقحها. هي كان المفروض قبل اللقاح تمر بمرحلة تحليلات. هسه أكو مكانات بالعراق محترمة أنا بديت أتعامل وياها لأنه عارفين بشغلهم، بس أكو هواية مكانات موبوءة والأطباء اللي بيها مو أطباء. يعني تلقى طبيب أكو ثلاثة أربعة يشتغلون مو أطباء. فحتى لما اشتريت بمكانها، يعني جبت بمكانها اثنين، واحدة صارت يمي والثانية بالبيت، لأن أنا أريد أعلم أطفالي على تربية الأبناء. على
1: ليش سميت تربية الحيوانات الأليفة ترف؟ ليش مو حاجة إنسانية؟
0: مو إحنا يعني شايف هسه أنت مثلا حاير بروحك، حاير بابنك، أوكي. تعليمه بهذه ما واصل للمرحلة اللي أنت مثلا حال مشاكلك الأساسية فتفكر، لكن هي حاجة إنسانية للمعلومة. وأنت بقمة الفقر ممكن تربي. تعرف علاء الإبراهيمي طفولته القاسية يعني بعيدا عن الشقة، علاء الإبراهيم طفولته كان يربي بزازين المنطقة كلهم، ويحب الحيوانات بشكل مع أنه من يعني مترجع طفولة فقيرة كان يعاني، بس هاي إنسانية. يعني تجوز ما تعرف علاء الإبراهيم الكواليس، دمعته كلش قريبة ويبكي، وهذه هاي كلها آثار التربية. شلون تربى، شو علمه بطفولته، تربية الحيوانات. تربية الحيوانات تخلي عندك سلام نفسي، تصير عندك يصير عندك صبر، لأن أنت تعامل ويا كائن ما يحكي، فلازم إيش قد يكون عندك فهم إله، يعني إيش قد تدرب نفسك إنه تفهمه. هسا أنا أعرفها جاعت أعرفها. البشر اللي وياك يعيش، ابن أخ صديق، عنده لسان يحكي، هاي ما عنده. ولازم كنا نغير طريقة تفكيرنا بالحيوانات. أنا كنت من أشد المعادين للحيوانات، تصدق كان عندي وجهة نظر إنه ليش ما نقتلهم كلهم، خلنا نقتلهم ونخلص. لأن أنا بطفولتي عضني كلب، كنت صغير صار عندي عقدة. هسه جلت كاره نفسي لأن كانت عندي وجهة نظر. أصلا هو البشر يعني بشكل طبيعي يتطور، يعني عنده تطور الوعي، ممكن هو بقمة النجاح وإنسان جدا مشهور وهذا، وعنده وجهة نظر غلط. فأول وجهة نظر يعني أفتخر أنني غيرتها هي وجهة نظر عن الحيوانات.
1: بس كان عندك وجهة نظر بدراستك، بحيث أنت عانيت هواي بالدراسة لأنه حتى تدافع على وجهة نظرك، ما بين جيش القدس وما بين البكالوريا، وأنت يقال شاطر بالدراسة.
0: يمكن نظام الحياة اللي تعيش به طبعا للبيئة اللي عايش بيها، الدولة اللي عايش بيها، تربيك على مجموعة من المبادئ والقيم والأفكار. احنا بالعراق المبدأ اللي عايشين بيه انت وحظك، وهي هاي البكالوريا. البكالوريا انت وحظك، اللي امتحن سنة 2003 امتحن بأسهل أسئلة إن كانت اكو حرب، اللي امتحن بال 2005 كانت اكو طائفية، فالأسئلة سهلة والنجاح ماشي وهذه. بينما أكو أجيال عانت بالبكالوريا بطريقة كرهت نفسها، اللي يتمرض نفسيا واللي حاول ينتحر واللي انتحر أصلا. يمكن سمعت إن أكو شاب انتحر، تخيل شنو هالحظ، أكو واحد منتحر بالبكالوريا وأكو واحد نجح كلاوات، لأنه جب سنة صارت أكو مشكلة أو تسربت الأسئلة. فأني بالبكالوريا يعني كنت أسوأ ما يمكن بالحظ، لأن امتحنت بأصعب سنين البكالوريا. يعني إحنا أسئلتنا اللي جت بسنواتنا اللي هي من 97 إلى 2000، هاي 3 سنوات تدرس أسئلة إثرائية. الأسئلة اللي جتنا يعني بالفيزياء يقول لك سؤال الأبواق، هذا سنة 97. بالكيمياء سؤال اللي جاني أنا امتحنت به يعني 98. بال99 عندنا سؤال جاء بالامكان همينة بالكيمياء أتذكر. فأنا امتحنت بأصعب السنين. فبالسنة الأولى أنا شاطر، سويت كل شيء غلط من طب بكالوريا. مشيت ويا صديق سوء، طلعات وأهمال. يعني تخيل باكر امتحان الإنجليزي بالسادس واني كنت بلعبة الطلبة والجوية، واني ما شجع لا الطلبة ولا الجوية، أنا شجع الزورة بس رايح للملعب. هيك يعني أكو شي داخلي قال لي انفلت، يعني قابلت ضغط السادس بانفلات رهيب، وصار عدوا طلاب سادس، بحيث رجعت أمي واقفة بالباب قالت لي أمه باكر إنجليزي انت بالملعب متوازي، قرأ لك كتاب شاطر بالانجليزي. وفعلا بعمل انجليزي جيد، جبت وقتها 68 يمكن. فاول سنه ما درست ومشيت مع أسوأ الاصدقاء، بحيث خيل ورا السادس قطعت علاقتي بيهم قطعت علاقتي بيهم. ف رسبت طبعا، يعني النتيجه اللي جبتها قياسا بالقرايه اللي قريتها كانت فوق الممتازه. انا امتحنت بهالاسئله الصعبه واني ما قاري، وقعدت بس درسين كيمياء ورياضيات، هذا انجاز. يعني امتحنت دور ثاني نجحت بالكيمياء وقعدت بالرياضيات، مع العلم انا كلش قوي بالرياضيات، بس البكالوريا بيها قصه، يعني لازم تحفظ مبرهنات والتفاصيل. فهنا انا حسيت ان انا مسوي شيء غلط، تعبت أمي. يعني اللي وقفتها وياي بالدراسة ما تنسي، تعبت أهلي، أعصاب الناس محترقة أعصابها، هاني هالإهمال هذا شنو. فشديت حيل بالسنة الثانية قلت لا خلاص راح أقرأ. بس لأول مرة بحياتي أعيد سنة. بوقتنا كانوا الأساتذة يتنمرون على الطالب اللي عايد سنة قاعدوا بالرحلة الأخيرة يحسسون إنه هذه، فصار عندي عداء شخصي ويا الأساتذة اللي باعوا لي بهالنظرة. فكنت محاسم أموري قلت خلاص أنا راح أطلع بالرياضيات وبالكيمياء وبالأحياء، دخول البكالوريا ثلاثة دروس، أنا دولة ما أقرأ أصلا، ما أطب لهم محاضرة أو أطب أنام وأركز أقرأ. وكنت كلش مرتب أموري، أطب ثلاثة دروس صرت خبرة بعد. وهذه طريقة التفكير الغلط، أنت ما تخلي سبير لحياتك. فصارت المشكلة وين المعاون؟ معاون جاوز علي بطريقة أنا ما عندي، يعني ما مسوي شيء غلط بحياتي أبدا. أنا من كنت طالب، كنت طالب مثالي، قلت لك حتى بذني الدروس اللي قررت أنا أدخل بيهن كنت ما لا أحكي ولا أسوي مشاكل، أنام أقعد بالرحلة الأخيرة وأنام. بس أنا كاره الأساتذة، أساتذة لأنهم ماخذين عني نظرة بالسنة الأولى أنه أنا مو زين، فأجوا حاكمين علي أنه أنا مو زين. فبداخلي قلت يلا أنا مو زين، أنا مو زين، خلي طب بكالوريا وأشوف كمان إيش راح أجيب نتيجة. فالمعاون مالتي معاوننا بوقتها، تدري يعني بوقتها كانوا معاون من هو ما يصير معاون إذا مو بدرجة بعثية عالية وهذه، فكان بعثي أصلي. فأنا واقف كل شيء ما مسوي، جاءني صديقي قال لي خلي أنا أردج شعبتك وأنت تعال شعبتي. أنا بدال هو باء، أنا أصدقائي العايدين باء. قلت أوكي، إحنا بإعدادية مرموقة كنا نداوم بإعدادية نظامية. قلت يلا تمام ما عندي مشكلة أروح يم أصدقائي. فأجا قال لي المعاون كان ما يريد يسوي تبديل، دا يتحجج يعني، قال أروح جيب لي بديل دا يريد يموت السالفة. هاني جيت قعدت يعني وقفت بقاعة يعني بغرفة المعاون، وقفت بأدب عالي وساكت وهوعلي شايف يريد يفركشها. كان يقول لي انت ليش تسوي شبوجك؟ قلت استاذ ما مسوي شيء. ضربني ضرب، هي هاي المره الوحيده اللي بحياتي اللي انا مضروب بها بهالطريقه، لان هو ركن فيعني حاصرني بالركن ما اقدر افلت، وضربني بكل شيء موجود، خشب حديد، يعني ضرب ضرب ضرب مؤذي نفسيا. واني اصلا طالع من ازمه الاعاده وعندي مشكلة نفسية ويا الأساتذة، هاي التفاصيل ما حد يحكي بيها. طلاب عبالك إنه تنجح أنت زين ترسب أنت، أكو هاي تفاصيل ممكن تكرهك بالدراسة وتكرهك بالحياة وتعقدك نفسياً. ثلاث أرباع الناس اللي نشوفهم معقدين هم مارين بمراحل حياتية معينة سوت عندهم أزمة. فضربوا كتلوا، رجعت البيت وما داوم، راح البس عسكرية ما داوم. فبوقتها أخوي الكبير ما قصر، راح له قال له ده أنت بعثي وعندك سلطة فما تتجبر على الناس، هانة إهانة بطريقة ما تتخيلها، بس ما يعني ما تعادل الإهانة اللي أنا انهانيتها. والإدارة ما حكت، لأن الإدارة تعرف سلوكي، مديرنا كان يعرف سلوكي شقد أنا مؤدب وهادي، واستغرب من اللي سوى المعاون. هو المعاون كان هدفه واضح، فالمعاون سوى عند القومية اللي هي كانت تأثر على الدخول بس تم تمتحن بيها بكالوريا.
1: أوكي.
0: فأنا داخل بثلاثة أوردي، خلوا ياهن القومية، ما دخلت بكالوريا السنة الثانية. فكان أكو بوقتها نظام إنه يرجعوك مهنية صف خامس، فأنا رجعت مهنية وامتحنت السادس خارجي.
1: أنت مقاتل على الدراسة؟
0: طبعاً. قلت لا أنا هنا أنا صارت عندي قضية، أنا أقدر أعبر السادس مو صعب. وفعلاً رحت امتحان السادس خارجي ونجحت وجبت درجات عالية، بس عانيت لأنه من رجعونا مهنية كان وقت جيش القدس، لبسونا جيش القدس، طلاب المهنية كلهم لازم يلبسون، حتى جماعة الإعدادية، جماعة الإعدادية بس استعرضوا، إحنا لا معسكر وتشيل سلاح وزين صفر.
1: لا ليش يسمونا زمن الخير إحنا؟
0: ها؟
1: يسمونا زمن الخير، يقولون أنتم زمن الخير عشتوا بي، يعني جيش القدس طالب ما بين قتال على الدراسة وما بين
0: لا، وأنت تعرف
1: ما بين جيش
0: أنت تعرف أنه صار بجيش القدس بوقتها طالب قتل زميله، كان اكو بوقت اعلان كلش طاش مال ايمن رضا وباسم ياخور، ما اعطيني كوفري شيل عليه سلاح. ذولا جهال، احنا جهال جهال بعدنا، حتى ما صارنا 18 16 سنه و17 سنه، هاني يمكن لين عايد سنه صاير 18، الباقيين كلهم ما زعطى. هذا شال رابع دادي، رابع مهنيه يعني عمره هستوى عبر الثالث متوسط، اعطيني كوفري طب كان كتله من انكتل تفركشت السالفه مع الجيش، صارت اسهل يعني، صار بس ناجي سجل حضور وتطلع، بس انا دام تحمل بكالوريا بوقتها يعني اروح بالخمسة الصبح للنهروان اطوب اسجل حضور واطلع اروح للامتحان مال البكالوريا، بس استاهل وحيل بيه يعني. تعاملت بتهاون عالي ويا السادس، كنت شايف روحي واني شاطر وانا اقدر وهذه، فطبيت بدوامه طلعت من عندها بالشافعات
1: ونجحت.
0: ونجحت
1: ما تحس انت هاي لسيقة بيك الصفة انك لازم هواي تتعب حتى تنجح حتى بالفن، او بالاحرى حتى اقول السؤال، منو كان اصعب، نجاحك بالدراسة او نجاحك بالفن؟
0: لا هو طبعا نجاح الفن اصعب، لانه بس ذاك بيألم نجاح الدراسة. ليش؟ لان المنظومة التدريسية بالعراق بزمن الخير بالتسعينات والثمانينات هي كانت منظومة مبنية وفق مبادئ وقيم اللي كانت تنزرع بذاك الوقت. يعني مديرنا صدام، لازم المدير شخصية قوية من هذا الشوارب شايل بيدعوده، تحس بالرعب من عنده، المعاون لازم الرعب،
1: هاي المنظومة
0: هاي منظومة الرعب. يعني كنا نشوف مشاهد كتل للطلاب يعني بحيث أنا استغرب، شايف هاي مرات من يطلعون تعذيب المخابرات والأمن والهادي، احنا كنا نجيبها بالمدارس نفسها، هم يجون وبالعودة ويكسروها عليه، وكان أكو عندنا معاونين يفتخرون بتكسير العودة، يقول كسرت العودة على فلان. فكانت مؤلمة، لأنه وأني اللي زاد ألمها عندي أنه أنا كنت مهمل، أنا أهملت، أنا كنت من أول سنة أقدر أعبر، شاطر وذكي بالدراسة كلش يعني، مع الفنون جميلة أنا أول على دفعتي.
1: بس أنت ما مهمل بالفن؟
0: لا هذا السادس من طلعت من عنده غير حياتي. أي نجاح نجحته بحياتي لاحقا كان سبب اللي سويته بالسادس، طلع غير علي، غير إنسان، عرفت أنه لازم الإنسان يجتهد ولازم الإنسان يحط احتياط. على جا قال لك أنت عادي ترسب بثلاثة وتطب بكالوريا، أنت خب لا ترسب، ليش ده؟ يعني ليش العقلية؟ احنا بوقتها كان احنا جيل ساذج يعني تتخيل انا بوقتها انا بالبكالوريا زينت شعري عن ما اطلع للشارع، حالي حال السذج اللي جانا سنة ذاك الوقت، عندنا مسلمات، احنا عايدين سنة فلازم سرسرية نرسب بثلاثة ونطب بثلاثة، لازم زين شعرنا بالبكالوريا. طبعا كذا بو كان كاظم السعر اول سنة زين بال 98 99 بالبوم تحديات طلع بالضبط، فاني وياه بنفس الزيان زينت، اللي يسألني اقول له والله انا مود البكالوريا بس كذب انا عبد كاظم
1: زين علي انت ملتي تاسك، انت عندك هواية متعدد المواهب، بس هسه خليني اجي اني او افسخن كل واحدة على حدة. اذا خلينا التمثيل على صفحة والاخراج على صفحة والتأليف على صفحة، وقلت لك اختار واحدة تشلب بيها وعوف الباقيات، فوين راح تروح؟ بوصلتك تمثيل واخراج له
0: لا الاخراج
1: يعني مو تاليف؟
0: لا هو بعد تاليف متعه، يعني متعه التاليف ما بعدها متعه، اللحظه اللي تلقى بيه، احنا مشتغلين ورشه سوا يعني، اللحظه اللي تلقى بيها شيء حلو لحظه ممتعه، بس الاخراج شايف يعني مرات واحد يجي للدنيا يحس انه رب العالمين خلقه حتى يصير مخرج مثلا زي. حتى يصير هاي الوظيفه، فأنا أحب الإخراج ومع الإخراج، وياريت لو ما ألف، ياريت يعني لأن يأخذ من وقتي.
1: بس أنت ألفت، أنا خلي أقول أنت أي نوع من من المؤلفين؟ إبراهيم الكوني عنده رأي يقول الكتاب نوعين، الكاتب القنفذ والكاتب الثعلب، القنفذ اللي يدور حول نفسه ويكتب، والثعلب اللي يسرح بخياله بعيدا. فأنت أيهما تختار من هذول؟
0: والله
1: يعني تعتمد على ذاكرتك الداخلية وتكون هذا الكاتب القنفذ وتكتب اللي تتذكره، لو خلص أنت تروح يعني تسرح بعيد؟
0: بصراحة لأنه أنا ما عندي تجارب هواية بالتأليف، فمن الصعب أحكم على نفسي. بس هو يعني

0: أنا كلش مع الأوروبي،
1: مستقلة.
0: مع الأوروبي المستقلة وحتى التجاري.
1: علاء الأسواني يعقوبيان عند الحرية كتب شخصية أحد الشواذ المثليين، ولو أنت مع المثليين طبعا ما عندك مشكلة.
0: لا لحظة، أنا مو مع المثليين.
1: مو هاي مو كلهم دا يقولون بالفيديوهات أنت مع المثليين؟
0: همزين أنت فتحت لي هذا الباب حتى أوضح أحكي وجهة نظري الحقيقية.
1: زين
0: بداية يعني هاي همنا حتى الجمهور يعرف ويسمع وجهة نظر الواضحة، لأن العرض اللي دا يطلع بالسوشيال ميديا هذا محرف تحريفين، فمو هاي وجهة نظري. كعلي فاضل أنا مو مع المثلية ولا أرتضيها لنفسي ولا لعائلتي ولا للمجتمع اللي أعيش فيه، منتهى الوضوح. وما ما صار باللقاء راح أوضح لك إياه بالتفاصيل. كعلي أنا بالعكس دا أشوف أنه المثلية متجهة بالعالم وبالمجتمعات الإنسانية إلى الهاوية. إحنا كنا مسافرين
1: صح، أنا أحكي لي على تجربتك بأمريكا وكندا، أكيد شفت أشياء.
0: هو أنا أقول لك من كنا بأمريكا وكندا كانت كارثة. الفندق اللي نازلين بيه إحنا ما بيه حمام رجالي وحمام نسائي، الحمام مشترك بحيث من طب للحمام بالريسبشن. احنا نقعد تدري نسهر وين نقعد بالريسبشن، فما قمنا نروح للحمام نصعد لغرفتنا لانه موضوع يعني صعب. زين تروح الكندا العوائل العربيه والمسلمه والشرقيه حتى اللي من غير اديان اغلبها دا تريد ترجع وتعوف كندا بسبب فرض المثليه بالمدارس.
1: شلون يعني فرضها بالمدارس؟
0: يعني هسه انت الطالب بالابتدائيه دي يفرضون عليه تدريس المنهج المثلي، ويجيهم واحد بالصف شاب مثلي يقعد يسولف لهم يقول لهم بابا انتو عادي، يعني يجي ولد يحب ولد ويبوسه وهذه. هذا انا رفضه، ارفض هذا الموضوع تماما. والعوائل اللي هناك ده تعاني، ها ويريدوك شنو لحد عمر 14 سنه ما تحدد جنس الولد شنو والبنيه، يقولون لهم انتم ما حد يقول لكم انت ولد لو بنيه، انت لحد عمر 14 وراها انت حدد شوف نفسك انت بنيه انت ولد ما تدري.
1: وهاي سنوات شلون تعملوا يا
0: لازم ما تعمل يا كولد ولا كبنيه. زين هو شو معرفه طفل؟ زين ليش انا اعرض له وجهه النظر المتطرفه هذه؟ حتى لو انتم بقمه الحريه غير تعرضوا له وجهه النظر الكامله انه انت رجل وهذه والمثليه بها كذا وكذا. لا لا لا افرض عليك المثليه هسه ده تنفرض اللي ده تسوي ديزني كارثه. هسه ديزني ذاك اليوم اكو فيلم منع عرضه بكل الدول العربيه والهذي
1: يعني حديث
0: اي، لانه ايش خالين خالين فوق، يعني تخيل بالكرتون خالين لي فوق انقذ او ساعد هيل الطفل المتحول ساعدوه. مظاهراتهم اللي قاعد يطلعون بيها ويقولون احنا جئنا لاطفالكم، انا كل انا ضد كل هذا الحكي. اللي صار باللقاء موضوع ما له علاقه بهذا الحكي. اولا اللقاء صار سنه 2017
1: اوكي،
0: صار بفتره دين قتل هواي ناس بالشبهه، دين واخذون بالشبهه، وكان اكو تنمر على اللهجه البغداديه. اكو برامج الكوميديا اللي تطلع كانت تصنف عليه حكي بغدادي انه على اساس هو طنطه شلون احنا نقول، وان واخذوا بالشبهه ناس وانقتل زميل لنا فنان
1: زين
0: فقط لانه مطول شعره
1: زين.
0: فانا طالع باللقاء والفنان هذا مقتول، فمن جيت حكيت وانا متعاطف مع قضيه صارت. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه اللقاء مجتزأ، اجتزأ اولا اجتزأ مقدم البرنامج بالمونتاج. احنا من حكينا اكو جزء كامل انشال. المثليه اكو ناس يجون للدنيا هو ما واضح المعالم، يعني لا هو رجال ولا هو مرة، هذا لازم نتعامل يا بطريقة خاصة. لكن تجي تفرض عليه أنه أي رجال الذي يحول أنا ما أقبلها وأنا ضدها. قلت له القانون شو يقول؟ القانون يقول اللواطة ممنوعة، أنا مع القانون. أنا ليش أحكي عن القانون؟ لأن أنا ما أريد يصير الموضوع فوضوي نجي نقول هذا مثلي كتلوه هذا طنطة كتلوه. واصلا جواب الهسه اللي مطلعيه بالفيديو هذا، طبعا تعرف هذا الفيديو شغل جهات سياسيه فحاطين موسيقى ويروجوه ويدزوه. انا كنت اجاوب سؤال ما له علاقه بالمثليه، المقدم.

0: سألني قال لي عندكم مشاهد عن الطنطات بالبولات بالطريق؟ قلت له لا، ما أثير كراهية تجاه أحد، أنا أدخل للوعي أنه لا تحتقر القصير ولا الطويل ولا البشرة السمراء ولا هذا، لأنه أكو ناس هم ناعمين يعني، لا مثلي ولا العلاقة باللواطة ولا علاقة، بس هو ناعم
1: نتيجة بيئة، ممكن
0: نتيجة بيئة، طبقة صوت. كنت دا أناهض هاي الحملة بوقتها، كنت دا أخفف من الحملة ضد دول الناس اللي راحوا ضحيتها أبرياء، وبذاك الوقت ما كانت المثلية مثل ما هسه نحكي إحنا، لا كانت ديزني داخلة بهالقوة ولا العالم كله داخل بهالقوة ولا دول تسعى لتهديم المجتمعات. طبعا كل مقام المقال وكل زمن إلى قياساته والحديث اللي نحكي به.
1: ليش جعفر سوى هذا بالمونتاج؟
0: جعفر عبد الكريم، اسمعني جعفر، احنا اصدقاء على الفيس وعلى الانستغرام، ماكو اي فرق بين جعفر وحسن صجمة، بالعكس حسن صجمة طيب وفطري وشخص دي يسوي هالاشياء للطرفة، لكن جعفر عبد الكريم شخص يبحث عن الطشة فقط. ليش؟ انت تعرف هذا الفيديو يعرض حياة المشاهير للخطر، ممكن يجي شخص يظل فاهمنا غلط ويؤذي واحد من المشاهير اللي موجودين، والكوبي رايت مال هاي الفيديوهات موجودة عند الدوج فيلا، يقدرون يحضروهن كلن ما تطلع اصلا. بس جعفر شي يريد؟ لا، جعفر يريد يخلي المجتمع يؤذي المشاهير، بعدين من واحد المشاهير ينكتب يطلع يبكي العراق البلد المتخلف الذي ليس فيه حرية، قتلوا الفنانين، مو انت قتلتهم. تدري انا كوشي اصلا ما سجلها، نحكي نحكي نحكي وما يسجل. وللمعلومة المونتاج الثاني اللي صار على هذا اللقاء كان باللي أخذوا الفيديو سوى الجهات السياسية اللي سوت الفيديو. أولا السؤال الواضح عن المثلية سأل لاوس مو إلي،
1: زين
0: سأل لاوس قال أنت إذا تشوف واحد مثلي بالشارع شنو وجهة نظرك؟ إحنا كنا مسألنا عن سألونا عن زواج القاصرات وسألونا عن المثليين، أوس قال له ما لي علاقة بي،
1: شعليبي
0: أنا خما عندي شرطة واعتقله له هذه. أوس قال أن المرأة أدافع عنها وأحميها إذا إذا إذا طلب الموضوع، لكن هذا لا شعليبي. هذا جوابنا عن الموضوع. ووراها سألني عن هل أكو مشاهد، هم أخذوا جواب عن هل أكو مشاهد، ما أخذوا جواب عن المثلية. أدافع عن المثلية ليش؟ ما أتقبل الموضوع.
1: بس أنا انتبهت حتى ما أقاطعك، هم هذول اللي يروجون لهذا الفيديو هسه بهاي العملية المونتاجية الغريبة، هم يدرون إن هم يروجون للمثلية لو ما يدرون، لأنه بالأخير طالعين مؤاس مؤثرين مثلكم بهذا المونتاج، دا تقولون إحنا مع المثلية بهاي اللعبة اللي صارت، فهو دا يروج معناه هو مع القضية.
0: لا هو شوف مرات غباء الخصومة، خصمك من يكون غبي يوقع هو بالخطأ. يعني دا هو دا يروج للمثلية، هذا بحث عن طريق اجتزاء ومونتاج مجموعة لقاءات حتى يقول لك شوف المؤثرين دي يقولون المثلية زينة، يعني إذا هو دي يروج المثلية هذا بحث. لكن إذا هو كان دي ردي يأذينا إنه أو يعني شوه سمعتنا، فدا أقول له أنت غلطان، لأنك هواي ناس فعلا يتأثرون، شوفون دول الكوكبة كلهم يقول لك عم أقول لكم دول غلط، يعني آلاء واضح كلامها، آلاء دا تقول لك دا تحكي عن الناس اللي يجون للدنيا عندهم مشاكل.
1: صحيح أعلى علم موجود بالعالم بكندا ما المثلية؟
0: إحنا مطبقين الكندا أعلى علم شفناه بكندا علم المثلية.
1: زين بس أسألك، هي المجاعة الأفريقية خطية ذول الناس؟
0: ما يستحقون
1: علم؟
0: هذا؟
1: عندهم علم؟
0: لا
1: يعني الدور الإنجليزي هذا اللي عبارة عن مرادم ورفس وكلات بالركنية حاطين علم مثلية هاركيني، بس يعني إحنا هسه إحنا كاثنين عايشين بهذا الزمن ما نعرف ليش تصير هاي الهجمات، ما نعرف وين رايح هذا العالم.
0: كم واحد دا يموت بالسنة من الجوع؟ وكم واحد يموت بسبب النوم مثلي؟ ليش ما تسوون للجوع نفس الشيء؟ فحبيبي أنا على مدى أختصر لك الموضوع، لا أقف لحظة، أنتوا اللي قاعد تسوون هذا الفيديو اللي لهذا خطاب الكراهية اللي هم لازم نحكي به صلاح، تأجيج الكراهية اللي هسه دي يصير عد الأحزاب والتيارات السياسية وأجنداتها والناس اللي تشتغل جوائدها. انتو شو تريدون؟ تريدون رأينا احنا المشاهير بالمثلية، هذا رأينا، ونقول لكل الأجيال نتحمل مسؤولية. إذا المثلية ماشية مثل ما هسه دي يصير، الحياة البشرية راح تنتهي. وعندي مثال بسيط. هسه أني صلاح، إذا أكو رجال حول نفسه إلى مرأة وراح لعب كرة قدم ويا فريق نسائي، أو راح لعب رياضة الجري 100 متر 1500 متر، من راح يفوز؟ المرأة اللي هي مرأة صدق لو رجال متحول لا مرأة؟
1: طبعا الرجال.
0: أكو عدالة؟ ماكو عدالة. إذا أنتم تخالفون الطبيعة. هسا هذه لا بيها أحد كتل مثلي ولا هذه، لا ده نحكي عن طبيعة. يصير تتسابق المرأة الطبيعية ويا رجل متحول من أجل الفوز بقيم رياضية عالية وسام أولمبيا، ما يصير. هذا غير يجي قشهم. تخيل أنت ويا رجل من بنية عضلية قال أنا والله أنا مرأة، راح يروح. أنا مو ضد إنه تعال أنا ما أقول لك إنه لازم أقتلك. أنا ضد القتل تحت أي ظرف، أنا مع القانون، لكن أنت من تتحول تخالف الطبيعة البشرية، تخالف الطبيعة، فاللي دا يصير مو منطقي. كان اعترفت بالمثلية اليابان، تعرف هسه اليابان مقلوبة الدنيا هناك، مدى يقبلون يعترفون بزواج المثليين؟ يعني أكو إنسانية أكبر من اللي موجودة باليابان؟ أكو عقلية متطورة أكثر من اليابان؟ اليابان ما يقبلون الموضوع،
1: دي يغيرون المسميات عليه بسبب هم تعرف حتى ما يقبلون يقولون عليهم شواذ، يقولون إحنا مو شواذ. وإذا تقول قدامهم أنا شخص طبيعي يتنفذون يقول لك إحنا مو طبيعيين. يعني رئيس، أنا حتى أقول هاي اللي أنا مستغرب عليها، بريطانيا رئيس أركان الجيش البريطاني يقول ما نقول طيار نقول مختص طيران، لأن جاء متحول يطير شلون بلاني
0: مرضى زعل.
1: رئيس أركان الجيش، أنت البلد خالك حتى ما تحتل، متم المشاعر الناس.
0: وليش أقول لك أنا دا أحكي لك إنه هاي اللقاءات من طلعت في فترة ما كانت الحياة بهالطريقة، ولا كانت الأشياء بهالمسميات هذه. هسه كدول وشركات عملاقة، هذا لا. هنا أنت تريد تسمع رأيي، أنا هذا رأيي.
1: أنا حكيت على علاء أسواني، لأن أنت حكيت عن التأليف ما أو الفن بمصر، وقلت علاء الأسواني عنده مساحة من الحرية أن يكتب أي شيء. إحنا إيش قد عندنا مساحة من الحرية كصناعة المحتوى؟ إيش قد نقدر نقول وجهات نظرنا؟
0: شوف، هو أنت شو تريد من مساحة الحرية؟ شو تريد تقول بهاي الحرية؟
1: أريد أوعي مجتمع على احترام، على خلق، على
0: مساحة الحرية موجودة. أكو مساحة حرية عندنا كصناعة، لكن اللعبة السياسية هي اللي تعيد تنظيم الأوراق دائما.
1: أنت منعك من دخول دبي سياسي؟
0: أنا ممنوع من دخول دبي.
1: ليش ممنوع من دخول دبي؟
0: ما أدري، يعني
1: تحركت على الموضوع سألت.
0: لا أنا بس هاي مفارقة ما دام تحت الموضوع.
1: أي.
0: أنا دائما يتهموني يحسبوني على جهات معينة دائما، يعني
1: زين،
0: فمحسوب أنا على جهات معينة وأنا ما مستفاد منها. مثلا يعني مرة من مرات طلعوا اسمي عود موجود بالاستعلامات مع السفارة الأمريكية،
1: بالاستعلامات،
0: وأنا ما طاب للسفارة الأمريكية بحياتي.
1: زين.
0: أول مرة طب للسفارة الأمريكية كانت القنصلية ما تنبربي من طلعنا الفيزا مع السفرة، ومن طبينا يعني أنا دا بعد أقول أنا بنهاي السفارة المفروض حسب ما يقولون
1: ما أنت
0: راح يطلع يستقبلني.
1: ما أنت بيها أي شيء.
0: والله جيت سلام عليكم، فبالاستعلامات عراقي بربيل يعرفني كعلي فاضل، حبيبي استاذ أنا وسهلا. قلت له بس جاي ما بس أرجع، الله يخليك أرجع، راح أقعد هناك. أقعد عندهم
1: يابا مو أنا بينكم. قال
0: لي عندهم بريك ما لكل.
1: زين.
0: قلت له مو أنا ابن السفارة. لا لا حبيبي روح، ما يطببوك. فأنا عندي منع بدبي، برغم انه يعني تدري احداث تشرين كان اكو اتهامات بانك الناس اللي مؤثرين كانوا ياخذون تمويل من الامارات وهذا.
1: زين.
0: ولا الامارات تمول ولا احنا ان علاقه عليه منع. لحد اللحظه عليه منع. اخر مره طبيت دبي سنه 2018.
1: ما تحس الغريب الموضوع؟
0: والله انا مقهور لسبب، انا احب دبي، أنا تدري بي أحب السفر والسياحة، هناك مطاعم طيبة، ومرة يمكن سالفت لك عن مطعم الستيك اللي أحبه هناك. ممنوع من عنده كمترف داعتي يا ساني. ما يعني شوف، أنا دخول الإمارات دائما يكون لأسباب واضحة، أروح دبي مثلاً سياحة، وسياحتي أيام يومين ثلاثة.
1: يعني أنت تحب الحياة؟
0: ما مسوي شيء يعني.
1: تحب الحياة؟
0: كلش أحب الحياة.
1: مو إذا أنت تحب الحياة، هذا القول ينافي قول بوكوفسكي، يقول الرجل الذي يعمل 8 ساعات لا يحب الحياة. زي أنت 20 ساعة تعمل، فأنت إذا خليك قدام بوكوفسكي، إيش راح يسوي لك؟
0: بع مو أنا شنو يعني، مع احتراماتنا لبوكوفسكي، إحنا برج جدي، برج عملي، إحنا نصرف الحياة مثل الدولار. يعني تدول يعمل أكثر من 8 ساعات، فأنا عندي قد 16 ساعة زي. باليوم المفروض أني شقد نطلع من عند النوم؟ 10 ساعات، 8 ساعات، يبقى شقد؟ يبقى 8 الأخ.
1: زين،
0: أنا هاي 8 الأخ بكيفي. إذا متعتي بالعمل، إذا حياتي بالعمل، ليش ما صرفن بالعمل؟
1: أوكي،
0: مو وجوز أخذ لي 3-4 أيام بالكامل، أنا عندي عطلة أروح أسافر بيهن، أطلع بيهن ويا العائلة، أسوي أشيائي، فبكيفي. بس صدقني أنا واصل وجهة نظر، وقلت لك هذا تأثر بالمصريين وبالأوروبيين. يعني من أنت تراجع مسيرة حياة وحيد حامد، وتلقاه مسوي كل دني الأعمال وتباع على نفسك، وأنت تشتغل بوسط فني، بيئة فنية نوعا ما هي متخلفة عن ركب الباقين بتركيا وبسوريا وإيران وبمصر، فتقول أنا شقد محتاج جهد ووقت حتى أسوي اللي سووه الناس الآن متأثر بيهم. احنا ما مسوين شيء بعدنا صراحة، بعدنا ما مسوين شيء. يعني هسه بترجع التاريخي، أنا كعلي اللي من سنة 2005 بديت أشتغل بعالم الاحتراف كموظف بقناة الشرقية، يعني صار لي من 2005 لليوم احنا دا نحكي 18 سنة. 18 سنة، 18 سنة. أنا شنو رصيدي؟ رصيدي 20 برنامج، 6 مسلسلات كوميدية، ولاية بطيخ، 3 مسلسلات درامية، قليل. 18 سنة، 18 سنة زمن، زمن زمن. المهم اللي قدمته بحياتي ما يطلع على عملين ثلاثة، ولاية بطيخ، هسه غيد، تسجيل خروج، بنج عام، يعني عدنا على صاحب 4. 18 سنة
1: أنت تصنع المحتوى على هاي ال 18 سنة. احنا شوف، احنا اشخاص نتورط فيما نعمل احيانا، والحياة هي بشكل عام هي فخ للتورط بمجموعة اشياء. فعلي فاضل تورط بعلاقة غريبة مع مشهد كتبه صنعه، تحس علاقة حميمية مع مشهد يجيك بالحلم، جملة كتبتها تجيك بالحلم، تورط بعلاقة حميمية مع ما صنعت.
0: طبعا يعني شوف، هو تليفون الوالدة يختلف عن تليفون الابن، يختلف عن تليفون الصديق المقرب، يختلف عن تليفون الشريك بالرياضة اللي تشوف وياه مباراة كرة القدم. كل واحد له طعمه. فنفس الشيء من تشتغل الفن، مرات على قولتك من تحلم بمشهد أو يجي يخطر ببالك فكرة مشهد، كل نوع مشهد يخابرك بطريقة.
1: أوكي،
0: يعني الله، أنت قلت هذا المشهد اللي راح يحقق المشاهدات العالية، هذا المشهد اللي راح يدخل للتاريخ. لأن إحنا من نشتغل فن نفكر تفكير فني وتفكير تجاري. أنت مرات تفكر هذا المشهد راح ينجح، أنت باحث عن النجاح، مو غايتك لكن جزء من عملك النجاح. ومرات تقول الله هذا المشهد راح، هذا اللي صار بمشهد الديول، مشهد الذيول، أنا مشهد خطر بدماغي، جهاز يكشف الذيول، أي ويطلع أغاني، كل واحد يطلع أغاني. هذا اللي إجاني خلال دقيقتين، خابرت غسان، قلت له غسان عندي مشهد راح يقلب الدنيا. قال لي شنو؟ قلت له تطلع أنت مليان وعندك جهاز صنعناه هيثم النقاش مديرنا الفني،
1: مدير الفن لهذا البرنامج.
0: أي. قلت له الجهاز هذا يكشف يعني انت وين منتمي،
1: اعماقك
0: اليا بلد، عن طريق اغنيه تمثل هذا البلد. فغسان مو كلش استوعب المشهد، يعني يقول لي انا جايك، اجى قعد سولفت له، قلت له فهنان تدق الاماكن باعتبار انه انت منتمي للسعوديه، تدق هذه الاغنيه التركيه باعتبار انت تركي، تدق اغنيه الرائعه باعتبار انه انت
1: جوجوش،
0: جوجوش باعتبار انت منتمي لايران. ف خاف يعني مشهد عظيم بس يخوف، ومطعم عنده طلع من صلاح الذيول، وما كنا قاصدين باحد يعني، ما كنا قاصدين جهه يعني، اللي تابع الإيران فهو ديله وتابع التركيا لا لا، احنا دا نحكي عن الديول يعني. وهذا مصطلح احنا من كنا اطفال كان اخذناه من عوائلنا، لما انت تقوم تمشي واحد يقول لك هو فلان ديله الفلان، فانا منها من انا سويت هذا والمشهد انكتب بربع ساعه بين مأجاني غسان اللي قام مكتوب وتنفذ، وبالتنفيذ ضفنا عليه أشياء داخل السيت يعني، مثلا من طارق يوقع من عند الجقاير، وضفنا بيت حسام الرسادة كله نضاف في السيت ما علمان على الجقاير
1: أي. وصار تفاعل عالي،
0: لا عزل الدنيا
1: زين. هذول اللي تفاعلوا ويا هذا المشهد، أنا حتى أكو رأي لأحد الكتاب يقول أهم القراء هم اللي يكرهوك، الناس اللي تكرهني وتقرالي هم بالنسبة لي أهم القراء. ممكن هذا تنفذ عليك أنه أهم الناس اللي تحبهم أنت هم اللي يكرهوك، اللي يشاهدوك بكره؟
0: هو شوف أنا دائما أوجه شكري لكل من ينتقدني وهو كارهني، لأن هذا أقصى رأي سلبي ممكن تسمعه. فأنت من تعرف أقصى رأي سلبي ممكن تسمعه حتشتغل بحذر يعني، تقول أنا مرات أخلي أقول هذا من دا أكتب، أنا أقول هذا فلان إيش راح يقول، حيقول هيك خالهم قدام عيني. ليش خالهم قدام عيني؟ مو لقيمتهم العالية، ولكن حتى أوظفهم واستفاد من عدم خدمة المحتوى. أنا شلون أأمن المحتوى مالتي؟ لأن اللي يكره نقده يكون مو نقد علمي بالدرجة الأساس، يكون تصيد، فأنا ما أريد المتصيدين يدخلوا لي. فهذا إيش راح يتصيد هنا؟ أنا راح أسوي هذه على طاريها. شوف خان مودريتش ربي رب رزقنا نجاح مودريتش
1: رزقنا خارج القدم
0: خارج القدم
1: زين. نفس الحذر اللي انت تكتب به المشاهد وتقول هذا راح يشوفني، وهذا هو نفس هذا الحذر اللي يخليك للآن ما مقرر اذا موجودة ولاية بطيخ الموسم القادم او لا.
0: لا
1: موجودة،
0: هو بقى مو هيك الموضوع، هو الموضوع انه
1: اقول لك شو هي ولايه بطيخ، صايره مثل بلاك هول يعني، يوم يطالع واحد. انا مؤخرا سمعت حتى وسام طلع،
0: مو طلع وسام من البرنامج، لكن وسام باحترافيه بلغ الاداره بانه انا حاليا اريد اغير طريقه عملي، واني إذا محتاجين بعمل تبلغوني فأشوف أنه هل أنا متفرغ أشتغل أو لا. وهذا من حقه، من حقه أنه هو يكون يعني. ممكن إحنا تدري ولاية بطيخ يأخذ من السنة هواية يعني، من يشتغل ولاية بطيخ يأخذ معنا 6-7 أشهر، فيجي يقول لك أنا أريد أشترك في فيلم مستقل وأريد أسافر مهرجانات وهذه وأنتوا تقيدوني. وفعلا هو بالموسم الثامن تركنا في جزء من الموسم وراح المهرجان فينيسيا لأنه كان عنده حضور مهرجان، فأنا ما قيد أحد، يريد يكون موجود أهلا وسهلا، ما يريد يكون موجود هم أهلا وسهلا يعني على راحته. لأن ولاية بطيخ مقبلة على تقديم جيل جديد بممثلين شباب حلوين، أحمد صبيح وفهد وأبو عليوي وحيدر النجم، راح أركز عليهم بهذا الموسم.
1: يعني أكو موسم؟
0: اي يعني هو انت متسنى عن موسم. انا عندي مشكله، انا حاليا وقعت بغرام المسرح من الموسم الثامن،
1: وهي الجذور هاي
0: طبعا، ومن عروض امريكا وكندا والنجاح اللي صار هناك.
1: مبروك على النجاح، اتمنى سولف لي عنه يعني، شنو اللي لفت انتباهك فيما يتعلق بنجاح مسرحيتكم؟
0: هسه خلي سولف لك
1: هيا.
0: فاحنا كشباب مقررين انه نتفاوض ويا القناه اللي تريدنا مسرح،
1: طيب
0: مو اللي تريدنا سكتشات ولا اللي تريدنا تقديمات ونحكي بالسياسة والهذي. احنا نريد نقدم مسرح لحد هاللحظة جمهور الموسم الثامن اللي هو بالآلاف اللي كانوا يجون للعروض المسرحية، تليفون الحجز لحد قبل أيام ما يسكت، شوكت ترجعون لأن المسرحيات اللي قدمناها بالموسم الثامن نجحت نجاح جماهيري كبير خصوصا داخل المسرح. فريد نستمر بهذا الجانب، ما ندري، نتفق حاليا ويا اكثر من قناه نسولف، فمن راح نرجع راح نرجع كمسرح. اروح لك للجولات مال امريكا وكندا، جولات كانت ناجحه بطريقه ما تتخيلها. العرض اللي كتبناه هو عرض مسرحي يخص الناس اللي عايشين برا. يعني هسه اعرض لك اياه، انت كصلاح ما تضحك هواي، ضحك على كم شغله، بس الجمهور هناك كان متهستر ضحك.
1: اي بس هسه اللي سمعك يقول ممكن دا يمدح برنامجه، غير لازم تراوي الناس اكو شيء بعدين راح يطلع للناس يثبت ولايه بطيخ.
0: هو مصور العمل وش كان
1: مو تحتاج فيديو تنشره انه احنا هذه نجاحاتنا بامريكا وكندا.
0: هو انا بعاني موقف النشر من توفت تشوتشو.
1: إيه؟
0: انا موقف النشر دا ارجع بشكل تدريجي بسيط. فعندي فيديوهات هواي لامريكا بس انشرها يعني تباعا انشرها.
1: بس انا ارتسئلك، انت ليش يعني قبلت تكون ضيف؟ انت قبل فتره قلت انا وقفت اللقاءات.
0: ما ارد اجاملك، بس هو انت تعرف انا صار لي قدر كذوراك اقول لك قدم برنامج من 2016، صار 7 سنين، وانت تقدم خطوه ترجع خطوه. فانا اعرف هذا البرنامج وين حيوصل. هذا برنامج من البرامج اللي راح فعليا الضيوف يجون يقولوا لك صلاح خلينا نسوي لقاء، لان احنا بزمن محتاجين مكان نقعد نسولف بيك اصدقاء. وكل شيء هنيك على البايو اللي خاله بالبشيمنسي بالموقع، انه احنا مو دا نبحث عن
1: ولا نثير الكراهيه
0: هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه اكو اشياء كنت حاب احكي بيهن، فانا دائما نرد اسولف شيء باللقاءات اصلا اقول ويا من راح يكون هذا الحكي. فأكو ناس قليلين بهالفترة الحالية أنا مؤمن أنه ممكن أسولف وياهم الأشياء اللي أريد أقولها، واحد معدهم أنت.
1: طيب أنا مو هواي أحب أحكي وياك على الفن، لأنه أغلب لقاءاتك تحكي على الفن، بس هذا كتاب لكتور أباد فاسيولينسي، واحد إسباني اسمه النسيان، بصفحة 104 يقول ليس الأمر أن المرء يتعلم الانتقام، وخال بن قوسين إذ نولد ومعنا مشاعر انتقامية بل يتعلم ألا يقدم على الانتقام. وهذا بي سؤالين، الأول هل بالفعل إحنا نولد وعندنا مشاعر انتقامية؟
0: صح. أنت من أنت طفل مرات على أشياء تافهة يسووها العائلة وياك تفكر إنه دوام من راح أكبر راح أصيراني تاجر.
1: شرير، هذه شخصية شريرة.
0: راح أصير تاجر ثري، وراح يجي أخويا أوس يطلب من عندي فلوس فما راح انطي لانه هو ما خلاني اكل. فهذه موجوده، يعني موجوده مشاعر الانتقام اللي هي يعني تنولد ويا شخصيتك.
1: اوكي.
0: انت كل واحد بينا يحس انه الدنيا فيلم هو بطلها، الاحداث من يما بحيت الطلقه ما راح تجي راح تقتل بصفه وما راح يموت هو بطل. فشون انت تجي تأذي البطل فلازم انتقم منك. وطبعا هاي من الفن غذاها داخلنا، شايف الافلام القديمه اللي انت تدور بالفيلم كله على اللحظه اللي راح يوقف فيها خصم البطل.
1: طبعا
0: ندمان، لانه فندمان على قطاسه انه متندم لانه هو سوى هيك البطل.
1: انت تنتقم في يوم ما وقدمت على الانتقام بعدين منعت نفسك؟
0: هواية. بس أنا شنو أعرف بروحي، أنا بس أحكي الانتقام يروح بعد ما أسوي.
1: أوكي.
0: أنا من زمان خليت مبدأ بحياتي وارتاحت وياه، هو مبدأ وأنا بخابيل لا تسوه بس هو صحيح. أضوج من صلاح، فش أسوي؟ أجيب صلاح للمكتب أو للبيت أو للكافية، قاعدة قدامه أحكي وياه وأحكي له كل القذارات اللي بداخل اتجاهها، إيش قد أنا كارها واتمنى الذي وهذه. فمجرد ما احكيها وراح ارتاح، احس نفسي وكانه حكيتها بالحياه.
1: هذا كله مفترضه.
0: مفترضه.
1: اوكي
0: فارتاح. ومن اشوف صلاح ما زعطه، من اشوف صلاح ابغى صلاح وكانه انا حاكي وكانه سامعني. فهمت؟ ان شاء الله زلتك بخيالي
1: زين. يعني انت ما تحب المواجهات؟
0: لا هي تفرض عليك، انت مخرج، انت مدير شركه، انت قائد جروب. فالمواجهات رقع 6 بدرهم المواجهات بحياتي. بالبدايه كنت اتجنبهن، ما انهزم منهن، اتجنبهن، لان مرات انا باللحظات العصبيه احكي بطريقه محلوه، فاتجنبهن حتى ما اخلي بشر يضوج من عندي، ما اريد ازعل واحد. بس هسه لا، هسه المواجهه شلون صارت عندي؟ من رخصه الكاميرا راح اشوه الكادر، هيك صارت عند المواجهه. اقول لك فلان موضوع، فلان موضوع، ترى يعني صار عندي انه يلا اليوم نتغدى لو نتواجه.
1: هذا نضج لو شنو؟
0: هذا استبياع. شايف واحد مني يستبيع بعد؟
1: اه اوكي.
0: لانه الدبلوماسيه ما جابتني بس المشاكل وسوء الظن. انت مرات تكون دبلوماسي وشخص وما تحكي له الحقيقه، يظن بيك مجموعة ظنون غلط، يظنك ضعيف مرات، مرات يظنك انه انت لا كنت راضى عن هاي الحالة، مرات يظن يقول لك ها هو هسه تعصب لان فلان قال له هيك، فهو فلان هو اللي حرقني يمه، او فلان هو اللي خلاني. على شنو؟ الوضوح ماك احلى منه. اول ما احس انه انا لازم اقول الصلاح انت غلط، اروح اقول انت غلط ونسد الموضوع وهو صغير، احسن ما اجامله ويكبر وبعدين كنا نتندم على المجاملة وتجنب المواجهة.
1: مجيد مجيدي يقول الحياة أصعب من الموت، يعني أنك تعيش الحياة هي بالحقيقة أصعب من لحظة الموت. فأنا مبدئيا أنت تخاف من الموت؟
0: طبعا.
1: لو عندك يعني فلسفة أخرى فيما يتعلق به؟
0: أكره مشاعر اللي راح تصيب المحيطين بي.
1: أوكي، بس أنت تعتقد أيضاً إنه الحياة هي بالفعل أصعب من الموت كونك شخص ناجح؟ ممكن الآخر اللي هو يعني إنسان على قد حاله أو غير مشهور ممكن يقول لك ليش الحياة يعني مو صعبة؟ أنت ممكن تعتقدها أصعب من الموت؟ النجاح ممكن أصعب من الموت؟
0: شوف، هي صعوبة الحياة إنه هي عذاب مستمر. الموت يعني الموت هو لحظة وستفقد من بعدها الإحساس بالأشياء، لكن أنت ممكن تموت 1000 مرة بالحياة، 1000 مرة تموت وترجع، لازم تتخلص من هذا الإحساس وتبدي من جدة وجديد وترجع مرة ثانية. فلذلك الحياة هواية أصعب من الموت، هواية، لأن أنت ممكن تموت 1000 مرة بالحياة.
1: أنا أحب أقول آخر شيء، مدري ليش طلع عندي بوكوفسكي أكثر من 4-5 مرات، بس لأن أكملت قراءة كتاب عن اسمه عن السفر إلى أماكن جميلة. فبوكوفسكي أوصى بعد الموت أن يكتب على قبره لا تحاول. وهاي كلمة ممكن هواي ناس قالوا بوكوفسكي يقول لا تحاول. أنت جد حاولت تعلي بالحياة؟
0: هو شوف، من تباوع كبار المبدعين وتشوفهم شون الحياة بدأت تأخذهم إلى التوقف، قلة العطاء والتعب وتغلب المرض، أؤمن دائما بأنه راح تجي لحظة حتى المحاولة ما تفيد، لأنه كل شيء ينتهي عند حد. من اتباع ميسي بال 2009 مو مثل من تشوفه سنة 2021. هو هم دي يحاول نفس المحاولة بالملعب، لكن
1: شو قلت الإنسان لازم ما يحاول عليه؟
0: إنسان لازم ما يحاول لما يفقد القدرة، لازم ما يحاول، لازم ما يعاند. أنا أحكي عن الفن والإبداع، أما عن مواصلة الحياة لازم يحاول لحد آخر لحظة. يعني أنت حياتك من ما يكون بها شركاء، فأعرف أنت فاشل. ها وجهة نظر.

0: رحت دا أجاوب التليفون رأساً ماتت، لأن الشخص اللي دا تحاول على موده تبقى عايشة هو راح، مو يمها بهاللحظة. فدائماً حاول إذا عندك شريك.
1: الإدمان كثير علي فاضل، أكو إدمان على هواي أشياء. أنا آسف لأنه ذكرنا تشوتشو، بس ما يخالف، خلي أنا جدا مهم عندي يشوفون الناس، الناس اللي تأثر على حيواناتهم الأليفة. أنت شايف بالسوشيال ميديا كمية الوحوش اللي يعذبون الكلاب بالشوارع، كمية الوحوش اللي يعذبون البزازين. علي أنا عشت بزمن شفت بي فيديو أحدهم يشرب بزونة بنزين وحرقه، فإحنا عشنا بهذا الزمن.
0: صح.
1: فأتمنى كل المؤثرين، وكنت فرحان لما قالوا لي علي فاضل أخذ بزونة، لأنه قلت إحنا نحتاج مؤثرين يأثرون بالناس ويغيرون من. وطبعاً أنا ما تتخيل إيش قد أشكر الناس ذول النشطاء فيما يتعلق بالحيوان، على رأسهم عمر الشيخ للدكتور اللي أنا كلش أحبه وأتمنى يكون ضيف عندي بالبرنامج. هذا الرجل مهم جداً ولازم عندنا هواي من عنده بالعراق.
0: أنت ما تخسر شيء هسه، يعني إذا بهذا الحر القاتل ما تخسر شيء إذا خليت باب بيتك شيء مي، يعني شيء بي مي للحيوانات البشارة تشرب.
1: أنت ما تخسر شيء إذا ما سويت الكلب البشارة شيء، ليش متعوفة بحالة يعني؟
0: وما تخسر شيء إذا طلعت من جيبك يعني 10,000 20,000 جيب بي أكل مال هذا الدراي فود مال البزازين وتخليه بمكان البزازين الشارع تأكل. يعني هاي أرواح بالأخير، يعني وثوابها يوصل
1: أكيد.
0: يعني حال أنت مو تريد تسوي أكيد. ثواب الوالدك الوالدتك الشخص عزيز عليك، فما يقل أن أهمية هاي الأرواح. يعني بالعكس، أنا دائما أشوف فيديوهات هسه بالسوشيال ميديا ذول الكلاب اللي على حافة الموت ونقذوهم بالشارع وكذلك
1: تفرحناني كلش.
0: الله الله ايش قد تزرع بينا من طاقة إيجابية، أنا خازنهن. من تفرغ طاقتي أشوف شون جابوا البزونة من الموت ورجعوها، أو شون جابوا الكلب من الموت ورجعوه، فأحس إنه الحياة بها أمل، وإحنا لازم نرجع نواصل ونشتغل، لأنه هذا الحيوان اللي كان دي يموت بالشارع إجا غريب عاد للحياة وغير حياته. فما بالك أنت الإنسان اللي تملك كل هاي القدرات العقلية والمالية والسمعة والاسم والهادي، تحاول مرة ثانية تنجح أكثر وتقدم شيء أكثر للإنسانية وللمحيطين بك.
1: علي فاضل، آخرا أرجع للسؤال هو الأخير، المن تقول كافي؟ إحنا هواي عندنا إدمان بالحياة على هواي أشياء مدمنيها، ناس تدمن سينما، ناس تدمن شكر، ممكن ناس تدمن قهوة. فالمن تقول كافي إذا وقفت علي فاضل وقلت له كافي علي، كافي لفلان قضية؟
0: كافي كره، كراهية صلاح. يعني
1: وإذا قلت لنفسك أنت كافي، على شنو كافي؟ كافي مثلا
0: خجل.
1: أوكي.
0: خجل، يعني هواي مرات أستحي أقول مثل ما قلت لك، يعني أنا دائما دا أقول نفسي كافي خجل واجه. لا تستحي من الشخص الغلط وتقول له تغلط. ليش؟ لأنه اللي ما تقول له تغلط ما راح يعتبرك لاحقا تتحاسب على الخطأ اللي صار عنده، وإنما راح يعتبرك تغيرت عليه وصرت غير إنسان. وقول لكل شخص بحياتك، لصديقك، للإنسان اللي تحبه، للإنسان المسؤول عنك، للإنسان أنت مسؤول عنه، قل له هذا غلط هذا غلط هذا غلط. ودائما خلي الناس يحسون كلامك هدفه مو التهديم، وإنما الإصلاح، تصلح حاله، تريده ما يغلط، تريده يستمر بشكل أفضل فقط.
1: أنا تقريبا كل اللي عندي حكيته، تقدر تحكي أي شيء أخير بالبرنامج حتى وراها أسلم على الناس اللي يشوفونا وأقفل الحلقة.
0: أنا أشكرك، وحلقة فوق ما توقعت بهواية. أنا متوقع راح نسوي جلسة بودكاست حلوة، لكن كانت هواية أحلى مما أنا متوقع. أتمنى لك الموفقية ونشوف أهم الناس اللي ممكن يقدمون خلاصة مفيدة للمجتمع وياك. وراح أحكي عن شيء أنا دا أمر به، أتمنى أنه نحد من الكراهية سواء بالحياة الاجتماعية أو بالحياة الافتراضية، نقلل من الكراهية. انتبه صديقك اللي قاعد يمك، البوست اللي دا ينزل، أبوك اللي دا يحكي وياك، أخوك اللي دا يحكي وياك، ممكن دا يشعل جواك طاقة الكراهية بدون ما يقصد. انتبه، الكراهية يعني انت لو تراجع للحظة وتشوف هذا التعليق السلبي اللي أذيت بهذا الإنسان بيا لحظة دا يوصل له، شنو ممكن يكون نتيجته؟ وإذا أنت قلت له شونك حبيبي، ممكن شون يجاوبك؟ أو دل حبيبي ليش سويت هيك؟ مكان ما تقول له ابن الكذا، أو بالحياة مكان ما تجي تنتقص من شخص تجي تقول له لا أنا والله حابك بس فلان إن شاء الله، شون رح يكون رد فعله؟ لا تقتلون الناس بالكراهية، لأنه صدقني الكلمة الصعبة ممكن تموت البشر قدامك حتى لو بقيت نفس.
1: شكرا علي فاضل.
0: شكرا.
1: كان بودكاست شيمنسي وانس.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الأخوة المستمعين والمتابعين. حلقة جديدة من راديو تشات، حديث إذاعي. ضيف اليوم مختلف جدا ولا أحتاج للكثير من المقدمات، فاسمه يكفي ليكون مقدم عنه، الصحفي الكبير أستاذ فاضل الطاي. السلام عليكم أستاذ.
2: عليكم السلام. السلام عليك، حياك الله.
1: شلون صحتك؟
2: بخير الحمد لله.
1: شكرا بداية لتلبية الدعوة.
2: بارك الله عليك، الله يحفظك.
1: قبل كل شيء احنا نشكرك لما قدمت. انت استاذ الكثير من الصحفيين في بابل، علمت الكثير، اكو اجيال طلعت من يعني من عباءتك خلينا نقول، او اللي عملت معك. فمبدئيا وقبل كل شيء نشكرك على ما قدمت للصحفيين في بابل.
2: الله يحفظك. والله يعني اشكر الله سبحانه وتعالى انه فضل علي انه اكون معلما، وبطريقه ربما مختلفه قليلا عن بقيه الزملاء، استطعت انه يعني اخلق جيل او جيلين من الصحفيين اللي اعتزوا مهنتهم، اعتزوا بقلمهم، واعتزوا بي كاستاذ ومعلم رغم انه كنت اقسي عليهم كثيرا.
1: نعم، يمكن انا واحد من اللي حظوا بتعليمك وقساوتك.
2: انا حقيقه يعني جزء من يعني جزء من فلسفتي للتدريب انه الشخص اللي اقسى عليه انه التمس بيه بوادر نجاح.
1: نعم
2: حقيقة.
1: وحقيقة هي كانت موجودة.
2: والأشخاص حقيقة. اللي أشوف أنه ما يمتلكون الموهبة الكافية للعمل الصحفي.
1: نعم.
2: ما تعب نفسي يوم.
1: نعم صحيح.
2: يعني حاول يوم.
1: جيلين أنت يعني. جيلين خلينا نقول جيلين صار يعني اللي عملوا ما حضرته.
2: لا عملت الجيل الثالث.
1: نعم.
2: تقريبا يعني مع 2018-2019. بس أخبار كورونا وأجواء كورونا غطت على الموضوع.
1: ما قدروا يعني يروحون للعمل الصحفي اغلبهم.
2: لا راحوا 4-5 من عندهم يعني ما زالوا يشتغلون يعني. نعم. خصوصا مع شبكه عشتار الاخباريه يعني اكو كم اسم يعني ما شاء الله الان يعملون بشكل معتزل. من
1: هي ما بين جريده عشتار وشبكه عشتار، هاي الفتره هي اللي يمكن يعني كانت الاوج في حياه فاضل الطائي والاهم.
2: احنا جريدة عشتار كتجربة اولى نقلنا كل اصدار واخراج الصحف والجرائد.
1: نعم.
2: بما فيها الطباعة، بما فيها التصميم، يعني كانت حكرا على العاصمة بغداد.
1: نعم.
2: بس بفضل الله سبحانه وتعالى يعني استطعنا انا والزميل علي السباك، الزميل عدنان الحسيني.
1: نعم.
2: أنه ننقل كل مفاصل العمل الصحفي والإعلامي والطباعي إلى محافظة بابل. فكانت جريدة عشتار انبثقت بعد الأحداث 2003 مباشرة، واستطعنا أنه نطبعها بالحلة ونوزعها بالحلة.
1: هي كم سنة بقت تحولت بعدين الفيحاء؟
2: لا هي مو الفيحاء.
1: هي مو الفيحاء.
2: لا الفيحاء جريدة ثانية بس احنا تزامننا معا.
1: نعم.
2: بالمناسبة الفيحاء صدرت يوم 5/7 2003.
1: نعم.
2: أنا صدرت عشتار، جريت عشتار يوم 8/7، بس أنا وزعت قبلهم بالتوزيع. نعم. أنا وزعت قبلهم رغم أنه
1: يعني هن صدران سوا؟
2: صدران سوا بيناتهم ثلاث أيام فقط.
1: إحنا يعني أكو متخيلين أنه هي عشتار نفسها تحولت بعدين الفيحاء.
2: لا لا الفيحاء أجت الطبعة الأولى اللي هي 4 أعداد اللي كان المسؤول عنها ورئيس تحريرها زميل المهندس علاء الغزالة.
1: نعم.
2: بعدين 4 أعداد توقفت.
1: نعم.
2: إلى أن الله يرحمه الزميل محمد علي ناصر.
1: نعم.
2: أصدر الفيحاء بنسخة بدأت يعني على أعتاب الفيحاء القديمة.
1: نعم.
2: فأنا أتكلم عن الفيحاء اللي كان رئيسها الأستاذ المرحوم محمد علي ناصر.
1: نعم. الرحمة والغفران.
2: كانت فرق
1: محمد علي ناصر.
2: كان فرق بإصدارنا 3 أيام.
1: نعم.
2: هم صدروا قبلي بس أنا وزعت قبلهم. مفارقة.
1: جميل. زين هو سؤال يعني يمكن يعني عنوان كبير بس يعني نعم. تتحاول أكيد راح تحاول تلخص الأشياء. شنو الفرق بين عمل الصحافة سابقا والصحافة هسه؟
2: الصحافة قديما يعني مهنة تغلق عليك جميع منافذ الحياة الأخرى بحيث تكرس نفسك إلها
1: سابقا
2: وتعتز بها وتتعب وتصرف إلها يعني
1: نعم.
2: ما تنتظر فوائدها المادية إلا بعد الإنجاز بعد ما تنجز وتنجح وتسوي لك اسم تنتظر فوائدها، ولربما فوائد الاسم والسمعة نعتز بها أكثر بكثير من مواردها المالية.
1: نعم هاي سابقا.
2: سابقا
1: طيب.
2: أضافة إلى أنه سابقا كانت سلسلة يعني أستاذ تحت أستاذ حقيقة يعني الآن تشوف أنه الاعتزاز بالعمل الصحفي قليل جدا، اعتزاز واعتداد ومنافسة ماكو.
1: نعم.
2: منافسة ماكو. يعني أذكر كلام للأستاذ عدنان عبد التركي الحسيني.
1: نعم.
2: قال من انغلقت جريدة عشتار صرنا ما نعرف ندير بشكل جيد لأن كنا ننافس بقوة.
1: نعم.
2: من انفقد أحد المنافسين صار عمل تقريبا روتيني.
1: ماكو تنافس، راح الشغف في الموضوع.
2: هسه الآن يعني الآن بين الصحفيين ما في تنافس، الآن عمل عشوائي، ما في أساتذة لفوق تحاسب وتصحح حقيقة، مو بس محاسبة، تصحيح ابتداء من العنوان إلى المتين إلى الإخراج إلى التصميم إلى الألوان، هاي كلها كان أستاذ تحت أستاذ. هسه العمل عشوائي، وكثير من الصحفيين الآن الموجودين مع اعتزازي لهم يعتقدون أنه هذا اللي تعلموه هو صح، لأن ماكو أستاذ فوقهم فيعتقدون هذا اللي تعلموه هو صح، وهذا التعلم السماعي هو مو صحيح، أكو تعلم مهني، التعلم المهني هو الأساس هو صحيح، لأنه هي مهنة حالها حال أي مهنة أخرى. يمكن أنت حضرتك اشتغلنا سوا، وكنت أقول لكم مثل ما هو صحفي مثل ما هو حداد مثل ما هو نجار مثل ما هو فيتر، يعني ما
1: هي مهنة حالها حال أي مهنة.
2: مهنة. فإجادتك للمهنة شيء وإجادتك للتعلم شيء ثاني. المهنة جيتها من ممارستها. وكثير من أساتذة الإعلام وشهادات يعني بعيدين عن العمل الصحفي.
1: زين أكو شنو رأيك بالتحديثات اللي صارت على القوالب؟ يعني مثلا قالب الخبر، لو شوية نحكي بالمهنية.
2: نعم. نعم.
1: قالب الخبر تحدث، يعني هذا الوعاء اللي مو نفسه أصبح الخبر. نعم. صار غير خبر سابقا، غير خبر الجريدة حاليا، يمشي خبر مواقع التواصل الاجتماعي، القالب يختلف، العنوان يختلف، كل شيء صار يختلف.
2: حقيقة هو أن القوالب الصحفية الثلاث.
1: نعم.
2: يعني الهرمية، الهرم المعتدل، الهرم المقلوب، الهرم المعكوس، هذني الهرميات الثلاثة هذني ما احنا وجدناهن، هذني وجدوهن خبراء من
1: نعم.
2: عشرات السنين.
1: نعم.
2: وجدوا هاي القوالب وشافوا ان هاي القوالب هي اللي اكثر تأثير بالناس، لان انت عملك بالتأثير وبخلق الرأي العام. أو التأثير على الرأي العام بالأحرى. غير هذين القوالب تكتب بهن تصبح العملية غير مؤثرة. تغيرت القوالب نعم، تغير شكلهن وتغير الأسلوب وتغيرت اللغة أصلا. بس مستوى التأثير نزل نزل نزل نزل إلى أن وصل قريب من الصفر.
1: شو السبب؟
2: السبب قلت لك يعني الخبراء الإعلام بالعالم وجدوا أنه هذا اللي يكتب بهاي القوالب هو يحصد التأثير. تترك هاي القوالب ما
1: يروح التأثير. زين حاليا الـ يعني السلوك الصحفي تشوف نفس السلوك الصحفي سابقا، يعني كصحفيين كأشخاص، يعني شوف أكو مثلا ناس سابقا هم كان أكو ناس ما تشتغل بطريقة مهنية صحيح، الآن شون نشوف السلوك الصحفي يعني بالنسبة لبابل أو غير بابل؟
2: بشكل عام، بشكل عام يعني مو بس بابل ولا بس بالعراق، يعني تقريبا نعم. بالدول العربية
1: نعم.
2: أغلبها يعني، وخصوصا الشعوب المماثلة يعني مثل أجواء العراق وشعب العراق وثقافة العراق، الحقيقة أنه العمل الصحفي اقترب للسهولة، بحيث أنه أي مواطن عادي يقول لك هذا أنا أقدر أشتغله هالشغل. مرة اشتغلنا مع أحد المسؤولين، هو الرجل يعني هو محامي يعني يمتلك شهادة القانون ومسؤول بالدولة، فقال تجون مكتبي يساعدوني شوية بتحرير الأخبار. فرحنا بتحرير الأخبار، أنا كنت أختلف معه من أول أسبوع، أختلف معه لأن هو كان يريد الأخبار على مزاجه الشخصي. أنا أعتقد أنه الخبر لازم
1: طبعاً أنا مسؤول أكيد
2: طبعاً. أنا أعتقد بأنه الخبر لازم مو على المزاج، لازم على كمية التأثير بالناس، بحيث إذا تضطر بنفس الخبر شوية تنتقد أو شوية يعني تنطب مسؤول.
1: إذا مسؤول ما راح يخليك تنتقد
2: طبعا، بس هي حقيقة لا أنت
1: ما راح يمشي على هواء.
2: أنت لازم مع العلم، أنا شارح لها الآلية، لازم أنت تقترب شوية ومن تنتقده تنطيه فرصة ثانية دافع عن نفسه بخبر ثاني، يصير أنه من الخبر تصنع خبرين. فوصلنا إلى مرحلة وش قال عنده ابنه يجي عمره 10 سنين 12 سنة، قال هذا ابني يقدر يسوي لنا شنو فد بندلة يعني. فأنا تركت العمل معه، لأنه كثير من الناس وكثير من الآن يعتقدون أنه العمل اللي يشوفوه الآن، العمل اللي يشوفوه
1: هو الصحافة،
2: يعتبروه الصحافة، هو سهل يمارسوه عادي.

0: قود هاي الناس. من أعطينا فرصة للمواطن وخلقنا له صحافة، قلنا له تعال أنت طب اشتغل صحافة،
1: نعم
0: معناه المستوى اللي كنا نكتب به ونأثر به نزل إلى مستوى المواطن، وبالتالي من نزل هذا المستوى صار مواطن ما يقتنع مواطن بالإعدام. وانت
1: صحيح.
0: طبعا هذا هو، هذا انسحب مو فقط على الصحافة، على كثير من المهن. يعني كثير من الحلاقين انت ما اقتنع بهم حلاقين، كثير من الفيتري انت ما
1: بس مو هاي هسه، اشوف هسه ما إلها مثل تأثير نقل الخبر، يعني حتى إذا صار هواي حلاقين مثل ما تقول أو هواي حدادين، ما إلها تأثير مثل ما الخبر يأثر بالشارع. الآن إذا طلع خبر أو طلعت شائعة، خلينا نقول،
0: نعم
1: أنت تشوف أغلب الناس اللي ما له علاقة، المعلم والمهندس
0: نعم
1: والطبيب وكل المهن، جاي يروح ينشر الخبر، أنت شو لك علاقة بالخبر؟
0: أنا قبل كم يوم كان خبر نازل بأحد الجروبات،
1: نعم
0: نزل وأخذ صدى
1: هو ما موجود اصلا. هاي دائما، هاي يوميا
0: والناس
1: يعني.
0: تفاعلت وياه بالفيسبوك وما شنو، بس بعدين طلع ما إلى صح الخبر. هذا اللي نقول عليه انه الصحافه نزلت الى المواطن، وما نزلت الى المواطن تتاثر باشاعه، بالاشاعه تتاثر بالعشوائيه،
1: نعم.
0: فاصبحت عندنا الاشاعه تنزل ونعتذر عنها. قبل ما كيس، قبل اذا نزلت مثل هذا الشيء تنفصل من العمل.
1: نعم.
0: طبعا
1: اكو ضوابط
0: احنا
1: سابقا، اكو
0: مهما
1: ضابط، مو اي خبر يمشي وينزل
0: ضوابط
1: بسرعة.
0: مهنيه، هذا مو عندنا ضوابط مهنيه وعندنا ضوابط اخلاقيه.
1: نعم.
0: احنا ما
1: لا، وقبلها حتى ضوابط حكومية.
0: طبعا طبعا اكيد صح،
1: اي.
0: احنا ما ننزل، انت كقائد راي عام
1: نعم.
0: ما تنزل الى المواطن وتخليه يقودك بهالاشاعه او الاخبار الكاذبه او المصادر الكاذبه المدعيه. اكو مصادر مدعيه
1: نعم.
0: مو صحيح خبرها، لازم انت تبقى قائد للراي العام. الصحافه يجب ان تكون قائده للراي العام. طيب، وهاي التحديثات اللي صارت على وسائل التواصل الاجتماعي الكل يستطيع أن يكتب وأن ينشر،
1: هي هاي
0: هذه ما
1: هاي
0: تلغي، ما تلغي دور الصحفي إذا أجاد آلية التأثير،
1: نعم
0: أبدا ما تلغي.
1: نعم هو انا بدي اسالك كذا، اقول لك هسه مثلا، يعني هواي من اللي جاي نشوفهم جاي يلجأ للذكاء الاصطناعي او الشات جي بي تي حتى يكتب الخبر، وهاي للاسف يعني موجوده، صارت بكثره. شنو رايك انت؟ يعني شو تشوف هذا الوضع وين رايح؟
0: هذا طمس للعقلية البشرية. الذكاء الاصطناعي طمس
1: نعم
0: للعقلية البشرية، وبالتالي يقودك إلى الاتكال وإلى النوم والثبات،
1: عدم التفكير
0: بعبارة أصح
1: والاكتفاء
0: عدم
1: بالحديث مع
0: التفكير.
1: شات جي بي تي وخلاص.
0: كل شيء تفكر به تروح تنطي للذكاء الاصطناعي يزودك به.
1: نعم.
0: وإضافة لهذا أنه مثلا نشوف أنه الدولة غائبة عن وضع حدود معينة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: يجب أن ما نغلق العقل. الآن هذا الذكاء الاصطناعي وصل إلى مستويات الجامعة ولا مستويات الوسائل الإعلامية ولا مستوى حتى التقارير الحكومية تطلبها من الذكاء الاصطناعي أن يعطيك إياها.
1: يعني المعلومات متاحة، يعني
0: متاحة
1: المشكلة
0: متاحة
1: كل شيء متاح، فالذكاء
0: أحسن
1: الاصطناعي يقدر يجمع أي بيانات وأي معلومات من خلال
0: أحسن.
1: الشبكات.
0: بس بنفس الذكاء الاصطناعي اكو بيه اكثر من نافذه تقدر تبقى انت على موقعك كصحفي كمؤثر، وهو اللي يسموه القرين الصناعي او الاصطناعي. يعني هو الذكاء الاصطناعي هاي المواقع مالته ينطيك شخصيه يسموه القرين، قرينك الالكتروني. هذا انت تقدر تحاوره ويزودك المعلومة مثل ما أنت تزودها بالمعلومة،
1: حلو هاي.
0: وبالتالي أنت تقدر تستفاد من معلومته، مو تنسخها نسخ،
1: تستفاد
0: هي
1: منها.
0: نفسها بالمناسبة نفس المعلومة اللي تجيك مكتوبة أو اللي تجيك عن طريق القرين الإلكتروني. بس هذا لأن أنت تحاوره، تريد تحاوره بلغتك بلغة أجنبية بأي شيء يحاورك. هاي النافذة أنا أعتقد أنه ممكن الإنسان يستفيد من عتها حتى يحافظ على نشاط عقله وفكره.
1: زين، ما تشوف هناك خطر على المهنة، خطر على الإبداع بالمهنة؟ يعني مشكلة إنه إذا تعطل قلم، يعني معظم الصحفيين يعني بقى يروح يعني اتكل على موضوع الشات جي بي تي وهالأشياء. هنا تعطل الابداع، تعطلت الفكره، هنا الفكره ما موجوده. راح يجي يكتب لك، اكتب لي خبر عن فلان قضيه،
0: يعطيك اياه،
1: راح يكتب لك خبر
0: صح.
1: زين، هنا الموضوع يعني خطر، انا اشوفه بصراحه.
0: مو احنا عندنا،
1: احنا احنا احنا مو ضد حتى يعني المجتمع حتى ما يفتهمنا خطا،
0: ابدا مو ضد،
1: احنا مو ضد هاي المواضيع انه تكون يعني ما تشتغل بالذكاء الاصطناعي. نعم. وتكون بعيد عنه، بالعكس احنا نقول استخدمه، بس استخدمه بما لا يؤثر عليك انت، استخدمه مع ابداعك، ممكن يضيف لك فد شيء يعني بيها مجال، ممكن انه انت عندك فد فكره ابداعيه واشتغلتها، تحتاج فد لمسه مثلا بالصوره، تحتاج فد لمسه بالهذا،
0: أكيد
1: ممكن تستعين بي.
0: اكيد يضيف لك،
1: بس مو راح يعطيني الفكره ويكتب لي وشنو شغل الاعدام.
0: اكيد يضيف لك اذا انسان قدر يتعامل، يخضع مواقع التواصل الاجتماعي او ما يورد من الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: ما يورد من الذكاء الاصطناعي يخضعه لقوه عقله، مو بالعكس.
1: نعم.
0: هاي واحده. الواحده الثانيه، احنا المؤسسات الصحفيه المهنيه اصلا هي تموت شيئا فشيئا.
1: نعم.
0: يعني الان انت الصحف تصدر الصحف وتطبع، وللاسف ما يعني ما لها قراء يعني.
1: ذاك اليوم على هذا موضوعك، تاكيدا لموضوعك، احد الاخوه يعني صحفي مصري هو،
0: نعم،
1: كتب انه للاسف اكو صار بالوطن العربي اشخاص ممكن ياثرون اكثر من قناه الجزيره مثلا. يقول اشخاص اعلاميين او او او ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قام ينزل خبر يصير تاثيره اكبر من تاثير الجزيره مثلا، او تاثيره اكثر من تاثير القنوات ال فلان قناه وفلان قناه وفلان.
0: هو لحد الان هسه انا على عمري بالنسبه القنوات الجزيره ولا العربيه ولا البي بي سي ولا بعض القنوات العراقيه انا مر عليها مرور الكرام.
1: نعم.
0: لان الخبر انا قاريه قبل ما تصدر هاي القنوات بالمواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم. اي موجود صحيح
0: منشور
1: قبل ما يجي التقرير.
0: قبل ما يجي. فانا بصراحه من اتابع القنوات اتابع طريقه اداهم، ولا انا الخبر فحوى الخبر او زبده الخبر انا قاريها ومر عليها.
1: نعم.
0: أضافة إلى أنه هي أصلاً القنوات الفضائية بإمكانياتها المادية ما تقدر تنافس مواقع التواصل بإمكانياتها البسيطة.
1: لا.
0: حتى بدون خسارة شيء يعني.
1: لا.
0: لأنه جمهور التواصل الاجتماعي أكثر بكثير من جمهور القنوات.
1: وجاهز قاعد، هو قاعد على التليفون يعني موجود.
0: حتى الشاشة
1: نعم.
0: الآن كم سنة صار ربطت على الواي فاي.
1: نعم.
0: فأنت تقدر تطلع على كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي بالشاشة.
1: نعم.
0: إضافة للموبايل والقنوات من ضمنهم يعني. حتى القنوات صارت تنزل على المواقع التواصل الاجتماعي في سبيل تحصد المشاهدات.
1: نعم.
0: لأنه مشاهداتها الحقيقية نزلت بكثير.
1: احنا نشوف هاي التجربة اول ما راجت بمصر بصراحة قبلنا. ايه. من مصر. نعم. دائما هي سابقة بخطوة يعني، كل الوطن العربي هي سابقتها بموضوع الاعلام. حدث يصير بفلان محافظة.
0: نعم.
1: ما ينتظرون نشرة 9 مثلا على اون تي في او نعم. او القناة الاولى المصرية. ايه. لا، ابو اليوم السابع طلع بث مباشر من المكان.
0: ايه طبعا.
1: من الحادثة.
0: صح.
1: بعد عود ساعة يطلع الخبر بالقناة. طبعًا. بس هو أبو اليوم السابع، هذا أبو الأكو
0: طبعا. اليوم السابع
1: يعني منصة مشهورة اسمها اليوم السابع.
0: صح.
1: اليوم السابع طالع بث من المكان، من مكان الحادثة. هي. خلال دقائق.
0: هاي من الحسنات.
1: هاي
0: من الحسنات. احنا هم نقول يعني وسائل التواصل الاجتماعي انه هي مو هينة ومو رديئة. الإنسان اللي انت في كل زمان وفي كل ظرف لازم إلك لغة ومنهج تأثر بي بالناس. إذا أنت كنت معترف بنفسك أنه أنت قائد للرأي العام.
1: نعم.
0: سواء بخبر كامل مكوناته مكتملا أو بسطر، أنت قوتك التأثير بالناس، أنت راح تبقى قائد للرأي العام، بس على شرط أنه ما تتجنى على الحقيقة.
1: نعم.
0: وإحنا بالعراق عندنا أشخاص مؤثرين.
1: مهم يعني نفس اللي حضرتك تقوله، أكو ناس قام تروح ل يعني للتأثير حتى على مصداقية الخبر. هو أكو خبر بس هو يلزمه يخلي له يعني خلنا نحكيها بالعامية قولت لأنه يقول يخلي له بهارات حتى الناس تقرأ خبره حتى الناس
0: هو تعلم. هو اللي يخلي له بهارات؟
1: حتى الناس هو صحفي.
0: لا هو اللي يخلي له بهارات معناه اللغة مالته ضعيفة. أنت اللغة مالتك إذا قوية وإذا تذكر يعني إحنا بالكلمة بالتدريب أو بالشغل
1: على فعل نتعارك
0: على فعل كنا نتعارك
1: فعل بالعنوان الخبر كنا نتعارك مو هذا الفعل لازم هذا
0: أنت إذا قوتك بالتأثير تأثير استخدامك للكلمة المعلومة تطوعها بالكلمات الكلمات هذه هي من ذوقية الناس من ذائقة الناس بهاي الكلمات أنت تقدر تأثر على الناس. الشخص اللي يخلي بهارات اللغة مالته مو جيدة بس فيضطر يلوز بالخبر بالتعبير الشعبي أو يخلي له بهارات يغطي الحقيقة شوية وهي المفروض تبقى الحقيقة حقيقة.
1: زين ليش ما راحت الصحف اللي كانت موجودة عندنا ليش ما راحت باتجاه أنه تصدر إلكترونيا يعني أغلبها انغلقت؟
0: إيه أنت أكو
1: ليش أحكي لك على مصر أنا قبل ما تجاوب العفو ليش أحكي لك على مصر؟ مصر كل الصحف مالتها تحولت إلكترونية وقد تصدر بس تحولت إلكترونية
0: بس القوانين اللي بمصر مو مثل القوانين اللي عندنا يعني مصر أكو قوانين تضبط هذا العمل العمل الإلكتروني تضبطه. إحنا بالنسبة عن تجربتي مع شبكة عشتار اللي صدرتها سنة 20 واكتشفت انه اني ماكو قانون يساعدني على النهوض بالعمل الصحفي يعني عشوائيا اعطوني اجازه من النقابه الصحفيه وروح اشتغل لا يراقبك ولا اكو اي جهه بالدوله تراقبك شلون تشتغل ولا اكو جهه مثل تدعمك على متنشط شغلك
1: نشط عملك
0: بالاضافه لهذا يخلوا لك محددات يعني نقابه الصحفيين يقول لك انت اشغل لك خمسه وياك بس
1: تعطيك تأييد وانت ما لي خمس
0: مع العلم انت اذا جريده الكترونيه انت تشتغل بالدقائق بينما الجريده الورقيه تشتغل باليوم واليومين والثلاثه
1: انتظر الطبع
0: يعني الجريده الالكترونيه اسرع فتحتاج كادر اكبر
1: اخبارها لحظيا
0: فهم يخلوا لك مقيدات اضافه الى انه مثلا ممولين او اعلان أو شيء ما مسموح لك تحصل عليه بسهولة لأنه أنت تروح للمعلن أنت كجريدة إلكترونية تروح للمعلن يقول لك أنا نزلت إعلان ممول بعشر دولارات لأن الفيسبوك أتاح التمويل
1: يقدر يمول
0: بعشر دولارات
1: يروح يرعى جريدة أو مجلة
0: ما يحتاج بعد هو بالتمويل يوصل للجمهور أكثر من عندك فلذلك احنا العمل الصحفي الالكتروني وانا قلت قبل يمكن اربع سنوات مع الزميل حسين العسكري هنا بهذا المكان انه يحتاج الى قانون ينظم العمل عمل الصحافه الالكتروني
1: انا احب المستمعين فاصل قصير ونواصل

0: رجعنا وياكم مستمعينا الأحبة وبرنامج راديو تشات والضيف العزيز الأستاذ الصحفي فاضل الطائي. قبل الفاصل كنا نحكي عن أنه هاي الأدوات اللي تحدثت والقوالب هاي الأشياء. خلينا نروح هالمرة باتجاه بما أنه إحنا حاليا بفترة الدعاية الانتخابية.
1: نعم.
0: شون جاي يشوف يعني موضوع الدعاية الانتخابية، شلون جاي يشوف السلوك الإعلامي للمرشحين، شلون جاي يشوف عمليات التسويق شلون تدار بما أنه حضرتك مراقب ومهتم لهذا الموضوع؟
1: نعم. حقيقة احنا شاركنا بدورة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها مراقبة الحملات الانتخابية،
0: نعم،
1: أو مراقبة تخطيط الحملات الانتخابية. وهاي الدورة كان معنا الزميل محمد علي ناصر.
0: نعم، أتذكر هاي بأمريكا. نعم صحيح.
1: الزميل حافظ مهدي.
0: نعم.
1: والزميل جواد الشمري.
0: نعم.
1: فكنا نطلع يأخذونا يعني أماكن غير المحاضرات، نروح لأماكن نشوف شلون يخططون وشلون يقودون الحملات الانتخابية.
0: نعم.
1: يعني كل شيء ضمن علم معين يشتغلون به. احنا بالنسبة لنا هنا بالعراق للأسف الشديد يعني ماكو شيء اسمه تخطيط حملة انتخابية. شيء عشوائي، ينجمعون 4-5 بالمكتب و
0: انت تطبع صور وانت تعلق وانت مدري شنو،
1: ولذلك شوف الأخطاء اللي صارت عندنا. يعني عدد المرشحين طبع العلم العراقي بالمقلوب.
0: نعم.
1: لأنه أعطى صلاحية للمطبع أطبع بدون ما يكون هناك
0: المطبع عدى سرى مرشحين يريد يكمل بسرعة.
1: لو أكو شخص هو يخطط ويشرف على الحملات الانتخابية ما يصير عندنا يخطأ.
0: نعم.
1: إضافة إلى كثير من العشوائية عندنا، كثير من الفوضى.
0: نعم.
1: كثير من عدم الدراية بذائقة الجمهور، بتأثير الجمهور. فللأسف الشديد أنا أشوف أن هاي الدعاية الانتخابية اللي موجودة بالشارع اللي هي عبارة عن صور هي ما إلها أي قيمة انتخابية، صفر، حتى واحد ما تحصل. كدعاية انتخابية هاي قيمتها صفر، إنما المرشحين يفوزون من خلال مواقعهم الاجتماعية، من خلال تواجدهم الاجتماعي.
0: نعم.
1: سواء بعشائرهم.
0: دعاية ما تجيب لك صوت. يعني هسا احنا حكينا يمكن قبل البرنامج انه انت شلون انت كمرشح او ككتلة سياسية شلون انت اقتنعت انه حجم الصورة هاي مالتك الكبيرة.
1: نعم.
0: راح تجيب لك اصوات. يعني انا كمواطن او هسا اي واحد يسمعنا، انت شلون اقتنعت، يعني انت كسياسي شلون اقتنعت هذا المواطن راح ينطيني صوته لأن صورتي حلوة أو كبيرة؟ يعني ما أعرف. يعني
1: أول شيء هذا هنا أكو جهل، الجهل جاي يقودنا.
0: نعم.
1: الجهل بمعرفة مدلولات الإعلان ومدلولات الدعاية. الجهل موجود عند المرشح، عند المسؤول، وعند كثير من الزملاء أيضا.
0: نعم.
1: أصلا في كثير من البلدان اللي عندها ديمقراطية تشوف انه حتى الصور ذات احجام موحده، ذات ارتفاعات موحده.
0: نعم.
1: بما فيها في تركيا، يعني ما نروح بعيد، ما نروح الى اوروبا، يعني هاي تركيا الصور باحجام محدده تفرض عليهم، طبعا بهاي الدول البلديه تفرض عليهم.
0: نعم.
1: احنا خلينا نقول مو البلديه، خلينا نقول مفوضيه الانتخابات بالتنسيق مع البلديات، انه الدعايه الانتخابيه لها احجام محدده ولها اماكن محدده، مو لغرض حصد الاصوات ابدا، حتى باوروبا ما لها غرض حصد الاصوات، فقط بالتعريف بالمرشحين.
0: نعم.
1: تعريف بالقائمه، بالتسلسل، بشهادته، برنامج الانتخابي.
0: اي مو الهدف منها غير شيء،
1: مو الهدف منعته انه اني اتاثر بها المواطن بهاي الصوره ويروح ينتخبني.
0: اكو حتى تحسه يعني فتشي ما بعداله بصراحه، يعني هذا يمكن
1: طبعاً.
0: يعني مو مرشح عدى فلوس زنقين او سياسي طبعاً. او مسؤول تشوف دعايته تارس الدنيا.
1: انا اشتغلت
0: مرشح
1: مع
0: بسيط تلقاه ما عنده مغمور. صح، يعني وضعه الاجتماعي قوي. نعم. يعني بس تلقاه ما عنده، وبس يخلي صوره شقوها.
1: الانتخابات البرلمانيه الماضيه دعاني شخص انه اقود له حملته انتخابيه.
0: نعم.
1: حقيقة هو شخص جدا محترم يعني،
0: نعم
1: وما زلت أعتز به. فأنا قلت له ما أقود لك الحملة الانتخابية، أنا أخطط لك الحملة الانتخابية، وأني أدرب لك اللي يقودون الحملة الانتخابية، وتضمن من عندي أقل شيء أقل شيء يعني 2000 صوت من الحملة،
0: نعم
1: وعليك أنت شخصيا اجتماعيا 2000 يعني مناصفة.
0: نعم
1: طبعا من خططنا الحملة تخططها حتى بفلوس، سقفها المالي وسقفها الزمني، احنا نسميه سقف مالي سقف زمني،
0: نعم
1: صار التخطيط ضمن 55 مليون وضمن سقف زمني 30 يوم. الحقيقة من اشتغلنا بالمكتب بدينا نخطط، ورا اسبوع اسبوعين اكتشفت انه صارف اكثر من 100 مليون، ولحد الان الاشخاص اللي المفروض يقودون الحملة لحد الان ما اشتغلوا، ما يشتغلون،
0: تم تخطيطها فقط ما تنفذت بشكل صحيح.
1: فأنا قلت له، قلت له ما فشل نفسي وياك، أنا خططت لك الحملة الانتخابية مقابل أجر، وأنا أكتفي بهذا الشيء، وأنت ما تفوز. قلت له أنت
0: عرفت ماكو جدوى،
1: قلت له أنت ما تفوز،
0: نعم.
1: قطعا ما تفوز، لأنه لازم إحنا يعني يستوجب أنه الحملات الانتخابية ودعائية ليس فقط للانتخابات، لأي عمل بمشروع ديمقراطي أو مشروع انتخابي أو مشروع دعائي يجب أن تخضع للتخطيط. الصور يعني إحنا في بلدان يعني علبة العطر أو علبة البسكويت أو علبة الحليب وكثير من المنتجات، هذه مجرد تصميمها، مجرد تصميمها هذا يعتمد على تنافس بين عشرات الأشخاص في سبيل الوصول إلى تصميم يؤثر بذائقة الجمهور ويبدون يشترون الناس. ويمكن شفتوه أنه بال MBC كانوا يطلعون برنامج أعتقد اسمه المستثمر الأكبر أو الرابح الأكبر، يعني يعتمد على الفكرة، كانوا اثنين عراقيين مشتركين به، يعتمد على الفكرة. الصور احنا مثل هذا القلم اللي حضرتك انت ماسكه، هذه القلم، هاي الحبة اللي براس القلم، هاي بالخمسينات اخترعت، هاي يسموها ثورة، ثورة الكوغل شرايبر،
0: لحد الآن ما حد قدر يجيب شيء أفضل من عندها،
1: لأنه هي غيرت نمط الكتابة بشكل عام. بدل ما تخلي محبرة،
0: حتى من اجى السوفت واجى ما ادري شنو، ما قدر يغير
1: مثل ما ثورة البط،
0: فكرة الخرزة،
1: مثل ما ثورة المكوك تبع الخياطة،
0: نعم.
1: هي ثورة صناعية بأوروبا يسموها ثورة المكوك،
0: نعم.
1: لأن غيرت نمط كامل،
0: نعم.
1: هذا النمط من اجى نتيجة عباقرة، ما اجى هذا رخيص جدا القلم بالسوق،
0: نعم.
1: يعني قيمته المادية بس هذا الشخص اللي اخترع هاي اللي هو خلق ثورة بعالم الكتابة، هذا إجا نتيجة عقل، نتيجة دراسة، نتيجة تخطيط وعمل متواصل، كما بقية الأمور مو فقط بس بالقلم،
0: نعم.
1: مثل ما قلنا المكوك وغيره. ف احنا لازم نخضع يعني بقوانين الدولة، بقوانين المفوضية، لازم نخضع المرشحين إلى استصحاب كادر دعائي
0: حتى تكون الحملة ضمن
1: مدروسة،
0: ضمن المعقول،
1: مدروسة،
0: ضمن السياقات،
1: وضمن السياقات، وضمن أنظمة محددة.
0: نعم.
1: هاي العشوائية للأسف الشديد يعني جدا مضرة بالمنظور البصري، بالذائقة البصرية، وجدا مزعجة، والمرشح ما يهمه شيء.
0: نعم.
1: وهي هاي الطريقة هسه الموجودة بالشارع يعني هي سلبية للمرشحين، مو إيجابية، سلبية للمرشحين. يعني المواطن من يفوت من يوم صورة حقيقة يشمئز منت.
0: نعم. الأستاذ والصحفي فاضل الطائي، طبعا شكرا جدا لوقتك، وكلمة أخيرة إذا تحب.
1: حقيقة أنا سعيد بك، أولا لأن أنت زميلي علي فليفل،
0: الله يحفظك،
1: ثاني شيء لأن أنت تلميذي وأنا أعتز بتلاميذي،
0: أستاذنا أنت أكيد،
1: يعني عندما يحاورونني أعتز بهم كثيرا، عندما يتذكرونني أعتز بهم كثيرا. وإحنا الحمد لله قطعنا شوط يعني تقريبا 25 سنة بالحلة، كانت إلها تأثير وإلها تواجد وإلها وجود، وهذا شيء أفتخر به. أنا أشكرك على هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
0: شكرا لحضرتك. أحبتنا ومستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل وضيف آخر. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على الفليفل، وعلى المكسر المخرج عرفان العبدون. في أمان الله.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الاخبار من اذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

رئيس الجمهورية وطالبان يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية. فؤاد حسين: الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطير الدبلوماسية العراقية. مجلس بابل: لم نستلم أي إشعار أو كتاب رسمي بحق لانيزي. جامعة المستقبل تسلط الضوء على قسم تقنيات طب الطوارئ وفرصه الواعدة في القطاع الصحي. وآخر العناوين: الإمارات تقرر إيقاف التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران.

0: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
1: أكد مجلس محافظة بابل عدم تسلمه أي إشعار أو كتاب رسمي من جهة قضائية أو أمنية مختصة بشأن ما أثير حول صدور مذكرة استقدام بحق عضو المجلس ورئيس اللجنة الأمنية مهند العنزي. وقال المجلس في بيان إن لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صدور مذكرة استقدام بحق العنزي، مؤكداً إن المجلس لم يستلم أي إشعار أو كتاب رسمي بهذا الشأن.
2: يواصل قسم تقنية طب الطوارئ في كلية التقنية الصحية والطبية بجامعة المستقبل تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية تهدف إلى إعداد كوادر صحية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحرجة. ويعنى التخصص بتدريس أساسيات تقييم حالة المصابين والمرضى والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، فضلا عن آليات التعامل مع الإصابات والحالات الحرجة واستخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ. ويؤكد القسم أهمية الجانب العملي في البرنامج الدراسي من خلال تنمية قدرات الطلبة على سرعة الاستجابة واتخاذ القرار المناسب والعمل ضمن الفريق الطبي في المواقف التي تتطلب الدقة والتنظيم والكفاءة المهنية. ويتيح التخصص لخريجيه فرص العمل في المستشفيات وأقسام الطوارئ والمؤسسات الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ والمراكز الطبية المختلفة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة. وتسعى جامعة المستقبل من خلال هذا التخصص إلى رد القطاع الصحي بكفاءات متخصصة قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال طب الطوارئ، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
1: تظاهر عدد من موظفي ومنتسبي جامعة بابل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، وفي مقدمتها إطلاق العلاوات والترفيعات المتأخرة إلى جانب تخصيص قطع الأراضي المستحقة لهم، مؤكدين الاستمرار بالاحتجاج وفق الأطر القانونية حتى تحقيق مطالبهم. التفاصيل مع علي العجيلي.
3: تظاهر عدد من موظفي ومنتسبي جامعة بابل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، وفي مقدمتها إطلاق العلاوات والترفيعات المتأخرة فضلاً عن تخصيص قطع الأراضي المستحقة لهم، مؤكدين أن هذه المطالبات تمثل استحقاقات وظيفية ينتظرون تنفيذها منذ مدة. والحديث لنقيب الأكاديميين العراقية فرع بابل مشتاق الخفاجي.
4: حقيقة إذا تشوفون اللافتات بدأت تتزايد مطالبنا وتتضاعف. إحنا قبل سنوات كنا نطالب فقط بقطع الأراضي اللي هي أيضا مهدورة، هذا الحق الأول، قطع الأراضي منتسبي جامعات في محافظة بابل اللي هم يمثلون تسع مؤسسات حكومية أهلية، أي قطعة أرض منذ 30 عاما ما مزعت لأي منتسب، هذا الحق الأول. القضية الثانية هو موضوع العلاوات والترفيعات والمستحقات المالية. أساتذة الجامعة إحنا عندنا 3000-5000 طالب عليا.
3: المحتجون طالبوا الجهات المعنية بالإسراع في حسم ملفاتهم وأنصافهم، مشيرين إلى أن استمرار تأخر العلاوات والترفيعات ينعكس على حقوقهم الوظيفية، فيما شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة بشأن تخصيص قطاع الأراضي، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بحقوقهم عبر الأطر القانونية. الدكتور أحمد الزاملي رئيس رابطة موظفي جامعة بابل تحدث قائلاً:
5: يعني وصلنا بهذا البلد بأن حقك ما ينطق يا إلا الظاهر، رواتب وهو حقك في له الدستور، علاوات، ترفيعات، الامتيازات التي تعطى أمام عمل معين، الحق الإشراف على التدريسي، المحاضرات للتدريسي، هاي كلها وقفت. والراتب كان يوم 16 تحول، قمنا نستلم الراتب 50 يوم وما ينزل الراتب إلا الظهر. هذه القضية نحن نعلم بالوضع العام، ولكن نرى التصريحات أن الرواتب مؤمنة وكأنها صك، وهذا الواجب، واجب الدولة أن تقدم هذا.
3: وبين المطالبات المشروعة والانتظار الطويل يواصل موظفو ومنتسبو جامعة بابل احتجاجهم عاملين أن تسهم الإجراءات الرسمية في حسم ملفاتهم وتحقيق حقوقهم الوظيفية وفق السياقات القانونية. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
2: الركن العشوائي للسيارات سلوك يومي يزيد من اختناقات الشوارع ويضيق حركة المرور، فيما تبقى الحاجة قائمة على مواقف منظمة وتطبيق القانون على الجميع. الزميل فاروق جمال مراسلا والتفاصيل.
6: لم يعد العثور على موقف للسيارة مهمة صعبة بالنسبة لبعض السائقين، فمجرد العثور على مساحة فارغة على جانب الشارع أو أمام محل أو حتى فوق الرصيف تترك السيارة دون اكتراث بتأثير ذلك على حركة الآخرين، لتتحول بعض الشوارع إلى مواقف مفتوحة وتزداد معها الاختناقات المرورية، كما حدثنا المواطن علي حقي.
7: كل ازدحامات وتجي تريد تسوق أو تريد توقف في مكان ما تلقى مكان، يا أما توقف سايد ثاني يغرموك وتأخذ إشارة 40 للنهاية ما تقدر تطبق الحل شنو متر، بحيث الشارع صاير فوضى، ناس واقفة هنا وناس طابقة لي قدام وناس واقف حتى سايد ثالث يوقف عادي.
6: قد يبدو الوقوف لدقائق أمرا بسيطا بالنسبة للسائق، لكنه حين يتكرر عشرات ومئات المرات يوميا يتحول إلى مشكلة مرورية تؤثر في الجميع. ومع غياب المواقف الكافية يجد المواطن نفسه أمام خيارين، أما المخاطرة بالوقوف في مكان ممنوع وتحمل الغرامة أو مواصلة البحث عن موقف وسط شوارع تزداد ازدحاما بسبب الوقوف العشوائي. سائق التاكسي وسام الطائي شاركنا رأيه قائلا:
8: الجهات التنفيذية ما اهتمت بهذا الموضوع ووفرت قراجات نفس الوقت، يعني حتى الأفرع يعني حتى البيوت السكنية متضايقة، هاي سببها بصراحة مو بس انه عدم وجود مواقف رسمية، قد ترجع قلة الذوق، عدم وجود هيبة القانون، ابو المرور حقه يعني اكيد يشوف هيك شيء لازم يغرم، لان ده سبب له فد زخم وارباك بال بال بال بالشارع يعني.
6: وبين نقص الجراجات وازدياد أعداد السيارات، يبقى الركن العشوائي واحدا من الأسباب التي تضيق الشوارع وتبطئ حركة السير، فيما تفرض الجهات المعنية مسؤوليتها بتنظيم أماكن الوقوف وتطبيق القانون، بينما يبقى احترام المواطن للقانون مسؤولية لا ترتبط بوجود رجل المرور أو الرقابة. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
2: أفاد مصدر أمني بأن حريقا ضخما أتى على 3 مولدات أهلية في محافظة بابل، وقال المصدر أن فرق الدفاع المدني تدخلت وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ناحية أبي غرق قرب مدينة الحلة مركز المحافظة. وأشار المصدر إلى تسجيل أضرار مادية كبيرة ألحقت الأذى بتجهيز الطاقة الكهربائية الأهلية لسكان المنطقة دون تسجيل خسائر بشرية.
0: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
1: أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار أميدي استقبل في بغداد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة المحلية فضلا عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية وبما يدعم الشراكة الوطنية ويخدم المصلحة العليا للبلد. كما تناول اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه العراق وسبل التعاطي معها بما ينسجم مع ثوابت السياسة العراقية ويحافظ على المصالح الوطنية.
2: أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن العراق دولة مهمة في المنطقة، وقال قليباف خلال مؤتمر صحفي أن العراق دولة مهمة في المنطقة وزيارتنا جاءت لبحث التعاون بين دول المنطقة من دون تدخلات أجنبية. وأضاف أن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن إيران تبذل جهودا في هذا الشأن. وأشار إلى أنه سيلتقي خلال زيارته للعراق عددا من كبار المسؤولين في الحكومة.
1: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة أو تعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية، مشيراً إلى أن الوزارة واصلت بناء علاقات العراق مع الدول والمنظمات الدولية والدفاع عن مصالحه ومواقفه. وأضاف أن الوزارة واصلت أداء مسؤولياتها رغم الاعتداءات وحافظت على حضور العراق وعلاقاته الدولية، مؤكداً أن الدبلوماسية العراقية أسهمت في مكافحة الإرهاب والتنسيق مع المجتمع الدولي للقضاء على الفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويله. وأكد حسين أن العراق بعد انتصاره على الإرهاب يمضي بثقة نحو تعزيز أمنه واستقراره وعلاقاته الدولية، مشدداً على أن أفضل وفاء للشهداء هو مواصلة العمل للدفاع عن سيادة العراق ومصالحه وتعزيز مكانته بين دول العالم.
0: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا هذا الشهر إلى 304 أشخاص حسب البيانات الرسمية. وأضافت الإدارة الوطنية للكوارث الطبيعية في منشور على منصة إكس أن عدد الجرحى وصل إلى 4548 شخصا، ولا يزال 426 شخصا في عداد المفقودين. وحسب بيانات الإدارة تم إنقاذ 356 شخصا. وبشكل عام تم تصنيف 123,789 عائلة أو 292,043 شخصا متضررين جراء الزلزال الذي طال 15 مقاطعة في البلاد. ودمرت الهزات الأرضية 29,554 مبنى، وألحقت أضراراً ب 134,342 مبنى آخر، إضافة إلى انهيار 267 مبنى متكون من عدة طوابق. وبين المباني المتضررة 303 من المنشآت الطبية و 3443 موقعاً تعليمياً و 3905 مواقع اجتماعية، إلى جانب تضرر الطرق والبنية التحتية للمياه و 13 جسراً و 5 مطارات. يذكر أن زلزالاً بقوة 7.4 درجات بمقياس ريختر ضرب كولومبيا صباح 10 من آب الجاري، وأصبحت مناطق غرب وجنوب غرب كولومبيا الأكثر تضرراً جراء الزلزال الذي شعر به أيضاً سكان الدول المجاورة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الواردات الكندية لمدة 3 أيام، بالتزامن مع أحرز تقدم في المحادثات التجارية الجارية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح ترامب أن قرار التجميد المؤقت جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وكندا بانتظار استكمال الوثائق والإجراءات النهائية الخاصة به. كما أشار إلى إمكانية إعادة أحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس أل الذي ألغي في عهد الإدارة الأمريكية السابقة في خطوة لاقت ترحيباً من الأوساط النفطية الكندية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوتر التجاري بين البلدين، حيث تواصلت المفاوضات بشأن الرسوم المفروضة على عدد من القطاعات بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم، وسط مساع للتوصل إلى تسوية شاملة للخلافات التجارية القائمة. قررت دولة الإمارات إيقاف جميع التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران إلى إشعار آخر. ونفت وزارة الخارجية الإماراتية كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، كما أكدت التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. وكانت الدفاع الإماراتية قد أعلنت رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، في حين سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.
0: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
1: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الخميس سيكون حارا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع أجواء مشمسة وصحوة بشكل عام واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الصيفية الجافة. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار وأجواء حارة نسبيا، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى نحو 44 درجة مئوية. أما في عموم العراق فتسود أجواء مستقرة ومشمسة في أغلب المحافظات مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية دون فرص تذكر لهطول الأمطار، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة في الوسط والجنوب. مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية وطالبان يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية. فؤاد حسين: الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطير الدبلوماسية العراقية. مجلس بابل: لم نستلم أي إشعار أو كتاب رسمي بحق العنزي. جامعة المستقبل تسلط الضوء على قسم تقنيات طب الطوارئ وفرصه الواعدة في القطاع الصحي. وآخر العناوين: الإمارات تقرر إيقاف التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران.
2: مستمعينا الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

حفاتي.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعوة.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبا الكوكبين.

يكون طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن أمير المؤمنين علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين.

السلام عليك يا عيبة علم الله، السلام عليك يا موضع سر الله،

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهلنا.

بأبي أنت وأمي ونفسي، يا أبا عبد الله أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله.

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أشهد أنك

أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

0: محمد،
1: وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كثير من آيات القرآن الكريم احنا مضطرين الى ان ما نحملها على الظاهر، يعني ما نأخذ بظواهر الألفاظ بها. ليش؟ لأن الله عز وجل تعبدنا بالعقل، وإذا تجينا آية من الآيات تصطدم بقاعدة من قواعد العقل، نعم ما يمكن نقبلها أبدا. ليش؟ لأن ما يصير الله عز وجل يتعبدني بالعقل ويجعل العقل ملاك التكليف. يعني الآن الإنسان، ليش الإنسان وحده مكلف؟ ليش مثلا الحيوانات الله عز وجل ما يكلفها؟ ما عندها عقل مو الشكل. كذلك المجنون الله ما يكلفه. ليش؟ هو إنسان المجنون ما ناقص فيه، بس ناقص تصرف العقلي. ليش الله عز وجل ما يكلفه؟ ما يكلفه لأنه أساس التكليف ما موجود عنده، الملاك التكليف اللي هو العقل ما موجود عنده. الله عز وجل تعبدنا بالعقول، زين ما يصير ينزل لي آية تصطدم بالعقل. نبه، آية تصطدم بالعقل ما يصير، لأن إذا اصطدمت بالعقل معناه لا العقل مو حجة، يو الآية مو حجة يو العقل مو حجة، ما يصير أحدهم، والحال كلاهما حجة. بس يا عقل، يعني العقل بما هو عقل، يعني العقل العام، يعني أوضح لك أقرب لك شلون. مثلا عندنا العقل العام اللي المبادئ العقلية اللي يتفق عليها العقلاء، شلون مثل إيش؟ مثلا قبح العقاب بلا بيان، هاي قاعدة عقلية. نبه لي الله عز وجل بكرة ما يصير يحطني عاقبني وهو مو مبين لي الحكم الشرعي. إذا ما يبين لي الحكم الشرعي يقول لي هذا الحكم الشرعي هو كذا وكذا، ما له حق يعاقبني. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا ما يبين لي ما يعني قبيح أن يعاقبني، ممكن يعاقبني، مستحيل يعاقبني لأنه ما مبين لي. يعني مثلا خلي أقرب لك المعنى. أفرض أنا أجي بسيارتي وأكو شارع مفتوح قدامي، أدخل بالشارع، إذا ما أكو لافتة تقول لي ممنوع أدخل، ما فيش أدخل. كذلك هنا من هالنوع، إذا كان الله عز وجل يضع حكم من الأحكام ما يبلغني به، ما له حق يعاقبني، أقول له أنت ما مبلغني، ما مطيني. فهي قاعدة عقلية، زين. يعني مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي قاعدة عقلية. شلون؟ أنا أريد أروح أحج بيت الله الحرام، هذا المشي اللي أمشيه من بيتي إلى أن أطلع أوصل إلى الكعبة، هذا التحرك واجب علي لو واجب؟ طبعا واجب، لأنه إذا أظل بمكاني ما أقدر أوصل للكعبة. ما لا يتم الواجب به فهو واجب، إلا به فهو واجب. إذن هالناحية ذني القواعد العقلية الله عز وجل تعبدنا بها، ما يمكن نلقانا آية تصطدم مع النصوص ومع العقل ونقبلها. في الآية الكريمة الآن لما تقول الذين يحملون العرش، أولا العرش شنو هو؟ العرش سرير الملك، السرير اللي يقعد عليه الملك، الكرسي مال الملك، هذا هو العرش. طيب يحملون العرش، إذا كان العرش بهالمعنى انحمل على ظاهر اللفظ مثل ما الآن الشلفية حملوا على هذا، والظاهر للظاهر حملوا على هذا، أنه العرش هو عبارة عن الكرسي اللي يجلس عليه الملك، ويقولون عرش الله كرسي يجلس عليه الله عز وجل. شاهم يقعد يقول يعطوك صفاته كاملة، يعطوك إلى إيد وإلى رجل وإلى وجه وإلى لحية وإلى آخره، بس شيء واحد يقول عفوني عن الفرج، ما أعرف ذكر أو أنثى، بس هذا جين. إذا هذا هو يقول لك أنا حجتي دليلي أنا أتمسك بالظواهر، أتمسك نعم بظواهر الكتاب. طيب احنا نقول له الظاهر اذا اصطدم مع القواعد واصطدم مع الاسس ما يمكن نقبله، لان هاي اذا قلنا ان العرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الله عز وجل، يعني صار محتاج الى مكان، نبهي، صار محتاج، صار فقير، المحتاج فقير مو الشكل. احنا الفقير شو نقول عنه؟ اللي يحتاج الى شيء، يعني أنا لما أحتاج الثوب ألبسه مو فقير إلى الثوب، فقير إلى الثوب. لما أحتاج رغيف الخبز أكله أنا فقير إلى رغيف الخبز. فإذا كان أحتاج للمكان أنا فقير للمكان، كيف يمكن أن نجمع بين كون الله فقير وبين كونه غني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب لما تقول لي أن الله يجلس في العرش معنى ذلك أنه يحتاج إلى المكان، وإذا صار يحتاج إلى المكان صار فقير. هاي من ناحية. من ناحية ثانية إذا قعد على العرش يعني صار بمكان دون مكان، يعني صار في منطقة معينة، المناطق الأخرى خالية منه. مو الله عز وجل يقول وكان الله بكل شيء محيطا؟ وين هاي العوالم الآن؟ أنت لما تقول لي الباري تريد تحصر لي مكان ضيق، زين الآن اللي اكتشفوه العلماء تقريبا 10,000 أو أكثر مجرة من المجرات الكونية الهائلة، وبعض المجرات إذا تأخذ كوكب من كواكبها وتشيل الشمس هي وتوابعها وتذبها بهذا الكوكب، مثل ما تشيل لك أفراد حبة رمل وتذبها على هالأرض. تصور يعني، وبعد الكون إلى الآن يومية اكتشافات جديدة، يتمدد الكون مو واقف، يعني هو ما يتمدد، هو على أيك على نهائي. جيم أنت لا تقعد تصور مخك ما ليش يصير بيه. طيب إذا كان هالعوالم الهائلة والله عز وجل خالقها ومحيط بها، أنت تريد تحصر لي بمكان قاعد بمكان هكبرة؟ وكان الشيخ ابن تيمية ينزل من المنبر يقول إن الله ينزل ليلة الجمعة كنزولي من على منبركم هذا وينزل إلى الأرض. طيب يعني

تؤمن بالله، رجعت الآن تؤمن بالله عز وجل. وإنت شنت تتبع من آمنت بالله، شنت تتبع الكنيسة وبطلت عن الكنيسة الآن، كفرت بها. ليش؟ قالوا أنا بكم السبب شنو؟ أولا انتقالي من الإلحاد إلى الإيمان بوجود رب دعاني إلى معرفتي بنظام الكون. يعني أنا جاي أشوف الآن ساعة معلقة على الجدار تقطع لي الوقت إلى ثواني وإلى دقائق وإلى ساعات، هذه ما صارت وحدة. أنا أفكر سواها مهندس وخلاها تمشي على المشي على النظام الدقيق، بيصير هذا الكون الآن جاي يقطع لي الأوقات والفصول تقطيع منظم. الخريف يجي بوقته والربيع يجي بوقته والصيف يجي بوقته والشتاء يجي بوقته ومواسم الزرع كلها، هي تدل على ماذا؟ تدل على وجود مهندس من وراء هذا الكون. فهذا دفعني للإيمان بي وحده. انتقلت من المسيحية ليش؟ هنا موضع الشاهد. قال المسيحية يصوروا لي الرب مجسد، يعتبرون عيسى زين، صوروه مجسد. إذا صوروه مجسد صوروه محتاج، يعني يحتاج للمرأة، يحتاج للطعام، يحتاج للماء، يحتاج للسكن. بينما أنا جاي أشوف أشياء تدل على إحاطة الله بكل الموجودات. قالوا له مثل إيش؟ قال أنا ألاحظ أكو نوع من أنواع الورد ونوع من أنواع تزهير بالشجر. الشجرة لما تزهر تطلع أو الأمر الثمرة تطلع على شكل زهرة. يقول هذه الزهرة ألاحظ قسم من عدها تمر الريح تلقحها، تجيب لها اللقاح من الشجرة الذكر إلى الشجرة الأنثى، قسم من عدها مو الريح يلقحها، يجي تيجي فراشة تدخل على هالوردة الذكر. إذا دخلت بمجرد أن تحش بيها الوردة تنفض عليها حبوب الطلع، هالحبوب مال الطلع مال التلقية، تذبها وين؟ على جناح هذه الفراشة. فراشة من تريد تطلع يقول أنا ألاحظ هاي الوردة الذكر تنفتح إلها انفتاح كامل حتى لا تحتك جدرانها بأجنحة الفراشة ويوقع هذا، فتطلع. من تطلع تجي إلى الوردة الأنثى يقول تنفتح لها، فإذا دخلت تطبق عليها، إذا أطبقت عليها تمتص حبوب الطلع وهي تموت. وين؟ داخل الوردة. كأن وظيفتها بالحياة تلقيح من شجرة إلى شجرة، بس تلقيح شجرة واحدة وتموت خلاص، أدت وظيفتها. يقول هاي عملية مدروسة منظمة دقيقة، وهذا الورد في كل الدنيا والأشجار في كل الدنيا، وانت تريد تحصر لي الله عز وجل مكانها كبرى؟ ما يصير هذا ما ممكن. يقول هذا اللي دعاني إلى أن أخرج من الإيمان بالمسيحية ورجعت إلى الإسلام، لأن الإسلام يصور لأن الله عز وجل محيط بكل شيء وأن كل شيء خاضع لسلطانه ولإرادته ولحكمه. إذن العرش اللي تصوره العرش اللي تصوره إلي أنت، هذول يصوروه أهل الظاهر، ما يلتقي مع عمق الفكر الإسلامي وما يلتقي مع القواعد وما يلتقي مع الواقع اللي نعيشه. فضل أرجوك احنا نلاحظ الكون اللحظة عناية الله إلى جانب كل ذرة من ذرات الكون. ما ممكن تكون إلى جانب ذرة من ذرات الكون والله عز وجل ليس إلى جانبها. ليش؟ لأنه كل شيء يحتاج إلى الإدامة مو بس إلى الحدوث. مو أكو إحنا عندنا حدوث وعندنا إدامة. يعني الله عز وجل الآن لما خلقني أنا خلاص جاز حالي، خلقني وهي هي؟ لا، ويا لحظة إذا العناية تفارقني خلاص وقف القلب سكت ما تأكل شيء. إذن دائما إرادة الله تمشي وياي، الله عز وجل لا يفارقني. الباري عز وجل في كل ذرة من ذرات الكون الله إلى جانبها، أينما تولوا فثم وجه الله، وين تروح وين تتجه وجه الله موجود. فإذا كان كذلك كيف تصور لي أن العرش
كرسي المول جه. تقول لي انا اتعبد وضع، ما يخالف، انا هم اقول العرش كرسي، لكن شنو معناه؟ معناه اكو دائره نسميها دائره الامر والنهي. يعني الله عز وجل قد يتعبد عباده، بعض عباده يتعبدهم بايش؟ يتعبدهم بخلق كرسي يصدر منه الامر والنهي. مثل شلون موسى عليه السلام الله خلق له الصوت بالشجره، طبعا الصوت اللي اجى الى موسى اجى عن طريق الشجره، وسمع الصوت، سمع الصوت وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. منين طلع له هذا الصوت؟ من الشجره. فلما الله عز وجل طلع له الصوت من، مو معناه ان الله الى جانب هو بسط الشجره مثلا وطلع الصوت، لا، لكن تعبده بان اخرج له الصوت من هنا. كذلك بالنسبه الى بعض الانبياء اتعبدهم بان خلق لهم اشياء تدل على اعجازهم، هذا منها انه الله يتعبد خلقه فد مكان نسميه دائره الامر والنهي. يعني هسه احنا مو اصطلاحاتنا الاجتماعيه شو نقول؟ نقول صدر هذا الامر منين؟ من القصر. نبه لي، صدر هذا الامر منين؟ من العرش. صدر هذا الامر من مركز الامر. شنو القصد به؟ قصد اكو مكان تطلع من عند الاوامر، دائره تطلع منها الاوامر، هذا المقصود. ها، فالعرش هو دائره الامر والنهي. الله تعبد عباده، والا مو معناه الله في داخل هذا المكان. اذا صار في داخل هذا المكان، ها، صار محدود. اذا الله اذا مو بالعرش اين هو؟ أنا أقول لك، الله عز وجل أولا لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان، وثانيا المكان الذي يشع الله قلب المؤمن. ها؟ لن تشعني أرضي ولا سماواتي ولكن يشعني قلب عبدي المؤمن. هذا شنو معناه؟ هذا معناه إذا كان عرش الله قلوب المؤمنين، المؤمنون به الذين يخضعون لحكمه ولإرادته ويعترفون بوجوده، الله تبارك وتعالى في قلوبهم. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل لا يذهب عرشه ولا يبيد. سيجينا خلال البحث أن العروش إذا طلعت خارج القلوب وصارت معادية للقلوب تندثر تموت، نبه لي، لكن العرش اللي بالقلوب لا يموت رغم الشدة ورغم الضيق. ها؟ شلون؟ كلامي لك الله عز وجل لأنه عرشه بالقلوب، الأشخاص اللي محسوبين على الله، اللي الله عز وجل اجتباهم، اللي اختارهم فضلهم أعطاهم عروش مماثلة. وين هاي العروش المماثلة؟ بالقلوب. وإلا لولا العروش بالقلوب لما وجدت لأهل التقوى وأهل الإيمان أثرا بالوجود أبدا. خلي أضرب لك مثل واحد، أنت تتصور أن لولا أن الله يعطي بعض من يرتضيه من عباده من أنبيائه من أوليائه مكانا بالقلوب لما وجدت لعلي ولا لغير علي مكان بالدنيا أبدا، لأن علي بن أبي طالب أكو حقد عليه فظيع يا أخي. والله والله أنت تستعد تتعجب تقول ليش هذا الرجل هالشكل؟ أكو قلوب إذا مرت بعلي بن أبي طالب تحولت إلى تنور من الحقد. ها؟ شيء غريب والله، غريب غريب. هذا الرجل لولا أن الله ضمن له مكانا بالقلوب لما رأى ابن أبي الحديد يقول الآن، أنا يمثل مثل، يقول الآن إذا رئيس قرية من القرى رئيس يغضب على واحد من أهل القرية، بعد ولا واحد يجيب اسم هذا اللي يغضب عليه لأنه يخاف منين؟ من الرئيس، خاف ينتقم منه يبطش بيه. فيقول هذا الرجل منذ أن طلع من الوجود للوجود إلى الآن، إلى حد أيام ابن أبي الحديد، يقول كل العروش طاردته، ها،
كل الحكام طاردوه ولحقوه وقاموا يلحقون من يميل إليه من يعترف به، ومع ذلك هذا الرجل يوميا يصعد ها مو أصلا، يعني كأن هذه المعاول تهدم نفسها قبل أن تهدمه. ها فشنو السر في هذا؟ السر في هذا أن الله ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه، لأن الله اختار له هذا العرش. ها هاي تأمل هذه من ناحية. من ناحية ثانية نلاحظ أن العروش اللي شيدت من الذهب والعروش اللي شيدت من الصخر الصلب الأصم وزينت وزخرفت وجلبت لها كل ما في الدنيا من أسباب الترف والرخاء، لاحظها، لكن ما كان بها لله مكان، راحت اضمحلت. وحقك لو تشوف الرصافة اللي بناها هشام ابن عبد الملك بالشام، شوف المؤرخين شو يذكرون عنها. هاي الرصافة هذه كان حتى اكو بين اللبنة واللبنة، بدل ان يحطون مادة ماسكة كانت مصبوبة بالذهب. المعلقات اللي يصوروها القصر، ارجع الى ما كتبه المؤرخون مثلا في رصافة هشام، شوف وشوف مثلا القصور اللي بناها العباشيون في بغداد، مر عليها على التاريخ وشوف القصور اللي بنيت في عهد الرشيد وقبل عهده وبعد عهده، زين شوف الترف والنعيم. يعني يكفيك قصر من القصور به 11,000 مراسل مال بريد بس، ها 11,000 مراسل للبريد. طيب هذه القصور الضخمة من ناحية مادية أين هي؟ ها وهذا الكوخ اللي بناه علي ابن أبي طالب قطعة من الأرض، همو إلى القطعة من الأرض لابن أخته جعدة ابن هبيرة، جاب لش كم بارية وش كم حصير وبنى وجلس بذلك الكوخ. موش يقول واحد من الشعراء، يقول وبتاريخنا علي وكوخ خير عقبى أفادها التعقيب، فأبو الكوخ سيد ملأ الدنيا وذياك الكوخ صرح مهيب، وقصور الطغاة ما عدنا إلا متحفا فيه جرة أو كوب، بينما كوخنا منابع نور ورسالات تجتليها الشعوب. في أين تلتمس لمثل هذا عين إلا رضا الله عز وجل؟ ماذا تلتمس من أسباب الخلود؟ يعني لو لم يكن لله عز وجل بهذا الرجل عناية، لو لم يكن له به رعاية وعناية، ما يمكن يبقى له مكان. لكن عرش صار القلوب، هذا عرش المعنوي بالقلوب بعد، وعرش المعنوي بالأفكار. ارجع إلى علي بن أبي طالب، شوف علي بن أبي طالب حطه بالصحراء اللي تربى بيها، ها حطه بالصحراء اللي نشأ. وين علي بن طالب؟ وين ولد؟ ولد بمكة المكرمة، زين. وبعدين وين ترعرع؟ بالمدينة المنورة. شوف هذا العطاء الضخم اللي عند هذا الرجل، وإن كان التاريخ يحاول أن هذا العطاء يذوبه، يريد ينفيه أصلا. أكو ناس عجيب، يعني يحكي قوتر، يعني ما أكتن لا علم لا فهم لا ذوق لا دين، ما يجي وراء قال لك هذا كذب وهذا كذب. يرجع إيش عندك؟ مناهج؟ عندك عيل؟ يعني مجرد تكذيب؟ يعني مجرد أن النفط شوالك إذاعة ودمت تحكي صرت آدم؟ يعني لا يا أخي، المسألة يعني عجيب، حكي الكلام غريب والله. ليش؟ حقائق تاريخية تدرجع، أكو أصول للبحث، أكو قواعد، أكو تاريخ اسمه، أكو تعقيب، أكو حقائق، ارجع إلها ناقش. تعال أنت إذا جبت لي دليل أنا أتبعك على الدليل، أصير ممنون الدليل أنا أتبعك، لأن ما وراء القطع حجة إذا جبت لي الدليل القاطع. أما تيجي رأسا هذا كذب،
شلون كذب؟ شنو الدليل؟ ليش انت مو كذب وهذا كذب؟ فالمسألة ارجع للموضوع. اذا هذا العرش الذي لله عز وجل لا تشع الله تبارك وتعالى ارضه ولا شما، ولكن يشعه قلب عبده المؤمن. شلون يعني يشع؟ وحقك برد الرضا الذي يجده المؤمن في قلبه اذا اذعن لله عز وجل، فقلبه خير عرش لله. نعم. ثم الذين اختارهم الله، الاولياء الذين اختارهم الله عز وجل اعطاهم عرشا ومكانه في القلوب. ولما اعطاهم العرش والمكانه بالقلوب اطمئن ان ذولا لو الدنيا تنهدم ما ينهدمون، يظلون خالدين، يبقى خالدا ما دامت الدنيا. زين، خلينا نرجع للايه. الذين يحملون العرش، يقول لي واحد ظواهر الالفاظ الحمل ان واحد يشيل الشيء. فعلا مو بعيد ان الله يتعبد عباده بعرش يعتبر دائره امر ونهي، يطلع منا الكلام مثل ما طلع الكلام من الشجره، مو بعيد. يحملون عرش ربهم، هذول الله تبارك يحملون العرش ومن حوله هذول. قد يقول لي واحد اذا شنو معنى الاضافه؟ الاضافه اضافه تشريف، يعني لما عرش الله عرش ربك يعني إضافة تشريف. إضافة التشريف سهلة، يعني الآن تفضل شارع يكتبون عليه شارع فلان ابن فلان، يعني فلان فلان فلان بيننا وبين ألف سنة. هاي الإضافة مال تشريف، أنه تكريما لهذا الراحل حطوا شارع باسمه. إضافة تشريف مو إضافة استعمال، أنه هو بهالشارع. كذلك مو أن العرش أن الله به. وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى. الذين يحملون العرش بعد ومن حوله، من حوله منه يقولون المفسرين أشراف الملائكة. أشراف الملائكة، شاه التعبير عند كل المفسرين أنهم أشراف الملائكة. شنو معنى ذلك؟ قطعا الملائكة ما فيهم غير شريف، لكن فيهم أقدم أكثر شرف. شلون أكثر شرف؟ يعني أكثر عبادة، يعني جبرائيل مميز على سائر الملائكة. جملة من الملائكة مثلا مميزين بعضهم على بعض كثرة العبادة لله عز وجل والقرب إلى الله والرسالات اللي توكل إليهم. الإنسان تحدد مكانته وظيفته بالحياة، هذول وظيفتهم رسل الله إلى الأنبياء، لهم مكانة يتميزون بها عن غيرهم. فذول كأن الآية شو تريد تقول؟ كأن الآية تريد تقول أن الجماعة اللي ينكرون وجود الله هذول مقابلهم شنو؟ مقابلهم اللي يحملون عرش الله في قلوبهم وهم ومن حول العرش المؤمنين به، ذولاك اللي ينكرون وجود الله لا قيمة لهم. ما يهمني أنا أن ننكر الوجود فدناش، لا قيمة لهم. لكن اللي يدعم لا، هو أهل القيم. كأنه مثل قول الشاعر: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. خلي يغضب الله يعني. حملت الفكر وحملت العلم وحملت العقول، هؤلاء هم الذين يحملون عرش الله عز وجل ويؤمنون به ولهم الصفات التي أعطتهم إياها الآية الكريمة. طيب، الذين يحملون العرش ومن حوله يعني أشراف الملائكة، شنو ذول صفتهم؟ أول صفة أعطتهم إياها الآية الكريمة يسبحون بحمد الله عز وجل. أول صفة شنو؟ تشبيح بحمده بأي معنى؟ يعني ينزهون الله عز وجل عن كل صفة من صفات النقص، لأن ذولا يعرفون الله، واللي يعرف الشيء يثمنه واللي ما يعرفه لا ما يثمنه طبعا. ذولا لمعرفتهم بالله تبارك وتعالى يسبحون، يدركون عظمته، ينزهون النقص. حتى تلقى هذا الجاهل لما يمر بالله عز وجل يمكن يعبر عن الله كما يعبر عن واحد عادي من الناس، لأن ما يعرف مكانة الله شنو هي.
وكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه من يتوضأ ويريد يوقف للصلاة يختار يهتز يصفر وجهه، يقولوا له يا ابن رسول الله ما الذي نابك؟ ايش بيك صار؟ قالوا أنتم لا تدرون بين يدي من أقف، مو عارفين أنا وين راح أوقف، أنتم مو عارفين عظمة الله عز وجل شنو؟ زين الإنسان يتمالك نفسه ها؟ فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا ها؟ قال أنتم أصلا ما تشعرون بعظمة الله عز وجل. فذول الملائكة لإدراكهم ولمعرفتهم بالله عز وجل يسبحوه ينزهوه يقدسوه عن النقص، بينما اللي ما يعرف الله لا، إذا ما عرف الله يعطي صفات عجيبة غريبة، يعطي صفات يقول جلس ربنا وضحك حتى بدت نواجده، بدأ من النوم. هذا الشوي لسه، هذا إذا عن قصور يمكن أعذره، إذا عن قصور، وإذا عن تقصير لا ما يعذر. إذا عن قصور يعني أرجوك هذا رابي والصحراء وين هذا؟ لا محتك بالعلم ولا محتك مثلا بأكاديميات ضخمة أو مؤسسات علمية أو دور علم ضخمة، هذا مقدار فهمه الكثر، مقدار فهمه على مقدار فهمه. قالوا له جماعة للنبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله هذا بلال ما يعرف يودن، قالوا ما الخبر؟ قالوا له بلال من يصعد يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما يقول أشهد. ما يقول أشهد، يقول أشهد. قالوا إن شين بلال عند الله شين، قالوا هذا مقدار استعداد، مقدار قابليته ها. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا إذا قاصر أنا عذره، لكن إذا مو قاصر مقصر لا ينبغي أن يطلع، لأن اليوم الدنيا الدنيا مال علم، اليوم الدنيا اليوم مال علم، مو مال مال خرافات ولا مال بله ولا مال تخلف، لا دنيا اليوم دنيا علم، الحمد لله مصادر العلم متوفرة، المكتبات مال الدنيا، الأكاديميات مال الدنيا، والإنسان اللي يقدر يقدر يطلب علم، يقدر يتعرف، ما يعرف يسأل العارف. طيب فذول أول وظيفة طتهم الآية يسبحون بحمد ربهم، ها أول وظيفة طتهم يا الآية التسبيح بحمد الله عز وجل، بعد يؤمنون به، نبه لي شوي للنقطة هنا، يؤمنون به شنو؟ احنا إذا قلنا أن الله عز وجل يجلس على الكرسي ما يحتاج أن نمدح واحد يؤمن به، لأن إذا واحد قدام عيني أنا شايفه وقاعد بمكان هذا أحتاج أن يقال لي أني أؤمن به؟ قدام عيني ما يحتاج، أنا أؤمن باللي ما أشوفه. شو تنبه؟ شيء اللي ما أشوفه إذا آمنت به أمدح على هذا، أمدح على الإيمان بما لم أره. أما إذا كان الله عز وجل قاعد على الكرسي ويشوفوه ما يحتاج واحد يمدحك أنك أنت شفته، هذا قدامي ذاك وين قاعد أه؟ ما بيها معاناة. المعاناة منين جاية؟ المعاناة جاية بمن يعبد ربا لم يره بعينه ولكن رآه بعقله وهذه عجوزة امرأة أكو عندها مغزل الديرة تغزل به، أثناء الغزل سألوها قالوا لها بما عرفت ربك؟ قالت والله بها الديلاب، هذا الديلاب هذا عرفني بالله. قالوا لها كيف؟ قالت هذا الديلاب ما طولي أنا أفر يمشي الغزل يشتغل وشغلي ماشي، إذا خلصت لا والله شلت إيدي عنه يوقف، آخر هالكون هذا كله ماشي من خلق الله إلى الآن وحده، هذا ما يصير. يتأمل ومضى من ومضات العقل دلالة الأثر على المؤثر، ومضى من ومضات العقل، هاي تقول أنا من أشوف هذا الديلاب إذا أشيل إيدي عنه يوقف وإذا أشغل يشتغل، هذا الكون الزراعة بوقتها ومواسم الزرع بوقتها والشمس تطلع بوقتها وتغيب بوقتها والليل والنار وهالنظام، هذا ما وراء شيء ما يمكن، هذا من ورائه الله عز وجل فذول ما في شك أنهم يؤمنون بالله عز وجل إيمانا واعيا، وإحنا ضروري يكون عندنا الإيمان إيمان واعي، يعني مع الأسف يعني إحنا ترى مضموننا
ينبغي أن يكون أعلى من مضمون غيرنا. ليش؟ لأن إحنا في مدرسة جعفر ابن محمد الصادق. هذا مدرسة الإسلام الضخمة، إحنا به المدرسة. ما ينبغي أن يكون إيماننا إيمان تقليدي، ها؟ يعني رأسان والله إيش أقول لك، أنا مولود ببيت، هذا البيت يوالي أهل البيت فأنا أطلع موالي. لا، خلي نقرأهم، نقرأ تاريخهم، نقرأ آدابهم، نقرأ سلوكهم، نقرأ أخلاقهم. لأنه الإنسان ترى الحياة بالنسبة إليه مو بس طعام ولباس، لا، الحياة اللي تخلد الإنسان وتنفعه دنيا وآخرة حياة المعرفة، حياة العلم. لازم نقرأ، ها؟ نقرأ ونتعلم ونتوجه. شو تقول الرواية؟ جالس العلماء وزاحموهم بركابكم أو بركبكم، ها؟ يعني اقعد يمه واسأله واستفسر من عنده. وهو أيضا يتعين عليه إذا نصب نفسه واعتبر من أهل العلم، يتعين عليه أن يجيب على السؤال وأن يكون أهل للإجابة. إذا مو أهل للإجابة لا، خلي يوخر عن مكانه. نعم، لأنه الناس أمانة في عنقه. الناس شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. أخذ على العالم أن يهيئ نفسه للعلم، فيكون يهيئ نفسه ومو عيب عليه إذا شيء ما يعرفه وسألوه، ها؟ يقول ما أعرفه أنا. سألوه، ها؟ يقول ما أعرفه. جاني واحد قبل أيام قال لي مولانا، أنا سألت لي واحد، قلت له هاي ظاهرة المد والجزر، هاي اللي يصير يومية، ظاهرة المد والجزر العلم يعللها أن القمر يدنو إلى الأرض، والضغط هذا اللي موجود في القمر الجاذبية والضغط يضغط على البحار تصعد المياه شوية، إذا ابتعد شوية ترجع يرجع البحر، وهذا بالتجربة موجود بالتجربة. هو قال لي لا، دول غلطانين. ليش؟ قال لي أكو ملك يحط رجله، ها، يطلع الماء وإذا وقرها. لا يعني شو، أنا ما بدي أحكي لك حتى تضحك، هاي مأساة، هاي كارثة. يا مولانا هسه أنت مو عيب عليك أن تقول له والله مو اختصاصي أنا، هذا أرجوك يعني مو اختصاصي يعني. أنا الآن يجيني واحد يسألني مسألة طبية أقول له ما أعرف، له والله عمي روح إلى الطبيب، أنا مو شغلتي، أنا شغلتي عندي كم حكاية أعرفها أحكيهن، اللي أعرفه أحكيه، اللي ما عندي ما أعرفه لا، لازم أبتعد. يعني مو المسألة شيء أنا معناه لما هيأت نفسي أو انصبت نفسي معناه أفتهم كل شيء، لا، ما في داعي هذا. العلم الواقع يحتم على الإنسان أن يكون سلوكه سلوك علمي. شو شلون يؤدبنا القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، التشيء ما إليك علم به لا تتبع، لا تتبع إلا ما تعتقد أنه قائم على علم. فأرجع للآية، هاي الوظيفة الثانية، يؤمنون به بعد ويستغفرون للذين آمنوا. زين، شنو هاي معناها؟ معناها أن ذول نفوسهم نفوس طيبة، نفوسهم نفوس كريمة تحب الخير لمن؟ للمجتمع بأجمعه، للمؤمنين، يعني يستغفر له. شنو الوحدة من جوار الإمام سلام الله عليه، طبت عليه قالت له سيدي أنا أشوفك دائما لسانك لهج، قلها أنا أستغفر لمن أحبنا ووالانا أهل البيت، لساني لهج بالدعوة والاستغفار لهم. أكو تعبير للإمام الرضا سلام الله عليه، طب عليه واحد يوم من الأيام قال له يا ابن رسول الله أنا أحبك، عاين الإمام قال له لست من غنمي، ها؟ إحنا نرعى شيعتنا كما يرعى الراعي غنمه. شلون يرعاهم؟
يحوطهم، يمنع عنهم الذئب، يمنع عنهم العثرات، يقدم لهم ما يحتاجون إليه. يقول المفروض أن الإمام يظل بجناح عليهم. هاي النفوس الكبيرة الكريمة التي تنشر ظلها على من؟ على من يتجه إليها. والله تبارك وتعالى كلنا مفتقر إلى رحمته. هذول الملائكة لأنهم نفوس خيرة يدعون لمن؟ للذين آمنوا، يدعوا لهم، يحبون الخير لهم. يعني خل أقرب لك المعنى، أكو بعض نفوس مع الأسف ما تحب الخير إلها، تحب أنه أنا إذا شلم راسي خلي الروس كلها تنكسر، ما يهمني، ما يعنيني بالآخرين. وهذا فد واحد فد يوم مسوي فد خدمة للنبي صلى الله عليه وآله، مسوي له فد خدمة، ما أدري خادمة في قضية من القضايا، طب على النبي صلى الله عليه وآله، النبي صار يكرمه، يكافيه على خدمته، يعطيه، أمر له بشكم راس غنم، أمر له بأغنام. هذا شاف هواية كومة أغنام استكثرها وهز الموقف، هز شار راسه إلى السماء، قال اللهم اغفر لي واغفر لنبيك ولا تغفر لأحد غيرنا. ليه؟ أدري ليش خاسرته؟ لا تتصور يعني هذا وحده، لا، هذا يشكل شريحة. أكو نوع من الناس الله وكيل إذا شافه واحد الله عز وجل منعم عليه بنعمة، يعني هالنعمة هاي اللي منعم بها عليه تكون إثارة، موضع إثارة لحسد الآخرين، والحال بالعكس. الواحد ينبغي لما يشوف لواحد يقول اللهم زده من فضلك واعطنا من فضلك، لأن لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. أنا ليش أحسد الناس؟ على شنو أحسدهم؟ خلي الله عز وجل من عليه وأعطاه وكرمه، أنا أطلب من كرم الله، من خزائن الله التي لا تن، ليش أحقد على هذا؟ هذا ما مزاحمني أبدا، لأنه هذا جاي يأكل من معين لا ينضب من الله. هذول النفوس الطيبة الكريمة تحب الخير، ولذلك أنت ما تلقى واحد مثلا عند نفس كريمة وكبيرة يحقد على بعض الناس الذين وهبهم الله عز وجل من النعم شيء أبدا، بالعكس بالعكس يدعو له. هذول كأن الله عز وجل يريد من عندنا أن نتخلق بأخلاق هؤلاء. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ربنا وسعت كل شيء رحمة. زين، هنا عندنا سؤال، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. قد يسأل سائل، والمفسرين يسألون هالسؤال، يقولون الإنسان في حال الضر، أكو فرد واحد مثلا جسمه كل ألم كل أمراض، الدنيا أعوذ بالله ذاب بلاءها على راسه، كل محن ونوائب، وين الرحمة هنا؟ وين هالرحمة؟ بيا مكان، ها؟ شو هذا؟ لا مرتاح جسديا ولا مرتاح نفسيا ولا مرتاح اجتماعيا، وين إذن الرحمة؟ وينها هنا؟ لما الآية تقول المضرور، يعبر عنه الفخر الرازي، يقول المضرور حال الضرر، أين موقع الرحمة من؟ وين هذا المضرور حال الضرر؟ وين هالرحمة اللي وسعتها؟ يجاوب، شنو الجواب هنا؟ يجاوب جوابين، الجواب الآخر أن هذا الضرر قد يكون وسيلة للنفع الأكبر، لأن أنت ما تأخذ شيء إلا بعد أن تضحي بشيء، تتنبأ؟ يعني الآن هذا اللي يطلع بالشمس، يعني هذا من الصبح طالع بالشمس بهالحار بهاللوعة بهالعطش، يصير الليل من أجل شنو هذا هالتضحية هاي كلها؟ براحته وبدنه واستقراره، على أن يأخذ ما هو أكبر. شو يأخذ؟ يأخذ أجور تعبه حتى يأكل حتى يعيش، يأخذ إنما يطلع يضحي بالراحة وباستقرارة وبهدوء في سبيل أن يأخذ ما هو أكبر. كذلك كل تضحية من التضحيات هي وسيلة لما هو أكبر. ومن قال لك أن هذا اللي مر به ما راح يعوض عليه؟ لا يعوض عليه، لأن ألفت نظرك، أكو عندنا قاعدة عقلية علماء يذهبون إليها، شنو هي؟
يقولون إذا الله عز وجل ابتلى الإنسان بابتلاء، إما أن يعطي مقابل هالابتلاء ما يساويه، أو يعطي ما هو أقل، أو يعطي ما هو أكثر. فنجي بالأول نقول إذا كان الله عز وجل يأخذ من واحد شيء ويعطيه ما يساويه، ما سوينا شيء، صارت عملية عبث. هو من الأول أخلي اللي عنده عنده، ليش أخذ منه وأعطيه ما يساويه؟ أنا بأخذ منه 10 وأعطيه 10، ما سويت شيء، هذا لو تصبح عملية بها عبث. زين، يعطيه أقل منه ظلم، أنا أخذت منه 10 وأعطيه 8، هذا ظلم، إذا لازم أعطيه أكثر من عنده. نبه لي، إذا صار يعطيه أكثر من ذا، هذا هو معنى العطاء، هذا معنى الثواب، معنى الرحمة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. اتأمل الآن، عندما أنا أتعرض إلى ضر أو أتعرض، حاشا لله أن يتركني، مو يقول واحد مريت على واحد بالصحراء، نبي الله عيسى عليه السلام يقول مريت على واحد بالصحراء، شفت مقعد أعمى، جسم قرحة واحدة لكن شفافة تتحرك، دنوت إليه وإذا به يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قلت له شنو اللي عافاك عما ابتلى به غيرك؟ أنت شنو عندك بجسمك الآن عدل أو صاحي؟ قل لي ويحك، أعطاني من المعرفة به، أعطاني من المعرفة به ومن حبه بقلبي ما أنساني جميع ذلك. هذا اللي تصوره كل ما أشعر به، أنا مغمور بحب الله برعاية الله، أعطاني من الإيمان بما يعوض. قلت له والله أنا أهنئك على هذا، بارك الله بك، هل في قلبك حاجة؟ قال لي لا والله ما عندي، لكن شيء واحد عندي. قلت له ما هو؟ قال لي عندي ولد يتعاهدني بالطعام وبالشراب إلى يومين، وهاليوم الثالث ما إجاني. أنا أحب أشوفه، أنا ما يهمني يجيب لي أو ما يجيب لي، لكن أحب أن أشوف هذا عدل ميت. يقول إجيت وجدت الوحوش قد أنحت على الولد فأكلت. ما حبيت أجي إلى هذا أفاجئه. إجي يما نبي الله صار يسليه، يبعث في نفسه شيء من التسلية، أنه يقول له هذا قدر له كذا وكذا. قال لي أنت لا تطيل علي، اخبرني صاير علي. قلت له بلى احتسبه عند الله. يقول رفع عينه قال الحمد لله الذي لم يبق في قلبي شيئا من حب الدنيا، أنا شان ما عندي أمل يشدني إلى الدنيا إلا هالولد، وهالولد هذا راح. فإذا راح أنا بعد أتوجه. يقول شهق ومات، فارقت روحه. طبيعي هذا الموقف، طبيعي جدا، طبيعي، من أب إجاء ولده. ساعدك الله أبا الشهداء، ساعدك الله يا سيد الشهداء، وقد وقفت على مصارع الفتية من آل بيتك. أول مصرع وقف عليه شوكت عندما سقط علي الأكبر على وجه الأرض، أقبل الحسين يشق الطريق يمينا وشمالا على فرشه إلى أن قرب من ولده، سقطت رجله من الركاب وسقط زمام فرشه من يده، ودب روحه وين؟ على صدر علي الأكبر. بني علي على الدنيا بعدك العطر.

الصبر والرعش في لوعة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني

0: للشاعر علي جعفر.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن مشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون لهم، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشائخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها المبرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات، وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل

عثمانيين للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي: كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمة على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار متر واحد، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي قيم الحسين، اللي نلتقي من خلاله لنستحضر قيم الإمام الحسين عليه السلام ونحاول أن نقرأ حضورها في حياتنا ومجتمعنا ومواقفنا اليومية عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. أعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج مصطفى زيكو.

0: ضيفتنا اليوم شخصية إعلامية حاضرة في الميدان، عاشت تجربة الإعلام وعرفت بصراحتها وحضورها وجرأتها في طرح المواقف والقضايا. أيضا يسعدنا اليوم أن نرحب بالإعلامية إيمان الغريب ونقول لها نورتينا اليوم ونورتي برنامج قيم الحسين وبين أهلك ومحبينك. كل الهلا بيك ست إيمان.
1: حياك الله ست عزال وعظم الله أجوركم، وإحنا نعيش أيام استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ولا زالت الدمعة الحسينية والأحزان والشجن نعيش. كنا في أيام الحسين. شكراً لحضرتك وشكراً لإذاعة جامعة المستقبل هذا الصوت الواعد والمشرق إن شاء
0: شكراً
1: الله.
0: شكراً لك ست إيمان. بداية إذا طلبت من عندك تعرفين نفسك بعيداً عن لقب الإعلامية إيمان الغريب، شنو راح تقولين؟
1: أنا إيمان محمد، بعيدا عن الإعلامية يعني بصراحة ما أقدر، لأن أنا أحس روحي أنا أصلا إعلامية من طفولتي، فالعمل الصحفي والإعلامي ما أقدر أنسلخ عنه أبدا. يعني أنا أم لثلاث أولاد
0: ما شاء الله
1: كلهم شباب الحمد لله.
0: خلينا ندق الخشب بعد ما دام قلتي لي ان طبعا ست ايمان بالحقيقه اني يعني اول ما دخلت قلت لها تختلفين نهائيا عن الكاميرا لان وجهها جدا بشوش و يعني مبينة اصغر بكثير من الكاميرا. الكاميرا دائما تظلمنا ست ايمان.
1: الكاميرا تظلم بصراحه، اني هواي يقولوا لي الشاشه ظالمتك، حتى كل زملائي بالعمل بغداد من أروح لأروح يعني يقولوا لي إيمان يعني بالحقيقة،
0: لكن بالأداء إيمان الغريب هي
1: نفسها،
0: هي نفسها.
1: يقولوا لي من تحشين يعني هاي إيمان. إيه هذه
0: شنو الخطوة اللي خلتك تدخلين عالم الإعلام؟
1: يعني قلت لك أنا ولدت إعلامية، ما أنا يعني كنت بالابتدائية وأنا أكتب
0: حلو
1: بصف رابع ابتدائي، كنت أكتب أشياء يعني كانوا المعلمات ينتظرون خاص درس الإنشاء حتى تقوم إيمان تقرأ اللي كتبته. بقيت هيجي لحد ما كملت، حتى مدرساتي كانوا يتوقعون أني من أكبر يعني يكتبوا لي بالمذكرات إن شاء الله نشوفك صحفية إعلامية كبيرة.
0: طبعت بالك هذه الفكرة؟
1: اي ما انا من انا صغيره يسالوني شنو السرين اقول صحفيه.
0: حلو.
1: سبحان الله قدرت احقق هذا الحلم وعشته بكل تفاصيله يعني للامانه. هسه انا صار لي 20 سنه بالوسط
0: ما شاء الله،
1: اكثر من 20 عبرت ال 20 واحس روحي بعدني بالبدايه، يعني عشقي للعمل الصحفي.
0: الإعلام مثل البحر ست إيمان،
1: كل ما تغوصين به بعدت
0: تحتاجين بعد
1: أكثر وأكثر. ماكو الإعلامي اللي يقول اكتفيت هذا مو إعلامي، الصحفي اللي يقول اكتفيت هذا مو صحفي.
0: ودائما الإعلامي مو هو اللي يقيم نفسه،
1: لا، يجد نفسه كل ما يتقدم خطوة يريد بعد.
0: تكثر علي المسؤولية أكثر شيء ويتحمل مسؤولية أكثر شيء.
1: أكو يصير عنده نضج، شلون العمر الإنسان من يكبر بالعشرينات هو غير بالثلاثين وبالثلاثين غير يعني من يدخل بالأربعين هذا سن الرشاد، يعني الإعلام بينضج، القلم بينضج.
0: صح.
1: وأتمنى أوصل للحكمة يعني، بس هاش وقت أوصلها محد يعني صعبة، لأنه اللي يكتب والصحفي يبقى ما راضي على نفسه لحد ما يموت.
0: ليش؟
1: سبحان الله، شلون المي من الشربية تحسي روحش عطشانة؟ أكو إنسان يحقق اكتفاء من المي شربه هو صغير وكافي يعني.
0: بس ست إيمان أكو البعض من عندهم دائما أني أديت، أني اسمي، أني مكانتي، أني مركزي، أني فلان،
1: هذا دائما النقص.
0: لكن تشوفين أكو أشخاص ومن ضمنهم طبعا أنا إذا مثلا صار عندي شوية أغلاط مباشرة أقول اليوم أنا ما راضي على نفسي؟
1: طبعا لازم لازم الإنسان كل يوم اللي يمر عليه الصحفي والإعلامي يتعلم، يقول أنا بعدني بحاجة للتعلم
0: بعد.
1: لازم أتعلم هواي مجالات. فكرة أحيانا أنت تاخذيها على موضوع ما تجين تدرسين الفكرة من كل جوانبها تقولي لا أنا غلطت هنا، أنا كان يفترض يكون طرحي بغير شكل. يوصل للكمال بالصحافة ما موجود، واللي يقول أنا وصلت للكمال هذا ناقص، أدى قصور. ماكو واحد يوصل للكمال بالصحافة،
0: ماكو
1: أبد.
0: فلا حد يقول أنا
1: لا لا، إحنا دائما نتعلم.
0: صح،
1: دائما نتعلم. يعني أنا قلت لك هسه صار لي أكثر من 20 سنة وأحس روحي إيمان اللي بعدها بأول سنة دخلت القناة السومرية
0: بعد تريد تتعلم، بعد تريد تأخذ،
1: بعدني متعطشة. بعدين الصحافة مدارس متجددة.
0: صح،
1: يعني شوفي قبل المدارس اللي تعلمناها، يعني أنا إيمان التقرير اللي كنت أكتبه قبل 20 سنة مو نفس التقرير اللي أكتبه هسه، ولعله التقرير اللي أكتبه بعد كذا سنة مو مثل التقرير اللي أكتبه الآن. ترى المدرسة الصحافة متطورة
0: فعلا،
1: ويومية تجيش بمذهب جديد، يومية أكو أبديت وتحديث.
0: صح،
1: يعني لازم واحد يواكب هسه مرة أنه يكون المواكبة، لأنه أكو تطور تكنولوجي. يعني
0: فعلا
1: ما ممكن، يعني أنا قبل ولو هاي طبعا ما أحب هالشغلة، قبل من كنت أكتب دفتر وقلم. هسه احنا اختلفنا، قمنا الكتابة كلها بهاي الشاشات.
0: صح، أثر هذا شوية يعني على الإعلام وعلى الكتابة وعلى
1: ما أدري. أنا أحب القلم والورق.
0: تحسين أكو شيء غريب خصوصا المتعلم؟
1: مو حلو. أنا إيمان الآن أحب أنا ألزم الورقة والدفتر. يعني مرات من أدخل مؤتمر صحفي، متعودين إحنا قبل مؤتمر صحفي دفتر ونسجل. نعم.
0: هسه
1: شال
0: الشاشه ويكتب
1: ابد، بس انا احن لهذيك ايمان ام الدفتر.
0: تحسين حتى الافكار تطلع صحيحه، حتى يعني الالهام يطلع صحيح.
1: حلو لما اكتب الورقه وهيك اعفسها واذبها، واكتب الثانيه وهيك اعفسها واذبها، وهيك فشي بمتعه للامانه. وبعدين ارجع مو اجي المهن اشوف الورقة دي شش كاتبة بيها، يجوز أرجع لها هاي هاي أحلى.
0: ترجعين عند بيتي. فالإعلام يحتاج ويحتاج من الإعلامي خصوصا. زين ستي ما تتذكرين أول مرة وقفتي بيها قدام الكاميرا شنو كان شعورك أول مرة؟
1: مباشر لو كاميرا تسجيل يعني؟
0: مباشر.
1: المباشر برحبة المباشر. صح. يعني هاي شوية قلبي دايق، لأنه من قال لي إيمان أنت بتجو.
0: شون شجعتي نفسك؟
1: إرادة،
0: يعني إرادة. إيمان سيطرة على نفسك، خلاص أنا إيه؟ حاليا راح أحدد مصيري.
1: إيه؟ أنت بتجو
0: خلاص،
1: الغلطة ضيعت، صيري سباعية. هو أنا مسلحة روحي بالمعلومات، لأنه أساس النجاح
0: صح
1: خاص بالمباشرة. نعم. أنت تكوني مسلحة بالمعلومات.
0: نعم.
1: مسلحة نفسي بالمعلومات، لكن هذه
0: شوية
1: تحسين روحك
0: رهض الخوف شوي.
1: لا أحيانا شوفي الخوف يجي من الأجهزة.
0: صح،
1: لأنه خاص إذا بيراجع الراجع يطيج الاستوديو والهوسة والخبصة مع الاستوديو،
0: فهذه كلها تأثر.
1: وغرفة الكنترول اللي هناك عندهم ببغداد تحسين 100 واحد يحكي وياك، وانت شلون تركزين وتجاوبين؟ هاي هم خلل. يعني
0: شلون ركزتي بوقتها؟
1: عادي ركزت، وهي أول ظهور شوي يكون
0: كان
1: بصعوبة.
0: فيها أخطاء يعني تعلمتي من عندها بعدين من رجعتي يعني رجعتي شفتي
1: خب
0: أني هذا
1: خب
0: هنا
1: هو هذه أكيد أنت، أنا ظليت أعيد هاي هنا، يفترض لو قايلة هيك لو شوية ناطية أس، لو شوية ريلاكس صرت أكثر يعني. إيه وبعدين هسه
0: بعدين تعلمتي من عدهن.
1: هسه الجو عادي.
0: السلام ما شاء الله ما أكل الجو.
1: الله يخليك
0: زين،
1: حبيبتي.
0: من الشخص اللي آمن بقدرتك بالبداية وشجعك إنه تستمرين بهذا المجال؟
1: الدكتور صالح الصحن كان هو المدير مع السومرية، وقبل الأستاذ حسن الشوك الله يذكرهم بالخير يعني، من قدموني للسومرية قال لهم جبنا لكم صحفية وإعلامية ما تحتاج حتى اختبار.
0: ما شاء الله.
1: فرأسا بنفس اليوم سلموني كاميرا ولوجو وهيش، وتعالي إيمان دخلي الميدان، ودخلت بثقل يعني لأن أحب الشغل، ف يعني قاتلت ويا نفسي يعني حتى أصنع أيمن.
0: صنعت إيمان الحمد لله.
1: إيه يعني هذا قلت لك شيء ما أقدر أني أقوله يعني، هو
0: المقابل يقيم،
1: المقابل.
0: لكن احنا اليوم كرأينا احنا كمقابل، بما انه يعني احنا نشوف دائما منشوراتك، نشوف دائما ظهورك امام الكاميرا، احنا هم نتعلم من عندكم.
1: أكيد يعني إحنا هم تعلمنا من اللي قبلنا يعني، وإحنا هسا كبرنا يعني، فأنتوا
0: نبعثكم
1: البركة
0: شباب.
1: البركة بيكم يعني.
0: أي.
1: أكيد أكيد، مثل ما تعلمنا إحنا هم نعلم، مثل ما إحنا كانوا أكو ناس قدوة إنا، أكيد إحنا هم نصير قدوة للآخرين، وهذه المسيرة ما تنتهي.
0: زين، مرات واحد يقول مثلا منو قدوتك بالإعلام، أو مثلا منين تعلمت، مثلا هو صح كان يتعلم، مثلا هسه أنا ما نكرت من أني اليوم من أشوف ست إيمان ولا غيرها من الإعلاميين اللي موجودين بالساحة، أنا مو عيباني أقول أنا اليوم ست إيمان أنا تعلمت من عندك عودة أتعلم. كل بعض يأخذها من استنقاص شوية، يعني يقول لك لا أنا جيت جاهز وأني جاهز وما تعلمت من أحد، يشوفها شوية يعني انتقاص من نفسه. ليش؟
1: هذا مرض، لأنه إحنا قلنا قبل شوية الصحفي يبقى يتعلم لحد ما يموت.
0: صح.
1: وكل يوم يتعلم وما يكتفي وما يشبع وما يقول توقفت وما يقول وصلت. أنا إيمان قلت لك هاي ما حس روح وصلت، وأنا صار لي أكثر من 20 سنة.
0: شلون اليوم تشوفين الإعلامي إذا كان بالبدايات، إذا كان هذا رح يفشل؟
1: خب أنا أقرأ.
0: أحسنتي، هذا ما رح ينجح، هذا رح ينجح. من شلون تعتمدين على احساسك، على ادائه، على شنو تعتمدين ست ايمان؟
1: شوفي، حتى بحركاته، حتى بانفعالاته، حتى بطريقه كلامه،
0: في اليوم قايله
1: بتعامله مع لا ابد
0: ما تقولين
1: بيا طبيعه، ابدا ما اجرح ولا أوجه انتقاد سلبي لآخر.
0: وإذا أحد مثلا إجا اليوم طلب رأيك، اليوم ست إيمان انطيني رأيك بي أنا كشخص،
1: لا هنا أنا تختلف الحالة،
0: تقول لي
1: إذا يقول لي مثلا إيمان شنو رأيك بسلوكي اليوم، أنا أنت كنت حاضرة في مكان ما وأنا شفتي سلوكي، شنو رأيك بسلوكي مثلا، أو شنو رأيك بأدائي، فأنا لا
0: ماكو مجاملة،
1: ماكو أبدا ماكو مجاملة، بس انطلب مني، مو أنا أجي أنتقد هنا أنا تحولت إلى.
0: زين، شنو رأيك اليوم بعض الإعلاميين اليوم يقول له أنا من باب المحبة اليوم أجي أنصحك، يكتب له مثلا أنت شوية يراد لك هيك، أنت لو مثلا شوية بعد لك هيك، أو مثلا أنت ما رح تكون إعلامي أو ما رح تصير إعلامي، يعني مباشرة، وإن كان هذا الشخص لا يعرفه ولا يعني ولا ملتقي به، أو مثلا يقول أنا بخبرتي أنا بمهنيتي،
1: لا ما يجوز. طب أنا إذا كان الدافع هو الحرص والتوجيه الآخر ونصح الآخر، أكو هواي طرق ممكن أنا أقدم له بيها النصيحة وأوجهه وأعلمه بدون ما أخليه حتى يحس، بدون ما أجرحه.
0: شون اليوم يعني إذا مثلاً أحد شفتي ما يحمل المؤهلات الإعلامية المهنية، تشوفي بعده سامعها يقول بعد الحين
1: بعده
0: شون تنصحي مثلاً؟ شنو إذا بيلزمة شون تنصحي، وإذا ما بيلزمة شون تنصحي؟
1: يعني قلت لك هو إن طلب مني فأنا أحكي له إياه بصراحة، أقول له نقاط ضعفك هنا وهنا وهنا وهنا، أنت تمتلك الرغبة وهاي أهم شيء بالعمل الصحفي، تمتلك حب المهنة وهاي أهم شيء بالعمل الصحفي. ما دمت عندك هذني إذا تتولى بعدك الإرادة وتصير وتتجاوز أخطائك والسلم ما ينصعد، يعني شفت
0: أكيد
1: درجة درجة
0: أكيد،
1: وإحنا قبلك صعدنا السلم درجة درجة،
0: فلهذا شوية تنطيد يعني دفعة معنوية
1: بالذات الإعلامي أو الصحفي، لأنه من الدقري يصير عنده عدم ثقة.
0: صح،
1: حتى بعد من يحكي يظل يتلفت حكي صح لو غلط.
0: فعلا،
1: فلازم دا تبنين انتي، دا تربين، شلون تربين بالبيت الأطفال، دا تربين هذا لأنه حديث الولادة بالعمل الصحفي استوى داخل، فتاخذين بإيده، لأن احنا بصراحة بصراحة احنا اليوم بحاجة لهذه الكوادر، بحاجة للصحفيين والإعلاميين. هي المرحلة هيك
0: إعلام الطشة،
1: هذا إعلام الطشة بعد تدرين أنت، هذا ما بي مبادئ. الصحفي منذ الخليقة، ترى الإعلام موجود من أول ما خلقت البشرية، اللي ما عنده رسالة هذا يفشل في كل شيء، بالذات العمل الصحفي والإعلامي. اليوم أنت من تدخلين هذا الوسط عندك رسالة تريدين تأديها، عندك مبادئ. ماكو صحفي بدون مبادئ، مستحيلة، هذه مستحيلة. صحفي بدون مبادئ ما عنده رسالة،
0: قام يجي على مبادئه وقام يجي على كرامته وقام يجي على اسمه في سبيل هو يصير ترند بهذا الوقت.
1: إيه هذا خوب يعني، هو أي واحد ممكن يصير ترند، مو بس اللي لابس
0: ويذكر
1: جلباب الصحافة.
0: أنا الإعلامي فلان الفلاني، أنا الإعلامية فلان الفلان. للأسف، وتشوفين يعني المحتوى، تشوفين الكلام، تشوفين
1: هنا لما تكثر هذه الأمور وتصير شيء يسيء للمهنة الإعلام والصحافة.
0: صح،
1: يفترض أكو جهة،
0: نعم،
1: أكو جهة هنا،
0: نعم،
1: تكون هي رقيب وتهذب وتحاسب، ومن أمن العقوبة سائل أدب. إحنا أكو عندنا ثوابت بالعمل الصحفي وبكل عمل،
0: نعم،
1: هذا الثوابت اليوم إذا واحد يتجاوزها لازم يتحاسب. ما بيها مجال
0: يتحاسبون لو ما يتحاسبون
1: يحتم الله شلون يعني؟ مرة الحساب يجي من خلال المؤسسة إذا هو منتمي لمؤسسة، أما مسوي لي وحيدة مؤسسة هاي بحث آخر، لازم هنا يجي دور النقابة ويجي دور الاتحاد ويجي دور الهيئة العامة وهكذا. لكن كصحفي منتمي أو إعلامي منتمي لمؤسسة، حتما مؤسسته هي تراقب.
0: تم، أروح لحضرتك مراسلة أيضا.
1: نعم.
0: دائما المراسلة تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحيانا، شنو أصعب موقف مر على إيمان الغريب لحد الآن بذاكرتها؟ أصعب موقف
1: ما أتذكر
0: أبد.
1: يعني شنو مواقف؟ أنا مواقف محرجة لكون امرأة مثلا وبنص رجال، جيش من الرجال، إيه بس ما حسيت بإحراج. يعني أنا يعني مثلا من دخلت معارك إيه كانت عندي بيها شوية إحراجات.
0: من أي ناحية؟
1: أنا مرة طابة معركة، يجوز أتصوب يجوز أتأثر يجوز كل شيء يصير.
0: شنو الدافع اللي خلاك تروحي معركة كانت الأمور مو تمام؟
1: عقيدتي، تونا قلنا الصحفي والإعلامي عنده رسالة، إيمان طلعت برسالتها شافت الموت، واجهت الموت.
0: شنو اللي شفتي أكثر شيء أثر بنفسيتك بوقتها ولحد الآن إيمان تتذكره؟
1: شفت الموت، شفت الجثث مقطعة، وشفت ولدنا أبطال، حيل أبطال.
0: لحد الآن يجي في بالك هذا هذه الصورة وهذا الموقف؟
1: طبعا، خاصة من احنا هسه نعيش احداث، احنا كنا نطلع ونشوف هذول الشباب الصغار يطلعون ويقاتلون وعايفين اهلهم وعايفين امهاتهم وزوجاتهم وابنائهم، ومن تحكين وياي اقول لك انا طلقت الدنيا، انا ما ارجع الا تتحرر القاع، الا يطلعون الدواعش، الا ما يبقى محتل باراضينا. يعني مو عينه. اتذكر بيوم من الايام انا كنت بالساتر الامان، جابوا لي خوذة ودرع ألبس، ست نخاف علي خاف تتصوبين لأن قناص قريب كان، فعاين على الولد لابس والله نصرد ولد صغير شام، قلت له لعد انت ليش ما لابس درع؟ هما ما عندهم، تخيل ما عندهم تجهيزات وشي، تدرين انت بالوضع شلون كان. قال لي ستة انا اتلقاها بصدري، قلت له العدانة ما أتلقاها، يعني أنت تتلقاها وأنا ما أتلقاها، أخذ الدرع وأخذ الخوذة ما أريدي
0: طيتيه.
1: أي ما استلم والي بس أتنط.
0: ما خفت على
1: موجودة هسه بالتلفزيون باليوتيوب حتى لي موجودة أقول من الساتر الأمام وبملابسي لا درع ولا خوذة ولا
0: عرق. شون كنت تسيطرين على نفس تشوتي بي بمواقف صعبة جدا؟ يعني
1: أنا مو أسيطر، أنا مو أسيطر، أنا كنت دافع لأن الآخر يتقوى بي. كنت أنا أم ذول الشباب من يشوفوني أنا بيا طبيعة من أريد أتحدث للآخرين كله بصيحة بصيغة ابني، يعني ها أنا أجيد دور الأم سبحان الله. فيعني كان دافع على الإصرار على الثبات على أنه هذه امرأة داخلة ومخايفة وتشجعهم وتقوي العزيمة وتزيد الهمة، ونشاهد كل شوية ونشاهد ونقول
0: يعني الفريق راحت خل روحها بكف.
1: اي طبعا نحتسب أنفسنا في ركب الحسين، جنت كل ما يصير عندنا موقف بنقولهم يعني الجروب الطالعين احنا في ركب الحسين، نحتسب انفسنا في ركب الحسين فلا تخافوا. الحمد لله والشكر.
0: هذه المواقف خلت ايمان قويه؟
1: طبعا ما خاف بعد، ما تقلبي. يجوز اول طلعه خفت بس بعدين ظلت أطلع يومية طالع.
0: بعدها إيمان ما يهم هالشي بالشارع ما يهمني ولا غيره،
1: ما يهمني لا خلص. بالشارع ولا غيره
0: لأن شافت أصعب مواقف تمر على البشر.
1: إيه وأشاهد وما أقول بالبيت أنا طالعة لأن خطية ذولا شنو ذنبهم يظلون قلقين علي.
0: كنت تروحين هم ما يدرون؟
1: يشوفوني الدورة بالأخبار، يشوفوني بالتلفزيون، وإذا هم ما شافوني جماعتهم قرايب من أهلي من نام بعد ممنوع تطلعين بعد كذا.
0: شو تقولي لهم؟
1: أقول لهم إيه بسيطة صارت تدللون
0: بس هالمرة،
1: ما أريدهم خطية يعني
0: ما تريدين تقلقين.
1: أي ما أريد أقلقهم، صاروا تدللون وما أطلع بعد يلا ما يخالف وهان الشذب أطلع.
0: ما تقدرين.
1: ما أقدر.
0: الإعلام البي ما يخلي.
1: لا لا ما أقدر، مستحيل ما أقدر.
0: زين إيمان، شنو إشقد ممكن الإعلام يحافظ على مهنيته وسط الضغوط والتدخلات؟ إشقد يقدر؟
1: 100%.
0: شلون؟
1: ثبات. إحنا إذا ما نثبت بها شلون نثبت بغير؟ الثبات على الموقف. الثبات والتمسك.
0: حلو.
1: يعني بالعكس الشيء الصعب أتمسك به أكثر. الصعب أتمسك به أكثر.
0: ليش؟
1: حتى أحققه، عرفتي؟ السهل هو هذا سهل ما شيته أنت، بس الصعب توقفين عده تتجاوزي وتصيرين أنت أصعب من عنده وترخصي حتى تكون ثقتك بنفسك عالي.
0: زين إيمان، دائما أنت معروفة بصراحتك، هل هذه الصراحة هي سببت لك موقف ندمتي عليه؟
1: لا أبدا أبد، ولا متندمة بحياتي على صراحتي.
0: تنطيه كل ما انطيه انت بخطة
1: أطيه يا طبعا، بالصميم مع البقاء على المسافات الثابتة والاحترام، هذه معروف عني أبدا ما أتجاوزها، باحترام وبحفظ المسافة.
0: لكن انت صريحة.
1: أي صريحة، صريحة طبعا ما أخاف.
0: ليش؟
1: إرادة، ويعني أقول أنه أنا من ما أكون صريحة ومن ما أواجه الحق، يعني ما أكون صاحبة حق مثل ما يقولون، وما أواجه الظلم، إذا أنا أقعد بالبيت. هواي صارت وياي، أتذكر يعني يمكن قبل تقريبا 18 سنة 17 سنة صاروا ياي موقف بعد السقوط، فأنا قلت كلمة حق، مع العلم إن حط مسدس بوجهي، ما خفت ودخلت سجن. سجن يعني مو شو سحولة، مركز شرطة ومو سجن، يعني شون
0: توقيف، أعتقد
1: توقيف. نعم بالضبط توقيف، على عمل يعني عمل عمل الصحفي. تدرين بعد السقوط كانت هواي نتعرض كصحفيين،
0: كان الوضع متأزم،
1: الوضع متأزم. فبوقتها كان الله يرحمه لواء قيس المعموري،
0: الله يرحمه،
1: اي من اتصلت بي قلت له سيادة اللواء انا رحت دا اشتكي، قالوا لي انت محتجزة، فهو اجى بنفسه قال لهم هاي إيمان محمد. المهم حسة طلعوها، كان أحد حمايات المجلس منعني من الدخول، وبعدين ارتكب افترى علي ومع العلم شهر المسدس بوجهي. فدخل بوقت رئيس المجلس وهو شخصيات، فلما اجوني دا يحكون وياي قلت لهم أنا إيمان اللي أخذت على عاتقي نصرة المظلوم، وأكون صوت للما عنده صوت. زين إذا أعجز عن أنه أدافع عن نفسي وأطلع حقي فلا بارك الله بي، وروح أقعد بالبيت أغسل الماعين، ما أكون صحفية.
0: شنو ردات الفعل بوقتها؟
1: قدموا اعتذار، قدموا اعتذار.
0: زين إيمان، هل أكو حقيقة يعني رفضت تنقليها لأنه أنت شعرتي بأنه إذا هذه الحقيقة إذا نشرتيها أو نقلتيها ممكن يضر شخص معين؟
1: إذا حق ما عندي هاي الصفة، إذا حق هو باطل شو أسوي للعبد؟
0: مشكلته هاي،
1: مشكلته طبعا.
0: يصير زعل، ما صاير يصير زعل بالموضوع مثل
1: يا ما صاير ويا ما متعتب ويا ما يا ما، يعني
0: شو تقولين؟ شو تقولي له اذا يجي شخص يعتبك؟ ليش هيك ست إيمان؟ احنا اصدقاء واحنا اهل.
1: لا يا ما صارت، اخر شيء نتوقعها منك هاي.
0: شو تقولين؟
1: اقول له يعني اذا انا غلطانه لك حق علي، تقبل أنا أخون الأمانة، أنا اليوم مؤتمنة.
0: صح.
1: فما أقدر أخون الأمانة، أنا الكل يدربية يعني. الأمانة الصحفية أبداً ما أقدر أخونها. هذه مسيرة، هذا عمر. ومن شب على شيء شاب عليه. أنا هذا الطبع بدمي. ما أقدر.
0: لهذا أنا أعتقد من يعني ذكرت أريد ضيفة أو ضيف، قالوا إيمان الغريب.
1: على رأسي، شكرا لك.
0: وطبعا طبعا يعني أوجه تحية للزميلة المتألقة سمارة الشمال.
1: سمارة أي
0: فقالت يا أما حسنية يا أما إيمان حلوين، هي هيك قالت حلوين. فلهذا الصراحة أنا دائما يعني أثق بالزملاء عندهم مهنية أكثر، عندهم تطلعات أكثر، عندهم وجود بهذه المساحة، مساحة الإعلامية أكثر. فلهذا تم الاختيار اليوم الست إيمان الغريب تكون موجودة بهذا البرنامج.
1: تسلمين أنت وتسلم سمارة يعني الحبوبة الطيوبة، الضحكة، الابتسامة،
0: هي دائما تحكم طبعا وتنقل يعني تقول أنا أحبهم، ويعني فلهذا هي ذكرتكم بالخير.
1: هي تفرض محبتها على آخر.
0: زين نروح للجانب الشخصي شوية
1: شخصي؟
0: أي جد جانب الشخصي
1: أكو بحي طبيعة أي.
0: لا
1: ما أنشر غسيلي.
0: لا الأسئلة اللي ما تردين تسأليها الأسئلة
1: ما هي من اسمها العفو. شخصي؟ لا. يعني هذا ما بين قوسين،
0: مو أكو شخصي بالعمق وأكو شخصي لا هيك يكون يعني نسمة تمر.
1: يلا
0: بعيدا عن الكاميرا، شنو أكثر شيء فرح إيمان بعيدا عن الكاميرا؟ أكثر شيء فرح
1: يعني بالحياة الاجتماعية أي. العادية أي. ما أعرف يعني ماكو في الشيء ببالي هو مثلا خلته هدف قدامي. أنا يفرحني الشعور بالرضا
0: عن نفسك،
1: بالرضا عن تصرفاتي، من أحط راسي على المخدة هذا اللي يفرحني، أحس ما أذيت وأحكي ويا رب العالمين أقول له أنا اليوم ما غلطت بحقك،

0: يعني هاي خاص هاي الفترة، ما أعرف ليش أحس شوق كبير كلش، بحيث يعني من أقيم الليلة أقعد أبكي أقول له أني مشتاقت لك كافي.
1: اسم الله عليك، ان شاء الله العمر الطويل.
0: ما أنظر للموت مثل ما ينظر الآخرين، ما أعرف، أنا أعتبر الموت فد شي حاجز يبعدني عن رب العالمين، يعني كأنه باب بيني وبينه، أتمنى تنفتح هاي الباب حتى أروح له، أحس بالانتماء يعني هيجي إلى كلش قوي، هذا الشعور يعني هو اللي يبكيني وهو اللي يأذيني، وهو لأن أحس الغائب الحاضر، حاضر بداخلي ووجداني واشتاق له وأريد أوصله، بس هو حتما إله عنده حكمة، يعني اللي هو لا يريدني أخذ، لعله أكو بعد أدي بعد ما أدي بهاي الحياة.
1: بسم الله عليك ست إيمان، إن شاء الله العمر كله يا رب،
0: إله
1: وإن شاء الله بما أنه أنت ناصرة للمظلوم وتنقلين الحقيقة، هذا كلها هاي تخلي هذه المساحة وهذا الطريق التقرب إلى رب العالمين أكثر، الاشتياق إلى رب
0: ما هو
1: العالمين
0: شوفي
1: أكثر.
0: أنا اليوم هو لو مو إيمان، هو لو كل صحفي وإعلامي يعني يتخذ من العمل الصحفي والإعلامي جسر إلى الله، ما صاروا هذول الطارئين والطشة والترندات والتقولين عليهم واللي بحاجة لرقيب وكذا، ما احنا كل من رقيب نفسه،
1: صح
0: صح لو لا؟ يعني أنا دائما أشكر رب العالمين وأشكر العراقية، شوفي أشكر العراقية، أقول لولا العراقية أنا ما قدرت أدخل معارك، المعارك قربتني إلى الله، لولا العمل الصحفي والإعلامي أنا ما حصلت أجر وثواب، لأن العملي من أشتغل بأمانة أنا جاي
1: شي كمل شي
0: إيه؟
1: شي سوى شي
0: إيه؟ اليوم أنت من صرت صحفي وإعلامي بهذا التوقيت وبهذه المرحلة، زين أنت صاحب رسالة يفترض، ومتحمل أمانة ومتحمل تكليف، الإنسان إذا ينظر لنفسه مكلف أمام الله بإعلاء كلمة الله من خلال عمل الصحفي والإعلامي، إحنا حققنا اللي نريده. أنا ما محتاجة اليوم واحد يراقبني،
1: أنا أراقب نفسي،
0: أنا أراقب نفسي انطلاقا مما يرضي الله.
1: ليش هسه البعض يهم رضا الناس أكثر من رضا رب العالمين؟
0: هذا أساس الكارثة اللي تعيشها البشرية.
1: اليوم فلان تراضى عليها، هي اليوم أنا أعيش مرتاحة وأني أنام مرتاحة حتى.
0: لا، ما هو أنا اللي يفترض ما يهمني البشر، أنا يهمني رب العالمين، أنا أرضي الله ما يهمني البشر، ما شنو البشر رضى أو ما رضى، ما هو عمره ما راح يرضى، لكن أنت أرضي رب العالمين حتى ضميرك يرتاح، حتى تقول له يا ربي أنا صفحت بيضة اليوم، أنا صفحت بيضة وياك ما قصرت، أنت تريد الحق هذا الحق، تريد أنه أنا ما أنصر الظالم، أنا اليوم ما نصرت الظالم، نصرت المظلوم، بيّنت للناس أعليت كلمتك، هذا ما يرضيك يا الله تقبله من عندي. لو كل إنسان يومياً يقول له يا ربي هذا اللي تريده من عندي تقبل مني، ومن أنصدع ومن أنظلم ومن أتأذى، وأحيانا أنا أبكي، لأنه تعرفين بعملنا الصحفي نواجه هواي مطبات وهواي تحديات وهواي عقبات وتنمنعين وكذا،
1: ضغوط نفسية.
0: إيه طبعا، فأحيانا أبكي لأنه أتعرض لمظلومية، ولا طالما تعرضت لمظلومية أنا أحتسب رب العالمين، أقول له يا ربي إذا هذه دمعتي ترضيك تقبلها، إذا هذا ظلمي يرضيك تقبله من عندي، أنا ظلمت
1: ظلمتي بمجال الإعلام
0: طبعاً. يعني واحد عنده ثوابت وعنده خطوط وما يريد يتجاوزها وما يريد يتعداها، تتوقعين ما ينظلم؟ بالعكس، هذا أكثر واحد يتعرض للمظلومية. لكن أنا أحتسب الله، عرضت علي فرص رفضتها، وعرض عرض عرض مع عرض، لأنهم تبعدني، مو هي هاي اللي يريدها. اليوم أنا شوفي تيم، خلي واحد يصير أي شيء، موظف، مدرس، غيره غيره غيره غيره، بس إلا الصحفي. الصحفي بهذه المرحلة مكلف،
1: صح،
0: مكلف مكلف، يعول عليه الله ورسوله وأهل البيت وكلهم،
1: محاسب أمام الله وأمام الناس.
0: اليوم اليوم إحنا جئنا صحفيين وإعلاميين بأصعب مرحلة تمر بها البشرية. اليوم الحرب الإعلامية هي أشد ضراوة من حرب السلاح.
1: فعلا.
0: إذن إحنا شنو؟ إذن إحنا نتحمل مسؤولية، هذه المسؤولية لازم إحنا نشيلها، لازم ننصر الحق، لازم ننطق بالحق، لازم نكون صادقين مع أنفسنا ومع الآخر ومع هاي الناس اللي تعاين علينا، مع الناس اللي محتاجة صوتي حتى يوعيها، مع الناس اللي محتاجة طرحي حتى تندل طريقها الصح من الغلط. أنا أكو هواي ناس اليوم تريد أخذ بديهم، أكو هواي ناس هي ما تعرف بالدارج عندنا نقول غشيمة، تريد وحدة مثل إيمانة ومثل ست أزل وغيرها وغيرها وغيرها حتى تأخذ بإيدها، حتى تنورها، حتى تعلمها الصح من الغلط. حتى يعني دا تشوفين كثرة الخطابات، هاي مواقع، مواقع أشكال، هاي السوشيال ميديا عالم، الناس الفقيرة غرقانة بي.
1: أعتقد هو هي هذه الحروب الناعمة اليوم،
0: هي
1: ست إيمان،
0: هذه
1: الحروب الناعمة اليوم اللي يستغلون الشاب ويستغلون التفكير وتفكير البنات وعقول الشباب وغيرها.
0: أزل إحنا أمام حرب أتقنها العدو،
1: من خلال
0: العدو أتقنها، إيه هي بالضبط هاي الحرب الإعلامية.
1: نعم،
0: أتقنها العدو واشتغل عليها من سنين. ليش؟ حتى يحرف أجيال، حتى يبعدهم عن الطريق. اليوم اليوم حتى يحتلون العراق، ترى ما محتاجين الغزو مال قبل وتجي الجيوش وهيك وتستوطن، ما هم استوطنوا عقول.
1: صح،
0: استيطان العقل اليوم هو أشد ضراوة من استيطان الأرض.
1: فعلا،
0: لأنه من خلال العقل اللي استوطنه راح يجي هو يطب سايح، ما حاجة يرفع أسلاح. ليش ينكتل من عدة واحد يطب ويأخذ راحت؟
1: زين، لأروح اليوم للقضية الحسينية. طبعا هذا آخر سؤال، لأن طبعا الحديث أخذنا، وأنا اليوم ويا ست إيمان ما أخذت اليوم فاصل
0: حبيبتي،
1: لأن أنا كلش أنشد لهيج الشخصيات
0: صراحة.
1: هذه مو مجاملة، لأن أنا الصراحة ما يعني أنا أعرف إيمان اليوم عن طريق التواصل الاجتماعي فقط، فلهذا اليوم أنا حتى رقم ست إيمان أنا ما أملكه، عن طريق الزميلة سمارة الشمري أنا أخذت رقم ست إيمان. من ذكر الإمام الحسين عليه السلام، شنو أول قيمة تخطر ببالك؟
0: الإصلاح، التضحية، الإيثار، الوفاء، العزة، الكرامة، الصمود. ويا الله خذ ما تشاء حتى ترضى. هذا الحسين، شو نريد نقول؟ شو نحكي قليل؟ لكن احنا نقول له، بما انه الوقت ادركنا، نقول له يا ابا عبد الله، انت بديت مشروع، وهذا المشروع يكمل صاحب الزمان. ما كنا موجودين بالطف ونفتديك برواحنا، لكن اليوم احنا ننصرك من خلال نصرتنا لحسين العصر اللي هو صاحب الزمان. احنا اليوم كل واحد بينا يؤسس جيل من الممهدين لصاحب الزمان، نصلح أنفسنا
1: أكيد.
0: ونصلح الآخرين ونصلح المجتمع حتى نكون أهل لمشروعك اللي أنت ضحيت بروحك وبعيالك على موده. كلمة الحق نقولها، نتعامل بصدق، نضحي، نصلح، نواجه، نقاوم لإعلاء كلمة الله. أطروحة السماء اللي هي الدين الإسلامي اللي أراد الله أن يتحقق بالشكل اللي هو يتمنى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله عبادة حقا، إحنا نحققها إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: وصولا لمجتمع معصوم بدولة صاحب الزمان. ويعني لما نعقد النية ونكون صادقين مع أنفسنا وسلوكنا زين، احنا اسسنا ومهدنا لصاحب الزمان
1: ووصلنا الرسالة الحسينية.
0: وصلنا الرسالة الحسينية. اليوم صاحب الزمان محتاج ازل، محتاج ايمان. احنا اصوات مؤثرة بالمجتمع، اصوات يفترض تنطق بالحق وتمهد لظهوره. اسأل الله انه اللي ما التحق بهذا الركب من الإعلاميين، أسأل الله أنه يلتحق.
1: الله،
0: لأن مسؤوليته كبيرة.
1: أكيد.
0: وهو اختار الله يكون إعلامي وصحفي بهذه المرحلة معتباطا، هذه كرامة وأمانة لازم نتحملها. ونقول يا أبا عبد الله تقبل منا القليل، ويا صاحب الزمان أقبلنا في جيشك ومن الممهدين إليك. ولسيدتي زينب
1: عليه السلام،
0: كنت إعلامية الطف، وإحنا اليوم كنساء إعلاميات إن شاء الله نكمل المشوار. وكنت صوت صادح قوي شامخ بمجلس يزيد لتثبيت العقيدة، وإحنا اليوم راح نكون صوت قوي ونوقف بشموخ وعز ونكون ممهدين لصاحب الزمان.
1: اللهم آمين. قبل ما نختم طبعا اليوم الحلقة الأخيرة من هذه البرامج اللي تقريبا صارنا تقريبا شهرين، اللي هي قيم الحسين، اليوم نختمها بالإعلامية المميزة. هذه مو مجاملة، أنا طبعي واللي يعرفني أنا ما أجامل، أختمها بحضورك ووجودك وكلماتك وشخصيتك المميزة دائما. شنو رأيك اليوم بالبرنامج؟
0: كلش حلو، وكل منبر بصوت للحق وصوت للحسين وصوت لصاحب الزمان احنا نحبو إلى حبو. كوني على ثقة، لو برنامج هيك أنا ما أجي، لو برنامج يعني من هاي البرامج العادية عرض علي هواي برامج أكون ضيفة بي، بس أنا من حضر اسم الحسين لا. لو تقولي لي نص الليل أنا أجيش حبون.
1: أنا تشرفت اليوم بوجودك ستيما.
0: أنا كل الشرف إلي بلقائك وبهذا البرنامج وبهذا الصوت وبهذا الصرح اللي هو إن شاء الله صرح لصاحب الزمان.
1: شكرا جزيلا مرة ثانية، وإن شاء الله أتمنى يكون لنا لقاءات ثانية حتى نحكي بيها عن الإعلام وعن إيمان وعن كل ما يدور بمسيرتك الإعلامية الجميلة طبعا. وأني ما أعرف شلون يعني أعبر الصراحة، لأن دائما كلمات والمواقف اللي صارت أخذتنا بعيد. أنا مرات من يشوفوني أقعد أستمع يعني هذا المستمع الجيد، فهاي يعني أنا الضيفة أخذني إلى عالم يعني عالم آخر. فإن شاء الله أنت مو ضيفة، أنت زميلة ومبدعة دائما ومهنية وصريحة، لهذا أنت كنت ضيفة ببرنامج قيم الحسين.
0: حبيبتي كل الشكر، كل
1: شكرا.
0: الشكر لكم.
1: شكرا
0: لإذاعة جامعة المستقبل، هاي الإذاعة حقيقة اللي يعني حققت بعمرها الفتي ما لم يحقق غيرها، يعني
1: هذه شهادة نعتز بها.
0: يا رب التوفيق الدائم.
1: اللهم آمين.
0: تكونون صوت حق.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك.
1: شكرا لك ست إيمان الغريب، وشكرا لكم مستمعين الكرام على الاستماع الجيد والجميل أكيد، ومن خلال راح نشوف احنا التعليقات اللي موجودة على الفيسبوك وحتى على اليوتيوب أيضا. شكرا للزميل المخرج المتألق مصطفى زيكو، ومن هنا نقول لكم في أمان الله وحفظه.

0: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: السلام عليكم، والتقينا بموعد آخر من جديد، وعلى طاولتي ضيف جديد المبدع يحيى العلاق. مساء الخير أستاذ يحيى.
2: مساء الخير عليك وعلى الكادر.
1: الله يسلمك. شلونك؟ شنو أخبارك؟
2: والله بخير
1: الحمد كلها لله. تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: أنا مشتاق لك أولا
2: يا حبيبي،
1: وخليني بس أحكي لك قواعد البرنامج.
2: نعم.
1: أنا عندي 100 سؤال مقترنات بأبيات شعر، وأنت اللي تختار الأسئلة، يعني تختار الرقم.
2: الرقم نعم.
1: وأنا أسألك بال
2: من الموجود. أعتقد هاي الفكرة ما مطروقة، ما سامع أنا هيك فكرة، يمكن لأول مرة. إن شاء الله أوفق يعني بالأجوبة.
1: أنت موفق دائما
2: يا حبيبي.
1: بس بالبداية هو أكو سؤال ثابت في البرنامج، شنو السؤال اللي تتمنى ما حد يسألك إياه؟
2: يعني الأسئلة الشخصية.
1: سؤال معين تتمنى يعني ما تريد يجي على بال واحد ويسألك إياه؟
2: يعني الأسئلة اللي تجلب لي الإحراج، يمكن مو بس يعني أكثر الشخصيات أكو أسئلة محرجة والجواب عليها هم يكون مبهم، يكون معقد، يكون يعني خصوصا الأسئلة العائلية، ما يخص بيتك، ما يخص.
1: يعني أنت من الناس اللي حاط الحياة العائلية بزاوية
2: طبعا
1: بعيدة عن شنو اللي يخلي المقدم يتجرأ ويسألك أسئلة؟
2: أجوبة بعض الضيوف، أكو ضيوف هو يطلب هاي الأسئلة، يعني يمكن يدورون على الشو مثل ما يقولون أو الترند. لكن أنا أعتقد الشخصية العامة يجب أن يبعد البيت والعائلة وخصوصياته بعيدا عن الأضواء. يعني
1: خلينا نبلش بحلقتنا، واختار لي رقم.
2: أختار رقم 5.
1: هيقول صباح الهلال يحسدوني عليك ما دروا بي. شلونك ويا الحسد؟
2: والله الحسد، أنا كنت ما أؤمن بالحسد
1: زين،
2: بس اكتشفت فعلا أكو حسد. يعني أشياء مرات تسولف بيها ما تصير من السولف بيها، وفعلا أقضوا حوائجكم بالكتمان.
1: يعني متعرض لمواقف؟
2: متعرض طبعا، هي هواية، وحتى أنا ذاكرها بإحدى القصائد، يعني موضوع الحسد وكذا. فأنا أشوف الإنسان يكون بعيد، يعني بعيد عن أنه يسولف، خلي الشيء يصير، خلي الناس تعرف.
1: أنا ما فد يوم شفتك بلقاء مثل ما شفتك بالحقيقة، بمعنى أنت هواية عندك أمور بحياتك متحفظ عليها، يعني لو بعد حتى جانب هذا شخصيتك المرحة ما تطلع عندي بلقاء.
2: أي نعم.
1: شنو السبب؟
2: يعني الناس تريد تسمع شعر، الناس تريد تعرف علاقاتنا الخاصة نشاقة ونضحك وكذا، ويمكن أنا وياك بالذات بيناتنا فد يعني تآلف. لكن الجمهور لا، يريد شعر، يريد أن تتفاعل مع قصيدتك حتى توصلها. ما معقولة أنت تحكي موضوع حزين أو تتكلم عن الزعل أو الاشتياق وأنت طريقة ساخرة أو تضحك أو كذا.
1: خليني أسألك، اختار لي رقم.
2: اختار لك رقم. اليوم ايش قد بالشهر؟ 11 ولا 12؟
1: يعني تسالني انا يعني.
2: خلينا نقول 12.
1: طيب خلينا نقول 12. فجأة وترزق بانسان مو على البال، بشر قادر يغير عالمك كله.
2: الله.
1: هل ما زال هذا ممكنا؟
2: طبعا. اجاوبك بشعر، اي اقول اذا عقلي تعب وانمحت ذاكرته كلها تروح من باله وتظل انته وكلها تصير ذكرى يطول هالنسيان، وانت الغايب كأن الصبح شفته.
1: الله.
2: وانت اللي رحت كل من الحاله يروح، وانت المنتجي يقولون جاب وقته. حبك كبر لكن لا عقل لا هاد، مستغرب الروح شلون شايلته، ويسألون عليك ايش عجب فضلته. قلت لهم هوى اختنق لو عفته، وقلت لهم قدر مكتوب لا نهواه. الله مسجله باسمه ببطن والدته، وقلت لهم ترى مو بالسهل جبته، على مود البشر والدهر حاربته، بعد روحه وبعد قلبه وبعد دكته ونظر عينه وكلامه هواي ما قلته.
1: الله،
2: هذا الشخص اللي يختصر، يختصر العالم.
1: يعني إذا بعدك أمل بي، عندك أمل بي أنك تلقى هذا الشخص
2: إن شاء الله، وربما ما ألاقي،
1: وربما ألاقي.
2: بس أنا قلتك أخاف من الحسد.
1: اختار لي سؤال.
2: تسعة.
1: أي حلو هذا السؤال. هذا بيت الرائد أبو فتيان يقول ثاري العشق مش تقلب وتختار مثل الموت.
2: فيلم هم كل واحد يوم. تحياتنا الأستاذ رائد صديقي وحبيبي.
1: هو الحب قدر الاختيار؟
2: لا، هو يخضع لمعايير العقل أكيد، ولا إحنا هسه هواي ناس كشكل يعجبوننا. يبقى السلوك، يبقى التوافق بين الطرفين.
1: الحب مليء بالجنون، صدمتني من تقول لي يخضع لمعايير.
2: لا لا، لازم بعقل، لا مستحيل. يعني إحنا أحيانا تعجبنا راقصة بالتلفزيون، رحنا شلون رح نرتبط بيها مثلا كشكل تعجبنا، بس
1: بس بنفس الوقت عالم ممكن هو من يشوفه بالتلفزيون يحاول يتواصل وياها ويروح لها.
2: ممكن حتى موضوع العمر، مرات واحد كبير بالعمر وتعجبه مو عمره، إذا ما يخلي، إذا ما يخضع لعقله يعني كارثة.
1: إذا من النوع اللي يحب بعقله.
2: طبعا يعني أكو أشياء تخضع لهذا المعيار، هو صح إحساس، لكن إذا ما تستخدم عقلك لا أنت تروح. يعني
1: هو شلون أبو برج الجزاء يقدر يحافظ على مشاعره؟
2: ماكو شيء، ماكو شيء، بس يعني حاول قدر الإمكان أنه يخلي القلب والعقل بنفس الكفة.
1: يا أخي حب العقل ما ممتع،
2: تعرف إحنا ناس بالنهاية المجتمع، يعني يحكمنا المجتمع، فأنت مو كل شيء تحبه ويعجبك تختاره.
1: رجعنا لنفس النقطة اللي هي التحفظ اللي هذه.
2: طبعاً.
1: ما تقدر.
2: لا ما أقدر أتجاوز.
1: أسألك.
2: 16
1: زين. أي. أبو حيدر إيهاب المالكي.
2: تحياتي له حبيبي.
1: يقول المطيع عيوني قل لي شنطيت. وأنا اللي ما تركت الشوفي وحده.
2: الله،
1: الناس اللي ضحيت لهم شلون جازوك؟ ضقت رد الجميل؟
2: لا اوف، لا والله، يعني انت تضحي، انت مرات اخلاقك هي تمشيك، اخلاقك ورساله يجب ان تؤديها، بس ما تثمر بالجميع، يعني تطلع ناس يعني ما يستحقون التضحيه، ما يستحقون الحب، ما مرات انت تقول خلى مشيها، ومرات لا بعد تنتفض على هذا الواقع.
1: حساب عرب ايش قدر ادوا لك الجميل وايش قد خذ لك؟
2: يعني 50-50 نقدر نقول.
1: نص الناس اللي ضحيت لهم خذ لك.
2: اي طبعا.
1: شنو اللي يدفع الانسان يخذل؟
2: انت مرات من تقدم له شيء حتى وان كان اقرب الناس لك، انت تريده يكون امام الناس زين. هو حتى هاي يرفضها، يرفض يكون زين. يعني وكأنه هو يريد يصير زين على مود يرضيك، ما يقول أنا أصير زين على مود الناس ترضى عني، على مود أرفع رأس أهلي كذا. أكو لا، يعتبرهم سووا فضل عليك إذا صار زين، هي هاي التعب.
1: أنا صار أعرفك 20 سنة، أقل من 20 سنة. لا هو 20،
2: لا تقريبا 20
1: تقريبا، ما نكبر روحنا.
2: أي.
1: يجوز أن هذا الموضوع كان المفروض أقول لك يا خلف الكاميرا، بس ما أعرف ليش رح تجرأ وأحكي أمام الكاميرا. أكو نقطة تحزن بداخلك واضحة جدا، بس كل صعب الواحد يوصل.
2: والله تعرف أستاذ مهند، إحنا شعراء، يعني يقول هسه إذا شوف فيلم تراجيدي، إحنا 5 كل واحد يتأثر حسب إحساسه، أكو واحد يبكي، وأكو واحد يشوفه يباع مو يم الموضوع، فهم يقولون الشعراء أكثر إحساسا بالأشياء. فيمكن احنا الشيء البسيط مرات تسمع كلمه اللي يحكيها ما يدري هي هاي زعلتك، بس انت تقوم تاكل وتشرب وياك
1: تبقى وياك.
2: اي هي هاي المشكله.
1: اريد اغششك بسؤال. خليني اطلب مني رقم 18 لانه 18 اصلا هو يخصك.
2: نعم،
1: لانه انت قايل انت 41 احفظ الدور.
2: ايه.
1: واللي حاجيك
2: الضحية الأربعين.
1: الضحية الأربعين. إيش وقت أنت مثلت دور الضحية؟ يعني إذا كنت كنت الظالم.
2: ايه.
1: بس مثلت دور الضحية.
2: أكيد إحنا يعني مو أنبياء نخطأ ونخون. يعني أنا جابك بقصيدة أقول آسف كنت كلش مو وفو وياك. أعترف لك كنت كلش مو وفو وياك. جبت عمرك السامح وأنا أغلط. وعدتك ما أخون وخنتك هواي. وقلت لك راحت أبو ما تبت قط. رجل شرقي وفق كل المقاييس شايل كل نفاق الشرق الأوسط.
1: الله.
2: اليوم أنت حبيبي الدون ما عيش وباشر من تخابر أقفل الخط بين أحضاني نايم بالك وياي وأنا بحضن غيرك بالي نقط التظاهر بالندم والاعتذارات هم كانت جزء من المخطط ضحكة بداخلي تتردد بصوت ضحكة راقصات ببيت منحط سميني أناني القطع الأنفاس وظل قل مخادع لمن تفحط لكن من عفتني تغير الحال أحس إنسان ثاني بداخل انحط لا أضحك ولا يحلال موضوع لا سولف ولا أذن التصنط أقعد والحزن ينحطني تمثال الوصل يمي وبقى سنتين محبط ما كن الذنب ما متت بشفاك بس عمره رح تذبيته بالشط ناس على الجرف مدت للجفوف باوع بالسما وصاح اسمك وغط فهذا اعتراف يعني أنا ترى يحتاج للشجاعة
1: دا أقول لك كم كنت شجاع أنت تعترف هذا الاعتراف
2: يمكن الشعراء ما دائما هم مظلومين دائما بس إحنا يمكن هم عدنا هفوات عدنا
1: هو إحنا صدق مظلومين
2: لا مو كلش أي. حتى قصائدنا ترى نحكيها هي تعبر عن الآخرين مو بالضرورة هي تجاربنا الشخصية البعض يصورون إنه أنت كل شيء اللي تكتبه ماربي لا
1: إحنا متمسكين بالحزن أكثر من اللازم نعطيه كور من حجمه
2: هو هذا الـ يعني الشعر ذا ما يكون حزين ما يكون مؤثر لذلك أنا عندي أبيات أقول أنا شاعر حزن مختص بالهموم ومن هاي الهموم محصل الصيت
1: الله
2: أعجبك من نريد أتناول الموت أخلي المفردة تنقط توابيت قبل شعر ترف بس وي قبل راح وكنت تكتب غزل تاليها كفيت تبت ما بعد أصيرا روميو النوب لأن برخص ثمن باعتني جولييت
1: اليوم شلون تقيم جرأتك بدمج هاي المفردات في القصيدة وشلون تقيم تجربتك بيها يعني سي روميو جولييت نرجع على أحلى لمة وأحلى مود اليوم شوف قرارك كان صائب من أنه قررت الجازف ودخل هاي المفردات في القصيدة
2: طبعا أنا شفت نزار بالسبعينات يمكن إحنا حاسين بهذا الموضوع
1: أي.
2: يتحدث عن أضواء السيارات وأطارد وجهك في الأمطار
1: وفي أضواء السيارات
2: يذكر المراوح الإسبانية يذكر هاي العقد وأنواع العطور الفرنسية في السبعينات هو حدث
1: القصيدة
2: إيه كانت القصيدة تشم بيها رائحة الصحراء والبداوة حولها إلى قصيدة مدنية تلامس الجميع لبس القصيدة البدلة الأنيقة والربطة الأنيقة مو بالضرورة الشعر يكون فلاحي أو ابن بيئة ريفية لا الحياة مليئة بالتفاصيل مثل ما نحدث حاسباتنا وموبايلاتنا وملابسنا يوميا اللغة أيضا تتحدث لأنه التكرار أكو مفردات تروح تندثر تجي مفردات جديدة تناسب العصر يعني أنا يمكن بأكثر من لقاء أحكي بهذا الموضوع ليش؟ لأنه أريد أرسخه عند المتلقي
1: بعدك تدافع عن قضيتك يعني.
2: أنا دافع حتى عن قصائد مهند العزاوي اللي هي طابعها بها حداثة وبها مفردات أيضا جديدة وهذا الخلط بين الفصيح بحيث من تسمع مهند مو لأنه أمامي ما تحس الفجوة بين الفصيح والشعبي انسيابية عالية بالموضوع
1: شو الذي يصير بالشعر الشعبي
2: حاليا
1: أي.
2: استنساخ يعني مهند كتب قصيدة أو رائد كتب قصيدة ونجحت باكر يكتبون 100 قصيدة نفسها نفس الأدوات نفس الموضوع نفس وهذا إضافة للشاعر اللي كتب القصيدة الأولى وما يضيف لنفسه
1: يضيف للي يقلده
2: أي للي يقلده
1: خلينا أسألك
2: نعم
1: أنت تنسى تختار رقم
2: لا خلنا نعبر وراء العشرين، 25
1: يلا نعبر وراء العشرين ونقول شقد أحبك يا أناني، شقد أحب جرحك لي. يعني هو من الممكن الإنسان يحب واحد يحب بس نفسه؟
2: مرات أكو نوع من الناس يحبون العذاب، يحس يشعرون بلذة، يحب أنه يسهر ويبكي من أجل الحبيب. مو كلهم، مو كل الناس، بس أكو شريحة من الناس حتى يحبون اللي يعني الشخصية المثيرة للجدل. وإحنا حتى نشوفها بالوسط الفني، أكو فنانات يعني عليها اللغط، نشوفها عندها حبيبي يموت عليها ومستعد يضحك كل شيء. ف يعني ما تعرف
1: يعني، يعني طبيعي الإنسان يحب واحد أناني.
2: أناني يعني إذا على الأنانية سهلة، بس يكون محب. هسه الأناني هم نوبات واحد يحب نفسه، نقدر نسميها اعتداد بالنفس كذا، بس كون كون يكون منصف وياك. يعني مو أناني بمعنى متكبر وما ينطيك مجال وأنت يعني هاي شيء يعني إيش تقصد؟ ما أعرف.
1: أنت بعلاقات الحب بصورة عامة الطرف الضعيف أو القوي؟
2: لا القوي لا، الحمد لله عمره ما كنت ضعيف، وأغادر بسرعة.
1: يعني أنت اللي تكون صاحب قرار
2: المواقف. إيه أغادر، ماكو بلمح البصر. اللي يتخيل نفسه ما عيش بدونه بلحظة ما يشوفني. يعني أنا أخليه حس أنا ما عيش بدونه، بس من توصل الموضوع أنه يجب أن أغادر ما تلقاني، من أحس هذا المكان مو مكاني أيضا ما تلقاني، من أقرأ بعيون البعض.
1: يا أخي المغادرة صعبة، إذا تحكي عليها بهاي السهولة.
2: أنا عندي مو صعبة. ليش؟ لأن أنا أقول عند الحب على قد المشقة. إذا سامح قصيدتي
1: طبعا.
2: إيه. المهم اهتمام سقط حقه، بعد يحلم دقيقة ببالي يبقى، أريد ليسهر ويتعب لي ويذوب، عد الحب على قد المشقة. هاي باختصار هو أني
1: مستغرب على القوة اللي جات تحكي بيها، ولو كان كل الناس يمتلكون هاي القوة ما كان كتبنا شعر.
2: صحيح.
1: اختار لي رقم
2: 23.
1: إذن بعدنا بنفس الخانة. أنت وينك؟ كان هذا الفرق ما بيني وبينك.
2: الله.
1: شنو الفرق، الفرق اللي كان بينك وبينه
2: وبين الحبيب؟
1: أي.
2: يعني أنا شخصيا، تسأل علي أنا شخصيا ولا بشكل عام؟
1: خلينا أسأل عليك شخصيا اليوم.
2: يلا
1: انطيني مساحة الصداقة اللي بيناتنا وشيلني شوية بالضبط من هذا الغموض. يسألف لي عليك
2: أنت وينك؟
1: أي كان هذا الفرق ما بيني وبينك. فأنا اللي أعرف الفرق كان اللي بينك وبين الحبيب شنو؟ لأن هي تكملة الأغنية وموضح يقول جيتني تشكي الزمن وجيتك أريد أدفه، لقيت في حضني وطن ولقيت بك منفى.
2: الله جميل.
1: أنت شنو شان
2: لما تحس أنه مو هو هذا اللي كنت معول عليه، لما تشوف ماكو حتى بالأفكار ماكو تقارب، لغة مشتركة ماكو، هنا يبدل الجفاء. يعني حتى وإن كانوا وياك تحت سقف واحد لكن تحسه كلش بعيد. يعني بعد ما تعبت وعثرت عليه من تلتقون تكتشف أشياء، يكون بعيد عنك كل البعد. يعني ربما جالسين بهاي المسافة وانت ما تحس بقربه، تحسه كلش بعيد ما موجود. فمو بالضرورة اللي عايش وياك هو القريب، ربما اكو واحد كلش بعيد وهو يمكن
1: قال احببته بعيدا.
2: اي
1: شلون الواحد يعني ممكن واحد يحب شخص ما يقدر يشوفه يوميا، ما لامسه، ما شلون؟
2: الظروف احيانا تحكم عليك شو تسوي.
1: زين هو هذا الحكم بالبعد
2: نعم
1: يزيد الشوق، يبرده، يزيد المشاعر، يقللها من وجهة نظرك؟
2: لا، يبقى الحال على ما هو عليه، ما يصير تغيير. بس أنت تمشيها، تريد تمشيها، خصوصا أنت إذا تسألني تقول شخصيا، يعني مرات احيانا حتى عمرك ما يسمح انه تغير. يعني الانسان يوصل لمرحله ما ممكن يغير بعد، خلاص هذا واقع حال، ويجب ان تكون سعيد وراضي بي وحامد ربك، لان ربما البديل يطلع أسوأ.
1: وانا هاي السنين اللي عشتها بقيود المجتمع،
2: نعم،
1: خلينا نفوت الافكارك، واكيد احنا هاي قيود المجتمع ممكن خلتنا هواية اشياء نتجاوزها.
2: اي نعم.
1: صارت بينك وبين روحك فد لعنة على هاي التقاليد اللي ممكن خلتك تتجاوز خيار او تتجاوز شخص؟
2: لا والله، هو شوف هسه مرات انت تحكي وجهة نظرك، ربما الاخر وجهة نظره نفس الشيء، ومرات انت مزاجي، ويمكن انت تعرف شوي يعني عندي
1: انت هواي مزاجي.
2: اي هواي مزاجي، يمكن بحكم الابراج هم برج الجوزاء شوي مزاجي، فربما احنا مو قنوعين،
1: ممكن
2: اي، ونطمح للافضل والاجمل يعني الكمال لله، والافضل والاجمل من يجي همك هم يصير مو حلو. يعني
1: هي ليش؟ شنو هاي المعادلة؟
2: ما تعرف، عجيبة يعني. لهذا ليش يقولون الحب، الزواج مقبرة الحب. الحب بشروط، شروطه هو البعد والاشتياق، لأنه هو الحبيب إذا صار يمك هاي العوامل
1: كلها اختفت.
2: أنت اختفت. أي.
1: اختار لي سؤال.
2: اختار لك سؤال. 32.
1: طب بالعادة شو يعني، بتحب الأرقام الزوجية ولا الفردية؟
2: والله ما أدري، جاب بالي هذا الرقم.
1: انتهينا وانتهى ما ينتهي،
2: خلص حكينا،
1: قلتها بعدك ما قايلها، تخاف تقولها، تتمنى تقولها، اللي هي انتهينا.
2: يعني أقولها لبعض الأصدقاء بس مو
1: زي.
2: يعني الأصدقاء اللي حسيتهم هم مو أهل الصداقة كذا، يعني يخلص الكلام وياه، يخلص ينقطع كل شيء، أنت تحاول تقطع كل شيء، تصير رسم وياه، يعني تخلي حدود، ترجع الحدود من جديد، بعد مثل ما يكون هو كلش قريب لك، تكتشفه مو هو هذا الصديق الصدوق، تبدأ ترسم حدود جديدة بينك وبينه.
1: أصدقائك يعاملوك يحيى العلاق لو أبو أمير مجرد؟
2: لا، أنا أصدقائي من خارج الوسط، لا، أبو أمير ونطلع ونمشي ونقعد بالقاع ناكل، أنا موظف حتى بالدارة، نقعد بالقاع نفرش، وماكو هاي الألقاب، بس بالشارع. والله أنا حتى بالشارع حقيقة ما يعني ما أركز على هالموضوع، يعني حتى النوبات يباعون علي وأنا أسوق، أنا أنسى أنا شاعر، أباوع على الملابس أقول لك خاف دقمة مفتوحة.
1: يجب عليه.
2: إيه بالله العظيم، ما عايش هاي اللحظة مال هاي الهالة، مسوي نفسي هالة، لا، الدنيا ما تسوى يعني.
1: ما تحس روحك تحتاجها؟
2: لا، كون بسيط، بس تحتاجها شو وقت؟
1: إيه. أحكي لي.
2: يشوف البعض يحاول يهمشك. من تصير هامش لا تقول له وقف عمي أنا حيل علاق وأنت نكرة مثلا، بس بالوضع الطبيعي لا.
1: نرجع للسلف،
2: أربعة وعشرين.
1: أوكي، المفروض أعوفك من زمان، كون من ذاك الوقت وإحنا شو وقت المفروض نغادر؟ أول إشارة المفروض نستلمها ونغادر.
2: أول إشارة بالنسبة لي المثلي بنظرة واحدة الفكرة توصل له.
1: زين.
2: أتوقع قريبا عني يتخلى وصير إنسان عابر حالي حال الناس، والتعب التعبته ينكر
1: كل
2: والحب والمشاعر، يا مشاعر هاي ذن استهلكا والرمن بالسلة. طيب والرسائل، أنا والمرسال بقائمة التجاهل راح نتخلى، ما قال أرد عوفك، يعني مو إلا اللي يحس ما لداع الباب
1: يندله
2: اللي يحس اللي يحبه باله مو وياه، يقعد يم ساعة وكلمة ما يقله، هنا يعني الكرامة قربت تنداس، هنا يصبح وجودك منتهى الذلة.
1: الله.
2: لا بعده يا حبي، إيش بعد وإيش خله، أرجع للسوالف تعرف العلة، أول وحدة لما صار رسم وياك، الشغلة الثانية يدور لك الزلة، لو يطلع وياك بقصة مو على البال، لو يدخل عليك بلغز ما تحله، كذب تشويه صورة، المهم يتبله، الما يعرف يحب خليه يسكت أحسن له. الناوي يروح لو تسجد له هم يروح،
1: هم يروح.
2: عوفة براحته في دواب قلت قله، ولزم دمعتك وفرها لليسون، لا تصرف دمع للجاي تسلم.
1: الله.
2: مو شرط الجريمة أثر دم وسلاح، اللي يلعب على المشاعر بشر كاتل، ربك ما يضيع دعوة المجروح، باوع للسماء وادعي له بالمثلة. هاي باختصار.
1: الله.
2: وهسا اختار رقم 11 لو اختاريته.
1: لا خلينا نشوف. لا ما توقع اختاريته. انت ذا ما عايش احساس الضعيف،
2: الله
1: طول عمرك تبقى ما صاير قوي.
2: الله مهند العزاوي
1: الله يسلمك. متى كنت ضعيفا؟
2: يعني ضعيف امام الفقدان، ما تفقد عزيز عليك، هي هنا الانتكاسة الحقيقية، معاناة ما بعدها معاناة يعني. اما بقية الاشياء تتلافاها بصبرك، تتلافاها ب، لكن للأسف بعض الأمور ما ينفع وياها الصبر.
1: ضقت الفقدان؟
2: إيه طبعا. إيه ضقتها بوفاة والدي ووفاة أخويا صغير، كان طفل وكنت متعلق بي يعني.
1: الله يرحمه.
2: يرحم والديك. فهذني صعب تغادر.
1: شنو سر والدك أبو أمير؟ بيسر من ما يعني من خلال ما أنت تحكي عليه ما أدري، أحسه مختلف. والدي نوعية علاقتكم مختلفة.
2: صاحبي يعني. أصعب شيء من يكون أبوك صاحبك، تمشي وياه وتشاقى وياه، تتعامل وياه صديق. أي هو ما كان يعني عايش هذا مال دور الأب اللي يخوف، لا كلش بسيط وكلش، خصوصا بآخر أيامه يعني. فهي هاي يمكن قصيدة في وقتها أنا كنت ما أقراها، وأنت خليتني أقراها في يمكن 2012 هالحدود. اي فقلت لك مو كل الاشياء تقدر تغادرها، تجيك بالليل تداهمك.
1: شلون يمر ليلك؟
2: والله هذا ايام الليل صاير نهار والنهار صاير ليل، بالعكس اختلف نظام النوم والحمد لله.
1: لان هذا قدر الشعراء.
2: اي طبعا.
1: خلينا نروح فاصل ومن بعدها نرجع نواصل. أعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم بعد.
0: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل

0: ولا خليه تلسمه. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، وموعدنا الآخر مع المبدع يحيى العلاخي.
1: يا حبيبي
0: أريد أفوتك قبل بجو الأسئلة.
1: يلا خلينا نقول 80.
0: نقول 80. شبية مالي خلق وموحش علي البيت يا قلبي، بس لا صدق سويتها وحبيت.
1: الله،
0: هذا هو الحب، هيش سيء هو مؤذي.
1: اي
0: هو مدخلنا بهاي الصراعات النفسية، هذي جانب.
1: هو الحب أساس كل شيء، يعني احنا ما كنا شعراء لولا الحب. أكيد مرينا بتجارب عاطفية ألقت بظلالها على روحك وعلى وجدانك، خلتك تكتب. الحب كلمة كبيرة تشمل كل شيء. أنت تكون محب للجميع تحس أنت بخير، تكون متصالح مع نفسك تحس أنت سعيد. من الظل هذا تحقد عليه، وذاك تكرهه، وذاك فأنت سيد. تعامل بهاي الكلمة.
0: سيد فدو أروح لك.
1: أنت تريد تروح لغير مكان.
0: أي طبعا. نعم. واحد يحب وحدة.
1: أي.
0: ووحدة تحب واحد.
1: أي.
0: وهذا الحب نتاج عليهم سهر وبكي
1: وتعب
0: ودق ولطب مثل ما يقولون أهلنا.
1: أي.
0: وتعب نفسي الأقصى درجة. إذا هو هيش مؤذي،
1: شو موازي؟
0: شو موازي؟ أنا هذا اللي جاي أريد أسأل عليه.
1: أي. قلت لك هو حتى التعب ماله حلو، حتى السهر والتفكير والكذا، هاي أكيد هي هاي جمالية الحب. أكو شيء شاغلك من تري تطلع تروح للموعد، أنت تباوع بالمراية 4 مرات ترجع تخلي عطر. الحب يخليك حتى شاب، حتى يخليك ما تكبر، يعني لأنه تعتقد أنه أكو واحد ينتظرك لازم يشوفك بأجمل صورة سواء رجل أو امرأة. يعني فهو هذا الحب
0: يسوى حساب عرب، يعني هذا الإحساس يسوى بأنه أنا بعدين راح أعيش الأذى النفسي والوجع والسهر. يعني من نحسبها جمالية الإحساس وسوء الإحساس، شيء على شيء يسوى.
1: يسوى طبعا، أنه تلقى نصفك الآخر طبعا، لأنه أحيانا يروح العمر، يمر العمر وأنت ما لاقي اللي تريده.
0: يعني انت مو،
1: هذه هي نعمه انه انت تجد واحد تحبه ويحبك.
0: ومو بضرر تكون العلاقه هاديه، يعني انت ويا العلاقه اللي يصير بيها مشاكل.
1: اي طبعا. إيه هي هاي المشاكل اللي تحل العلاقه اصلا. من تمشي برتم واحد على وتيره واحده لا تكون يعني ممله.
0: انت وايد تغلي جانب المشاكل بقصائدك.
1: مشاكل؟
0: اي طبعا.
1: مشاكل العشاق بشكل عام.
0: بشكل عام.
1: إيه بشكل عام، لأن هي هاي الزعل والفراق والصلح
0: والغيرة.
1: والغيرة وأنا كلهن تقريبا كاتبهن. هي هاي أدوات الحب.
0: يعني الحب ذا ما بمشاكل.
1: ماكو مشكلة. إيه ماكو لا.
0: حتى شعر ما نقدر نكتب.
1: يعني هاي مشاكل يسموها تقوي العلاقة، يمكن هي ملوحة العلاقة. ملوحة العلاقة مشاكلها. ما عدا أكو مشاكل لا يعني يصير شرخ بالعلاقة.
0: خلينا نسألك
1: 18.
0: يعني أنت راح ترجعنا للبداية. أيوة. ما أعرف أنت شونك ويا البدايات. 18 أعطيني غير رقم 18 نفسه السؤال اللي قلت لك عليه.
1: آه. يلا 43.
0: 43.
1: أيوة.
0: يا أخي ما أدري عندك مشكلة ويا الأربعين. تضحية الأربعين والثلاثة وأربعين. تقد عمرك بالأربعين. إيش قد راد الخريف وما ذبلنا. وحتى بأيام الدفن غنينا أغاني الموت خضرة. شون نقدر نصير دائما أقوياء؟ أنت حكيت بلغة قوة كلش حلوة قبل شوية. تتغادر أي شيء يمسك بسهولة. أنت شون قدرت تصير قويش؟
1: تصير قوي من تحس انت على حق، لان هو الباطل من تكون على باطل وتكون انت الخاطئ يكون موقفك ضعيف. بس من تحس انت ما مقصر وتبذل كل شيء لاجل اللي تحبهم والمحيطين بيك والقريبين والاصدقاء، هنا انت تكون قوي وتعتقد بداخلك انه اي واحد يقصر وياك هو اللي يخسر. هذا شعورك يخليك دائما أنت تحكي من مصدر قوة.
0: بالجانب الآخر هو الضعف لعنة.
1: أي طبعا. وأحيانا أصحاب النوايا السيئة اللي يجون يمك أنت تبعدهم، يعني أنت تلقائيا ما تتقبلهم بعد، يعني عرفت شلون؟
0: زين.
1: لهذا أنا أقول يا أبو النوايا الغامضة المقلقة، بس ردت أسألك ليش خنت الثقة؟ لا كسر عينك زاد لا مستحى، والتضحيات الحاضرة السابقة يلزق غارتني قبال عالم غلط، وين المخربط فوق راس ارتقى؟ وقدام ربع وناس ما قصرت، سويت نذيب الغزل منطقة، ثرثار شايل غيبت بكل وقت، وأسرار يا أسرار هو شبقة. لا تضحك الموضوع طالب دمع، مجروح منك عوفنا من الشقة، أنت اللي علمك على الصدق والوفا مثل اللي على المغراب على الزقزقة. المفروض أشكرك علمتني درس، صرت المحب والعدو ما فرقه. كل هذا وتفكر بعد نلتقي، ما نلتقي يا مربك الملتقى،
0: الله
1: وعند الله تجتمع الخصوم.
0: بس خليها على صفحة، أنت شلون تكتب هاي السهولة
1: يا حبيبي في دول قلبك؟
0: لا غريب،
1: مثل ما أنت تكتب
0: السعوفك من عندي تشيلي. أنت شلون تقدر تكتب هاي السهولة؟ شلون أحسك جاي تعزف مجال
1: اكو موسيقى
0: بالضبط؟
1: اي انا ضد التعقيد.
0: عندك مفردات يا اخي ما تتوظف، يعني صعب واحد يقدر يروضها بالوزن.
1: اي احيانا اختار قوافي صعبه. ليش اختارها؟ لانه ما مستهلكه، يعني اكو قوافي ما كاتبين الشعراء هواي بيها، فيطلع شيء قوي مثل الارض اللي ما مديوسه مثلا هيك بعدها بكر،
0: تأخذ مساحة أوسع.
1: إيه تأخذ مساحة. نعم. 76.
0: 76. أوكي. نروح على 76. وستة وسبعين يقول حجارة لميتك.
1: الله.
0: حد ما جبل سويتك. ورغم ما بيك شيء ينحب، أنا هواي حبيتك.
1: أنا هواي حبيتك.
0: هو اللي أنت بنيت حجارة وسويته جبل.
1: أي
0: سندك من صار جبل لو هدمك.
1: يعني أنا الحمد لله ما أحتاج الناس كلش، يعني أنا بطبيعتي عندي اكتفاء، يعني مكتفي بنفسي، مكتفي بذاتي، مكتفي على مستوى العائلة. عائلتي كلش، أنت يمكن تعرف أولادي، كلش راضى عليهم. خارج العائلة الأصدقاء، يعني الأصدقاء تعرف، يعني سبحان الله هي مثل البورصة الأصدقاء. يوم هذا يصعد عندك، ويوم فجأة ما تحس إلا هو صاير
0: انهارت الأسهم،
1: انهارت الأسهم بآخر القائمة. ذاك من ذاك اللي يبقى، يعني إن شاء الله أنت من عدهم.
0: الله يسلمك ويخليك. خارج إطار الأسئلة،
1: نعم،
0: إحنا طاقة بشر
1: أكيد،
0: ممكن نضعف ممكن نتعب. أنت علي من تنتجي باللحظات اللي تكون متعب بيها يا أخي؟
1: والله
0: لأن بالمناسبة الرجل كل صعب عليه هذا الموضوع.
1: صعبة. أي صعبة،
0: وصعب يقول أنا تعبت. أي صعب أكيد. يقول الحمل زاد مثلا على شتافي وعلى متوني.
1: أي
0: صعب يشكي الأحد، بس هو لازم أكو لحظات ينتجي بيها على أحد.
1: لازم يا أكيد.
0: علي ما تنتج يا أخي؟
1: والله أنتج على، قلت لك، بيتي وعائلتي وأولادي وأخويا سيد محمد.
0: سيد محمد تحياتنا له أكيد طبعا.
1: إيه حقيقة نعم الأخ، وأنا راضى عنه. أنتج على أصدقاء عندي، أنتج عليهم، يعني مو من الوسط، لكن هم أصحاب مواقف ما أقدر أنساها. يعني هو هذا يقولون الأخ الذي لم تلده أمك، هم ذولي. يعني
0: بعد الجاي يخوف؟
1: أكيد المجهول يخوف، بس إحنا ما نفكر إنه يخوف، نقول نخليها يم الله، وشي يجي من الله هلبي. هو ماكو شيء، على قولة شاعر يقول نبكي على الدنيا، يمكن الإمام علي عليه السلام، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا.
0: الله.
1: فماكو، يعني هي النهايات مأساوية، ترى كل ما يمر الزمن تتساقط هاي الأوراق، تتساقط الثمار، وما تعرف أنت شو وقت تسقط ورقتك. فهي الحياة أستاذ مهند نهاياتهم النهايات مو حلوة.
0: إذا أردت أخلي لك سؤال إليك، إذا تختار وتسأل نفسك، شو تريد تسأل نفسك؟
1: أسأل نفسي يعني أقول أحاكي الناس، أوجه رسالة للناس بقصيدة، أي أقول اللي يعجبه بقلبه يسكن لا يجرحه، والما عاجبه خليه تنحى، هاي الناس ثار تسبب أمراض خيرهم صحب تسوي قرحة. أريد أبتعد عنهم قبل ما أموت، مدام الله بعد مطين صحة
0: زين
1: أطقهم شلع، حتى المستعز بي الكتاب تم يذهبهم راحة مسحة، ربع تربعوا فوق ويدبشون. أضرب لك مثال أعطيك لمحة، واحد كل دقيقة يريد تقرير بيش الساعة نام ويمتع أصحى وياه المر عليك وياه حاشاك النصب روح شرط اليوم وسرحة، والثاني شغلته منين لك هذا وشلون اشتريته شهل ملحة بيش منين ليش وانت شعليك متفضل علي مطين منحة، وواحد عود يتمنى لك الخير يقرأ لك دعاء صدرك يشرحه، أول ما يروح أهلك يصخنون، الحاسد من يجيك عيونه رمحة، طيب كنت قلبه باب مفتوح بالبردة بعد ما خلي فتحة، ولا تنصحني هيك تصرف وهيك النصيحة تقول قافل لا تنصحه، أحط لها لحن خاطر تفهمون أحكيها إنجليز أحكيها فصحى، بوجه واحد عشت ما عد وجهين، هذا الكائن اللي ما شاف فرحة، هذا اللي يبتسم من فشلة الناس بتقاسيمة تعرف إيش كثر ضحى، عوفون رجاء أنا عاشور دوروا على الفرح يوم عيد الأضحى وسلام.
0: هاي تلخص وش قصة صعب واحد يعيش بوجه واحد؟
1: أي صعبة كلش
0: مو؟
1: أي في عالم مليء بتعدد الوجوه صعب.
0: ها يعني هو مو بيت شعر، هي أغنية مصرية يقول إحنا وصلنا ما معناها اللي يعني ما حافظ، يقول إحنا وصلنا مرحلة نترحم على اللي عنده وجهين لنفسك عالم هذه ست وجوه.
1: ست وجوه مثل الزار صح.
0: خلينا نسألك
1: سبعة وثلاثين
0: انطيني قمر مجروح يزف لي ضوه، انطيني جسر ما يشرد من الروج ويدفنا مطر، ايش قد طيت ايش قد اخذت؟
1: انا ما احسب ايش قد طيت يعني اللي يطي ما يسجل عن الطيت وكذا، ما يعتبر عطاء يعني، أخذت قليل يعني، دائما العطاء أنا صاحب العطاء، اللي أخذته ربما أستحقه أو قليل بحقه ما أقدر يعني ما أقدر أقول هذا الشيء،
0: بس لا تقدر ها؟ يعني بينك وبين نفسك تعرف اللي أخذته بقيمتك لو أقل من قيمتك.
1: أي
0: سولف.
1: لا أكيد ما أخذت استحقاقي، يمكن بالحياة ما أخذ استحقاقي كلش الحمد لله والشكر، لكن أستحق الأفضل.
0: أستحق الأفضل.
1: أي نعم.
0: يمك بعد تريد يعني أسألك يعني أسألك يعني تريد تكمل كمل.
1: لا مرات أشوف ناس مو مكانها يعني، مشلون أنت من تشوف مثلا واحد دكتوراه بالإعلام وهو قاعد
0: واحد
1: ما عنده أي شهادة شوفها مصدر المشهد الإعلامي فهي هاي اللي تقهر على كل المستويات مو بس شعر وإعلام كذا. أي بالنهاية كل واحد يأخذ رزقه وأكيد الله يقدر هاي الأمور ونأخذ رقم
0: كيف
1: 10
0: ترجعنا إلى 10 هو رقم 10 مميز أرجع وياك مر بي إنسان فاشل قضى عمره يحب خيالك وانت محبوبة الصديقة أدب عادل
1: تحياتنا الأدب.
0: هو ممكن يكون الحب أهم من الكرامة؟
1: لا
0: عندك أكيد لا
1: لا طبعا لا ما أصير، لأنه على قولة المتنبي يقول من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. الإنسان اللي يخلي نفسه بهيك مكان
0: إذا أجاك أكثر إنسان حبيته بحياتك
1: أي.
0: وكيد رح يجي اسم ببالك رح تتنازل عن هاي المبادئ اللي جايتك بيه لو لا
1: ماكو لو يصير الهوى لا ما يصير يعني الإنسان هي نفسه إذا قبل أي. أكو تنازلات معينة بأمور بسيطة
0: ممكن
1: حياتية إيه بس أكو خطوط حمراء لا أنت يعني شخصيتك
0: لا
1: ولا كرامتك وبالنسبة لي ولا نسبي ولا يعني هوايك وأسباب
0: يعني من
1: حتى على مستوى العائلة أنا يعني بالنسبة لإخواني أنا أكبر واحد بالقدوة
0: وهذا هم ما تنصير أكون رجسية عند الأكبر
1: لا بالعكس يحاول يكون الكمال لله يحاول حتى يكون قدوة البقية
0: زين
1: تعرف الأخ الكبير يقلدوه
0: أي
1: أي
0: فكارثة إذا
1: ما يقدر يحاسب الآخرين إذا هو عنده شوائب ما يقدر يقول الفلان ليش سويت ليش كذا راسه يقول لك أنت مو ذاك اليوم
0: شنو الأشياء المزينة بأنه تكون الأخ الأكبر بس زينة كلها نعرفها
1: المزينة
0: أي مزينة
1: ماكو فاتحة مو براسك ماكو يعني تكون أنت لولا يعني تروح الأماكن كلها عشائرية تحياتنا لكل العشائر
0: تحياتنا لهم أكيد
1: ربما هو مو توجهك وكذا بس أنت تمثل البيت يعني وذول أخوتنا أخوتي الله يحفظهم
0: الله يحفظهم
1: كلهم ما لهم خلق لهاي الموضوع يا هت تقول لي قل لك روح أنت مو أنت كبير هاي أول حكاية
0: زين
1: مهنة أنت كبير
0: يا رجل
1: يعني أنت أكيد معارف
0: ليس عندك ليه سألتك أنا خلينا نحكي بطريقة جزء ما حاجين قبل بها بالإعلام شنو أسوأ شيء بالبرامج الشعرية بالعراق
1: طلعت برامج بالآونة الأخيرة بها إنه واحد يحكي على الثاني وواحد تسقيط يعني أنا بأحد البرامج يمكن اثنين ضيوف وأساؤولي يعني من خلال البرنامج ما تعرف هو المقدم متعمد انه يتطرق بسوء فالمشكله شفت واحد بعد فتره جاني باصني وقال لي انا مطلوب لك وانا اعتذر وانا كذا وانا حكي على لوني قال تدري انا قمت اكتب هذا اللون لان هو لونك الماشي فهو كان يكتب هذا يعني الاسلوب القديم
0: زين شنو اللي ينقص مقدم البرامج الشعريه
1: قلت له انت شنو الفائده انت جاي تعتذر لي هسه ماكو اعلام
0: قدام الناس
1: يعني شنو الفائده بس مع ذلك انا قبلت الاعتذار لانه
0: قلبك طيب
1: فمرات المقدم مسؤول على هالموضوع هاي البرامج
0: هو انا جاي اسالك شنو اللي ينقص مقدم البرامج
1: هاي البرامج على هاي الشاكله اللي تتعرض للاخرين انت اي واحد يكتب شعر احترم موهبته حتى لو عند جمهوره واحد معجب به احترم تجربته فكلش غلط انه يصير برامج واحد يحكي على واحد حتى ينجح البرنامج والبرامج بصراحه هذه ما تنجح
0: صار استسهال شوف الموضوع
1: صار استسهال وخصوصا المقدم لما يكون شاعر ويستضيف شعراء يحكون على الشعراء مو حلوه شايف صعبه
0: احنا كنا بال 2015 اذا تنزل لك قصيده 16 ولا 17 هاي السنين من تنزل لك قصيده شوف انتشارها كالنار في الهشيم
1: بالضبط
0: في كل مكان موجوده اللي حد من انتشار الشعر الشعبي بهاي الفتره ممكن نقول تصرفات الشعراء الغير مسؤوله
1: نشروا غسيلهم امام الناس على خلافات بسيطه ويكبرونها بالاعلام وهو هيج قال وانا هيج قلت الجمهور الشعلي بهالتفاصيل
0: هي اللي قصيدتك
1: انت اصمت ودع قصيدتك على قولتهم عملك يتكلم
0: شقد عندك ثقه من تخلي تليفون قدامك بدون اي افكت وبدون اي مكان ولا انت نازل الشارع ولا انت مسوي ديكور ومخلي الحائط قدامك وطالع يحيى العلاق ويقرا قصيده جديده وينشرها بالانستغرام شنو كم الثقه اللي عندك هذا يا اخي
1: اي يمكن لاحظت يعني انا ما اصور هيك حتى مره قلت لي حتى ما تعتني بالتصوير أشوف القصيدة القوية أو القصيدة اللي تحسها تلامس الآخرين على قولة غنم حسن الله يرحمه يقول القصيدة القوية إذا تخليها بالنفضة هاي مال الفراش نفضة قبل توصل والقصيدة حتى ذات الضعيفة حتى ذات تمولها وينتهي التمويل ترجع
0: تنام
1: لأن ذائقة العراقية ذائقة خطرة، تعرف
0: هي هاي بس أحسن هي جرأة لو ثقة لو عجز من أنه أنت تصورها بطريقة أفضل. بس أريد أفتهم يعني فهمني عن هذا الموضوع واقف عندي
1: يمكن ثقة شوية، أعتقد ثقة يعني. أي. بعدين هو حتى مرات شعراء شباب نوبات يتصلون بي خابرنا مهند، أنت تعرف مهند تعرف كذا رائد كان يقدم أريد نطلع. قلت له حبيبي هسه إعلامك بجيبك،
0: منا وانطلق.
1: ها طلع هسه بالموبايل صور إذا قصيدة قوية توصل. فبعد ماكو مظلوم إعلاميا حاليا،
0: اي بدليل انت جاي تنشر بهاي الطريقة
1: وجاي تنشر بهاي الطريقة. اي ولا اعتني بالتصوير واتعازز اعيد حتى التصوير. فما
0: غريب يا اخي والله
1: يعني
0: غريب.
1: هي ربما توفيق الهي مو بالضرورة. اكو اشعر من يحيى العلاق بمئة مرة هم توفيق. اكو تعرف الجمهور جمهورنا يحب بقوة ويكره بقوة، لو يحبك لو ما يحبك
0: بالضبط. رجعني الأسئلة
1: اثنين لو تريد أعبر لك على العشرات كيفك.
0: كلش حلو الاثنين.
1: أي.
0: اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري.
1: الله
0: أنت شنو عيبك؟
1: عيبي مزاجيتي شوية، هاي المزاجية المود يختلف عندي بسرعة. مرات أروح المكان
0: أيوة أنا أريد مواقف على المزاجية.
1: مرات أروح المكان أروح بلهفة
0: زين،
1: مجرد أقعد خمس دقائق أو عشر دقائق يختلف، أقول شو ورطني وش جابني مثلا هاي الحالة. رأسا هم حتى يحسون يعني هم مزعلوك خير صار شيء تريد بس ترجع. ما تعرف يمكن هم لها أسبابها
0: موجودة حتى بالشعر هاي المزاجية. ممكن أساعدك بكتابة القصيدة؟
1: هي أتركها القصيدة شوية وأتركها، ومرات ما أقتنع بيها، ومرات أشي نص الأبيات، ومرات أغير الفكرة كلها. ويمكن هي هم زينة هذه
0: تخليك تطلع صورة الأنضج.
1: أي مرات أنا أكتب أقول راح أنشرها سرح صورها، أجي ثانية وأقول معقول أنا هاي كاتبة مو أي يعني شنو أطلع بيها ميتعب، وأنا قبل يوم مسويها بس هي بس حتى اللي ناقشنا عليها قل له مو أقول له شلون هاي أقوى قصيدة عندي.
0: زين الشعر اللي مزاي يكتب قصيدة حلوة ليش جاي دافع عليها؟ هسه أنت كاتب قصيدة وأنا أعرف أنا أعرف المستوى اللي تكتب به، وهم ترجع ثاني يوم
1: طبعا
0: هي مو مزاجية. هذا الوحيد اللي يعني هذا الموضوع الوحيد اللي ما أحسه مزاجية.
1: إي لا هاي
0: أحسه نوع من الاحتراف
1: مسؤولية.
0: زين الشعر ليش مجاي ليش جاي دافع عن قصيدة ركيكة؟
1: ما أعرف. أكو بهم يريد يكتب، أكو شوف هي الثقافة حتى الثقافة لها علاقة بالكتابات.
0: زين
1: نبات تقرأ قصيدة تعرف ثقافة الكاتب
0: 100%
1: مفردات نفسها سامحة بمكان جاي ينقلها بيلبسها ثوب آخر، ما تحس أكو عمق، ما تحس أكو لمسات فن بيها. يعني هسا احنا نكتبها ببساطة كاتبين معلقات، بس تحس أكو لمسة فنية بالموضوع، أكو ابتكار. هو شنو الشعر؟ هي كلها تكتب شعر، بس أن تأتي بشيء لم يأتي به أحد قبلك
0: خلاق، أنه أنت تخلق شيء.
1: إيه هسا أنا مرات أشوف واحد يقول أنا قارئ كتب ويستشهد بكتب عالمية وروايات، أقول هذا الرجل مو يرسل يستقبل. وهذا مو خلق. الخلق انه انت ترسل.
0: هي اعاده التدوير ما تفيد بشيء. يعني من اقراها بكتاب وارجع انقلها قصيده
1: دافنشي هيك قال وكذا، وهي مقول هاي احنا حافظها هو يستقبل، بس ما هو ما جاب شيء جديد.
0: انا احب ذاكرتك وادري بها هوايه ابيات شعريه مو ليحيى العلاق مخزونه بها. سؤال غريب، اخر بيت شعري ممكن تنساه فصيح؟
1: اخر بيت والله هواي ابيات،
0: بس بيت مستحيل تنسى بيوم من الأيام.
1: أكو بيت هو مستحيل أنسى وهسه نسيته. يعني أكو بيت يقول إذا ترحلت عن قوم، المتنبي يقول إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم.
0: الله
1: يعني جد عميق هذا البيت. أقول شلون فكر به
0: الله.
1: أي
0: بعدك تحفظ شعر لو راحت اللهفة؟
1: يعني أنا كنت قبل موسوعة بشعراء المعلقات بالمتنبي بنزار. الآن لا يعني مو ذاك
0: الشهرة تخرب شعرية.
1: اي اوف يعني تخليك مقل. ليش؟ قبل انت هدفك تريد توصل مثلا. لما توصل تريد تعزز هذا الوصول، تفكر بس بتعزيزه بقصيدة كل سنة كل ست أشهر، مو مثل الشغف الأولي تقرأ وتطلع وتسمع وتكتب. هذا الشغف قل.
0: رجعني للأسئلة.
1: 37
0: ما أدري، أنا أحس تطلبت هذا الرقم بس خلي أتأكد. أي خلي نقول 38.
1: يلا
0: يعني 37 تختارته. اي فهو طريقين العمر كابو اسماعيل القاطع. واحد مذلة ومزبلة التاريخ والثاني شمس.
1: الله.
0: واثنين هن يتلاقن بحلق القبر.
1: اي
0: المبادئ شو قد تتغير، او احنا شو نعرف نفسنا على الحق؟
1: لا يقول لك اعرف الحق تعرف اهله. يعني شوف الحق وين واضح ترى، هو مثلا حتى بالمواقف السياسية مرات تشوف مبين الحق يعني، ومع ذلك تتعرض لانتقادات لأنه أنت تشوف هذا حق مثلا، يقول لك شنو أنت شلون تقول هيك يعني، ويا ما نصير مثلا يعني. فارضاء
0: يشككك هذا الحكي؟
1: لا ارضاء الناس غاية لا تدرك يعني، صعبة. اي ف خلي اخسر، انت اخسر لك كم واحد بس لا تحيد عن طريق
0: يا اخي. ايش قاعد تسهل الخساره عندك؟ غريب
1: يعني. شلون مثلا شو تسوي
0: يعني؟ مو بس بهذا الموضوع،
1: تتنازل عن ثوابتك مثلا.
0: ابو امير من اول ما بدينا الحلقه ليس انت اسهل شيء تسوي
1: لبيتهم كلهم ما خليت واحد.
0: هي يعني اسهل شيء تسوي ضحي تخسر. انت ايش قد خسران بحيث تعودت على الخساره؟
1: لا مو انت تذكر لناس ايش سووا وياه، شو اسوي، شنو الحل البديل؟ يلا اكو غير حل انه تبتعد. هسه انا مثلا لازم لي طبر ومطبرهم، انا ابتعد بهدوء بسلام يعني.
0: هو ما راح يبقى لك شيء يا رجل،
1: خلص خليه لا يبقون. طالما انت على الحق يعني الامام علي عليه السلام يقول لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. ايه
0: رجعني خلص لك
1: 28.
0: احنا اليوم اثنيناتنا مختلفين، ده احس هذا اللقاء ده احس اول مره التقي بك
1: يا حبيبي
0: والله العظيم. هو من غادرك وترك وراء اسئله تمنيت تسالها له وما لحقت
1: يعني.
0: انت باقي عندك اسئله معلقه، لان هو الاستشهاد بالبيت اللي يقول من طلع ما سد وراه الباب لكن بالدرب
1: هم بمشيته.
0: هم بمشيته
1: الله يرحمه القاطع.
0: قاطع
1: والله ماكو بصراحه يعني، كل اللي راحوا يمكن اللي الغادرون اللي توفوا كنا نتمنى نقضي وقت اكبر وقت وياهم.
0: بس اي سؤال ما باقي عندك؟
1: اي يعني
0: انت ليش اللي داخل العراقيين مو موجوده بذهنك؟ يعني ثلاث ارباع العراقيين يريدون يسالون سؤال ليش؟ ليش رحت؟ ليش خذلت؟ ليش اختفيت؟ ليش؟ انت ما عندك ليش معلقه؟
1: لا ماكو. لا هو اللي يروح انا اعرف ليش، وربما انا فاتح له الباب حتى يروح. اي يعني ما مو انت هسه يعني خليتني حتى اجوبتي، لان اتهمتني انه انا متخلص.
0: ما متهمك لا والله، والله ما متهمك
1: ترى، بالعكس انا عندي علاقات متينه وقويه، لكن اللي مو اهل.
0: نرجع لنسبتك انا حتى اكون منصف بحقك.
1: اي
0: انت قلت 50%، فانت عندك بالجانب الاخر ناس متمسك بيهم ومتمسكين
1: طبعا. اي طبعا،
0: لان انا اعرفك قلق، راح تطلع من التصوير راح تقول انا شلون قلت ايش ادي
1: انا هسه بدي اسالك مو
0: اي انا ادري
1: لا انا هسه ارت اسالك يعني، ارت اقول لك يعني انت صار لك 20 سنه تعرفني. يعني ليش علاقتنا وطيده؟
0: وحدة انا علاقتي
1: وش قد نبتعد وش قد يمكن ما نشوف، لكن من نلتقي ايه. بكل محبه وبكل
0: انت من الناس
1: اللي جمعتنا سفرات خارج العراق وجمعتنا، لمست مني شيء مثلا، شفتني صعب.
0: انت من الناس اللي يوضح حدوده، ودام ما حدوده محترمة هو صديق جيد ومحترم ويريد لك الخير و... وكل هاي التفاصيل يعني. إيه؟ انت واضح
1: الأمانة. انا اكو فئة كلش ما احبها، فئة هم خلينا نقول اصدقاء وموجودين عندي وعندك. هاي الفئة اللي يحبونك كشاعر
0: غريبين
1: ويتقربون لك لان انت شاعر، واذا ما كتبت 6 أشهر بعد ما اشوفهم وتطلع بقصيدة يتصلون بيك ويردون يلتقون بيك. انا كلش ما احب هاي الحالة.
0: هل اصبح الشاعر سلعة؟
1: اي مرات يتعرفون عليك ناس يردون يتباهون امام اصدقائهم ياخذون
0: صورة. شنو احساسك بلحظتها؟
1: كلش ما احبها هاي السالفة، يعني هذا ما يحبك، هذا يريد يعرف الناس هو يعرفك، وهذا هذه مو صداقة. شلون تعرفه؟ من تتوقف عن الكتابة فترة يبتعد عنك، يحاول يتقرب الواحد بالمشهد غيرك، مجرد تكتب قصيدة جديدة تنتشر شوفه يتصل بك ويريد يشوفك.
0: من الأحلى، علاقة الشاعر بشاعر، لو علاقة الشاعر بحبيبته، لو علاقة الشاعر بالناس؟
1: لا، علاقة الشاعر بالناس اللي ما يعرفهم،
0: بالجمهور.
1: بالجمهور كلش أحبها هذه، هاي المحبة المجانية اللي ما بيها مصلحة، اللي ما بيها يعني أكثر من وجه، اللي ما بيها أغراض، ما ورائيات بيها، هاي كلش أحبها.
0: تتوقع الشعر راح يرجع بقوة؟
1: والغريبة أنت حتى مرات إحنا صحيح متواضعين، مرات التواضع هم يسبب لك مشاكل.
0: شون؟
1: يعني واحد يكتب لك أكثر من رسالة تقول يعني شنو هالغرور، خلي أرد عليه مثلا، ترد عليه ثانية ويقول لك هاي يحيى شلونك يا بشين أنت، شو عم عليك يا فكو يعني، يعني هيك يصير الأسلوب مو صح؟ إيه، فمشكلة. فخلي فت حدود بينك وبين جمهورك أفضل.
0: الشعر راح يرجع بقوة ولا لا؟
1: الشعر الآن
0: إحنا متفقين بحالة ركود؟ لو أكو
1: حاليا أكو ركود بسبب كثرة النشر، تعرف 24 ساعة العالم المزاج العام يمل من الشعر، يمكن لو يصير فت انتقائية بالنشر يرجع.
0: إحنا من قواعد البرنامج بأنه أنا ما أطلب منك تقرأ شعر، يعني إنه خليك.
1: بس أنا اليوم قرأت لأن أنا أعرف الجمهور يطالبنا بشيء.
0: وأنت قرأت. إحنا عندنا دقائق أخيرة قبل ما نختم، يبقى الخيار إلك. أنا طلعتك من دوامة الأسئلة، تريد كلمة أخيرة، تريد نصيحة، تريد رسالة لشخص ما، تريد قصيدة، كيفك.
1: أنا أختمها بقصيدة أفضل. أي أقول أنا من شفتك وقف بي الزمن. أنت صح إنسان بس كأنك وطن.
0: يا سلام.
1: عايش الحال وعصف بي هواك، شان وحطم وفتح قلبه وسكن، وما بقى بروحه أثر للماضي ذاك، كل الأشياء القديمة تبخرا اجبتهم حتى يملون الفراغ، الفراغ أشرف طلع وطيب وحن، لا وراهم ماي لا نسمة هواء، لا أرض خضرة ولا الوجه الحسن.
0: يا سلام.
1: منهم اداريتهم دفعة بلاء، والبقية إعلان مدفوع الثمن، وبين خايف بين ماثق إلى أن صرت قدام ولي بصدر اطمئن، احنا صح وجه بوجه ما ملتقين، بس احس ارواحنا هواء التقت.
0: سلام.
1: سلامتك.
0: يا سلام، شكرا لحضورك. يا رب ان شاء الله دائما تكون المصداقية والحقيقية والنجاح والنجومين. انا احبك كل شوي.
1: انا اولا سعيد جدا بشوفتك.
0: الله يسلمك.
1: انت قريب وحبيب ونقي وما لمست منك غير الخير.
0: الله يحبك.
1: شكرا لكادر البرنامج اللي تحملونه خلال هاي الساعة، ويا رب التوفيق والنجاح الدائم.
0: الله يسلمك ويخليك. أعزائي المشاهدين، هذا ختام موعدنا، أكيد انتظرونا بموعد آخر. مع السلامة.